الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز

سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا بسيط يا خافض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا

يا رشيد يا صبور، صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، ورحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهديني إلى أحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كله دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس النظام الأحمر منشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا والمسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، رزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما أبدل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعافية بالعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدل وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما سعادك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا منصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفة إلى الإنابة، ومن الفرط إلى الاكتئاب، هذا من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، من الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوذاه يا غوذاه يا غوذاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك يا إلهي، يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك، واستغراقا فيك، ولطفا شامل من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمة وفينا يا الله، توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين،
وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين يا الله بكل طواف الأملاك ندعو رب أجمعين يا الله بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله خص به الإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين رقى في التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد رؤوس القطب أجنى عن قلب الصدى للصادقين يا الله عفي في الدين محي الدين حقا باقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه له جاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسفام صدرك بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ضرا أسألك أسبال ستر على القبائح والأقطان يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي طلاق وحسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني كظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي من شمط ظلمي وإفكي وسوء فعلي وسرقي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية أضحش تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي

بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال. يا الله ما أنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي لو تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال. يا الله وصلي بكل حالة محمد هذه الدال. يا الله الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد.

لنا يا رحيم ذو الحليم واتنم المعين يا الله وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا والدين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك وليقيم العدل كي نستقيم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا الله سألك بجاه الجدود من حدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل

سلام مر السنين ربي حين شاكرين وتوفانا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الله بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول كل سور ربي سجب لي أمين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك منا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب كل القروب واكفي هذا المذيين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجع الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الله ربي إني ذو الصفات العليا قائم بالبنى أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذل فأخذني بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من منية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله واجعل المقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم في الشيطان والنفس والهوى والدنيا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي يا الله يا سريع الغوض غوضا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأذم ربي عقوبي يا الله ولحسن الظن لازم وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضها يا خير قاضي يا الله وارئ سري وقلبي والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام الحركات والسكت نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب أهل الدين ماضي أمواد أوجهن ولجميع الغافلات ولحرام أو ندب وماح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا فدية الأخرى وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات ومن الإله بالقبول لأعمالنا ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف
معهم وبهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين. وارحم وفق امه احمد وهدي واصلح للنيات. عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات واله كل الانبياء والصالحين والصالحات في كل لحظه ابدا على عداد اللحظات. الحمد لله كما يحب هذه النعمات تدا خلقها ورضا نفسها ونتعاشها وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع الاطان جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك، نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد، احرسنا بعينك الذي لا تنام، اغنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، شاو امداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، حساب وأمان من العذاب، ونصيب من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، وامداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي، ساخر الأسباب، وذل للصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله، ورد كيد الكائد، وكل طاغ المارد، وحاسد المعاند، طاسميم. يا الله، يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله، وسخر الأسباب، وذل للصعاب، أبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله، ورد كيد الكائد، وكل طاغ المارد معاند بحق سر طاسميم. يا الله، يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل. يا الله، وسخر الأسباب، وذل للصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله، ورد كيد الكائد، وكل طاغ المارد معاند بحق سر طاسميم. يا الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب يا ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب يا ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب يا ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب يا ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، اتوب يا ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين.

المؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعتي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمني من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن.

وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

في عصبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

توبة احيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا.

0: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

أنفسكم خاشعون هذا ما منك من عقام صحيح العظمة من تقفون بين يديه إن من تسوية الصفوف من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا

وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام حين ربنا السلام حين الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حي يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد حي يميت وهو على

شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

0: اللهم صل وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطريف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا

واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير.

يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة
فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية.

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام.

إن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء،

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabil hadiqatil aniqah fi syarhil urwatil wasiqah lil Imam Muhammad bin Umar Bahraq al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu ankum ila an qala. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala: "Summa 'alayka bihifdhil batni wa islahihi fa innahu ashaqqul a'dha'i 'ala al-mujtahidi wa a'dhamuha darara." وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا لأنه المنبأ والمعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة.
1: بعد الفصل وحاذر من دسائس الامتلاء بعده وحاذر من دسائس الامتلاء عن عائشة رضي الله عنها البيت حاذر من دسائس الامتلاء فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي في أثناؤها
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم رواه البخاري في غير الجامع الصحيح قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ثم عليك بحفظ البطن وإصلاحه فإنه أشق الأعضاء على المجتهد وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا لأنه المنبأ والمعدن ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا ثم عن فضول الحلال ثانيا إن كان لك همة في عبادة الله تعالى أما الحرام والشبهة فحذرا من نار جهنم ففي الحديث كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولأن آكل الحرام والشبهة مطرود عن باب الله لا يوفق للعبادة إذ لا يصلح للخدمة إلا كل طاهر مطهر وإذا كان المحدث والجنب ممنوعين بظاهرهما عن الصلاة وعن مس ظاهر كتاب الله تعالى فكيف يدعى للخدمة من هو منغمس في قذر الحرام ونجاسة الشبهات كلا والله لا يكون ذلك أبدا فآكل الحرام والشبهة مطرود محروم فإن اتفق له فعل خير فهو عليه مردود ففي الحديث كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظما وأما فضول الحلال فإنه آفة العباد وبلية أهل الاجتهاد وإني تأملت فوجدت فيه 10 آفات كلهن أصول في هذا الشأن الأولى أن في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره وموته فإن القلب يسوده البخار المرتفع من المعدة كما يرتفع البخار من القدر ويموت بكثرة الطعام والشراب كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء الثانية أن في كثرة الأكل هيجان الأعضاء وانبعاثها للفساد فإن الإنسان إذا شبع اشتهى الفرج الشهوة والعين النظر والأذن الاستماع إلى ما لا يعني وإذا كان جائعا كانت الأعضاء كلها ساكنة ولهذا قيل البطن عضو إذا جاء شبع سائر الأعضاء أي سكنت فلم تطالبه بشيء وإذا شبع جاءت سائر الأعضاء أي هاجت وطالبه كل عضو بشهوته ثم إن أفعال العبد بحسب طعامه إن دخل الحرام خرج الحرام وإن دخل الفضول الزائد على قدر الحاجة خرج الفضول الذي لا يعني والطعام بذر والأفعال زرع له الثالثة أن في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم فإن البطنة تذهب الفطنة وهذا أمر ظاهر علمه من اختبره الرابعة أن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه عن العبادة وفترت أعضاؤه وغلبته عيناه فيصير كالجيفة الملقاة فلا يجيء منه خير كما قيل إذا كنت بطنا فعد نفسك زمنا أي مريضا وقال سفيان العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وآلاتها الجوع الخامسة أن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة قال الجنيد يجعل أحدكم بينه وبين ربه مخلاتا من الطعام ويريد أن يذوق لذة المناجة كلا لا يكون ذلك أبدا. السادسة أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام، ففي الحديث إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافا. السابعة كثرة المؤنة وشغل القلب بتحصيله أولا وتهيئته ثانيا وأكله ثالثا والخلاص منه بإخراجه رابعا وخشية الأمراض منه خامسا، ففي الحديث البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء. ثم إن في ذلك من طلب الدنيا ومد عين الطمع إلى الناس ما لا يخفى. الثامنة ما يترتب على ذلك من شدة سكرات الموت، فقد روي أن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة. التاسعة نقصان الثواب في الأقبى، فبقدر ما تنال من الدنيا ينقص لك ذلك من الآخرة. قال الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. العاشرة طول الحبس والحساب في موقف القيامة وأهوالها، فإن الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب وزينتها في تباك. فهذه عشر آفات في الشبع من الحلال، وفي إحداها كفاية. فانظر لنفسك أيها الرجل بالاحتياط البالغ في أمر الكوت بالحذر من الوقوع في الحرام والشبهة أولا، لتنجو من نار الله الموقدة، ثم من فضول الحلال ثانيا لتسلم من هذه الآفة والفتنة. والله الموفق المعين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، إذ القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم رضي الله عنها. وأنها عاشت سيدة عائشة رضي الله عنها في زمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوضاع وظروف صعبة، لكنها بالنسبة لهم مألوفة ومعتادة، وقلوبهم أقوى من أنها تضعف أمام جوع أو أمام عدم وجود عشاء أو غداء. شيء طبيعي، الإنسان هو الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل سبب بقاء حياته الطعام والشراب، فلن يمكث أبدا بدون طعام ولا شراب. لكنهم لما قويت قلوبهم وقوي إيمانهم وثقتهم بالله، واحد يتغدى ما يحصل عشاء، ويتعشى ما يحصل غداء، ما هو يوم دائم على كذا. قالت السيدة عائشة كان يمر الشهر وما توجد النار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم، شهر وشهرين ما يوجدوا النار، فيطبخون كيف يأكلون، ما هو كيف يطبخون، ماشي يطبخون. وقالت كلنا على الأسودين التمر والماء، التمر والماء، الماء ما هو طعام، الله ما شرب، والأسود الثاني التمر، الماء ما هو أسود، لكنها قالتهم من باب التغليب، أسودين أسود التمر والماء ليس بأسود، وإنما هو جوهر شفاف يتلون بلون إنائه. وكانوا يقولون في الشمس والقمر القمرين، داش واحد شمس، يقولون في أبي بكر وعمر العمرين، ويقولون في الليل والنهار الجديدين، من باب التغليب. وقد خرج سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان حبس نفسه على تلقي العلم الشريف، هذه مهمته، وهو ذو حافظة واسعة، والذي روي عنه أكثر الرواة المكثرين في رواية الحديث أكثرهم أبو هريرة، فقد روى أكثر من 5000 حديث. يقولون المكثر، المحدثون يقولون المكثر من روى فوق 1000، من روى فوق 1000 حديث مكثر، وأكثرهم أبو هريرة. فإنه كان جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الحديث الشريف ويحفظ، عنده حافظة كاملة يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا تاما. وخرج يوما من شدة الجوع خرج من بيته، لأن الحركة فيها بركة، لما يتحرك الإنسان في الحركة بركة، لابد يحدث شيء، إذا تحركت الحق يحرك لك شيء من كائناته، وإذا سكنت تسكن الأمور، ماشي يتحرك. فخرج، ماذا يصنع؟ لا عنده مال يشتري، عفيف، لن يسأل أحد أنه ما عندي طعام ولا، ولكنه اتخذ حيلة محترفة، يعني حيلة محترفة. فأقبل سيدنا أبو بكر الصديق، قال أبو هريرة في نفسه سأسأله عن آية من كتاب الله لعله يستتبعني إلى البيت. قال لك بيأخذنا إلى البيت معه، بيقدم لي شيء. فسأله عن آية من كتاب الله، فكلمه سيدنا أبو بكر وأجابه وانصرف، وبقي أبو هريرة واقف في الطريق. فمر سيدنا عمر فقال سأفعل معه ما فعلت مع أبي بكر. قال فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله فأجابني ومضى، ما حدث، يمكن ما عندهم شيء، هذا هو الواقع أكثر، هو الواقع الأكثر. فمضى، فبقيت واقف. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فعرف الجوع في وجهي، عرف الجوع في وجهي صلى الله عليه وسلم، صاحب رحمة وتأمل لكل ما يمر عليه في الحياة، ما يمر على شيء في الحياة كذا عبث، لا، كل شيء يفهمه أمامه، الضعيف والمسكين والعاجز واليتيم والأرملة. قال فقال لي امضي معي يا أبا هريرة، خلاص مباشرة، ما يحتاج سؤال ولا شيء، رأى الجوع في وجهه قالوا قم معي. فأدخله إلى البيت عنده، والنبي ما عنده شيء، فسأل أحد زوجاته في الحجر قال هل عندكم شيء؟ قالوا لبن، أهداه إليك بنو فلان، حتى اللبن ما هو من الشاة حقه، قال آل فلان أهدوه إليك. فأتوا باللبن، فقال ففرح أبو هريرة رضي الله عنه، واللبن طعام وشراب ومغذي كافي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اذهب إلى الصفة وادعو أهل الصفة، الصفة يجلسون فيها 10 إلى 20، تختلف الأوقات، فذهب إلى الصفة، هذا بقعة في مؤخرة المسجد النبوي القديم. فذهب إلى أهل الصفة ودعاهم، أبو هريرة يقول في نفسه اللبن ذا بيكفي من قدح، وذيلا منهم عدد، فما وسع ولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاه، فجاء أهل الصف ودخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا هريرة اسقهم، عليك تتولى السقي، يعني تمر باللبن عليهم واحد واحد. فقام أبو هريرة أخذ القدح وناول الأول فشرب، فرده فأعطاه القدح فناول الثاني، ومر على أهل الصفة جميعهم، وأبو هريرة كلما مر على واحد يقول ظنه خلاص بينتهي القدح، ما عاد بيبقى فيه شيء، فشربوا كلهم. فأتى أبو هريرة بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعطاه، قال اشرب يا أبو هريرة الآن عندك أنت. فجلس أبو هريرة يشرب، فرده فأمره النبي أن يشرب ثانيا، فشرب ثانيا، شرب شرب ما هو قليل، فرد الإناء فقال له رسول الله اشرب يا أبا هريرة ثالث مرة، فشرب ما شاء الله، حتى شرب شرب يكفي ويذهب الشبع. فقال له النبي اشرب يا أبا هريرة رابعا، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، إني لأرى الري من بين أظفاري، كأن اللبن أراه يمشي قدو بين الأظفار، يعني كمل من الجسد كله قدو في الأطراف، قد اللبن وصل إلى أطرافي من بين الأظفار، ما أجد له مساغا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وشرب، وهو يقول في الحديث ساقي القوم آخرهم شربا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الجوع من بيته، فوجد سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب خرجوا من بيوتهم من الجوع ومضى بهم إلى مزرعة أبي الهيثم بن التيهان أحد الأنصار، فدخلوا إلى مزرعته فلم يجدوه، كلمتهم زوجته قالت لهم مرحبا تفضلوا، أين أبو التيهان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي يحضر ماء عذب من شيء من الآبار العذبة. فدخلتهم وجلسوا، فبعد قليل وصل أبو الهيثم مرحبا برسول الله، إن لا أحد اليوم أكرم أضيافا مني، من عنده ضيوف؟ قال مثل هؤلاء، رسول الله وأبو بكر وعمر، ما أحد عنده ضيوف مثل ضيوفي. وقامت زوجته وسلخت لهم الشاه وشوتها ونزلت تمر من النخل وقدمه لهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أخذ بعضا من اللحم ووضع عليه تمرات، وقال لهم اذهبوا به إلى بيت فاطمة، فإن لها 3 أيام لما ذاقت ذواقا وما طعم الطعام. ثم أكلوا عند أبي التيهان وشربوا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، قال هذا من النعيم الذي يسألكم الله أنه ساقه إليكم وسخره لكم. هذه نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعصره الشريف، وما يخفى الجوع الذي تم حصل في الغزوات والطعام الذي نفد، وكيف يذهبون إلى غزوات وهم ما عندهم شيء، غزوة بأكملها ومقاتلة أعداء ماشي طعام كافي، لأن اعتمادهم على الله، تم الاعتماد على الله والثقة به، ما يوقفهم الأسباب، ما وجد عندهم من الأسباب ما يتأخرون فيه، يكملونه كامل. ولكن إذا أمرهم الله ورسوله بشيء لا يتوقفون لقلة الأسباب، الأسباب ما عندنا منها قدمنا وحضرنا، والباقي ما نقص ما نتوقف عن تنفيذ مراد الله ورسوله إذا نقصت الأسباب، ولكن ما نأخر شيء من الأسباب، كل ما لدينا من الأسباب جمعنا. وهكذا كان طريق الصالحين والعارفين، لا توقفهم الأسباب عن مضيهم في طريق الله وسيرهم، سواء في طلب العلم كأبي هريرة، ما وقفوا عن طلب العلم أنه ما عنده شيء، مستمر تمر بهم ظروف وتتغير من حال إلى حال إلى حال، ولكن لقوة القلوب والإيمان والثقة بالله ما يزعج أنفسهم. كثير ما يضر بالإنسان في حياته من جوع وغيره، أي مشكلة انزعاجه، إنما تزداد المشكلة بالانزعاج والاضطراب الذي في بطنه، والمشكلة ما يصل مستواها إلى أنها تزعج إلى هذا الحد، بس انزعاجه خلى المشكلة كبرت وازدادت. بعضهم حتى لو ما أكل إسكريم في الزمان ذا بتكبر المشكلة عنده، لا هو طعام ولا هو شراب، لكن لذة مباحة لو ما حصلها بتقوم الدنيا وبتقعد على على على لذة بسيطة ويسيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام على أن مسلكه وحياته الترتيب للأشياء، ليس هذا الجوع الذي نزل بهم عن عدم ترتيب أو عشوائية في حياتهم، لا، هم رتبوا وسخروا الأسباب وقدموا ما كان أهم على المهم، إذا جاء أمر الله ورسوله قدموه، وأن نقصت الأسباب فلا يولون الاهتمام الكامل الذي يزعجهم من أجل طعام ولا شراب ولا لباس ولا برد ولا حر، ما تنزعج بواطنهم. كان صلى الله عليه وسلم لا يقول الطعام قليل، ولا يقول الطعام النوع ذا ما اخترته، ولا فيه ملح زائدة ولا ناقصة، ولا أحضرتم الطعام متأخر، ما يتكلم، مع أن الترتيب أصل في مسلكه صلى الله عليه وسلم، تنظيم الحياة سواء العبادات العادات فضلا عن العبادات كلها مرتبة ومنظمة، لكن الطعام ما يزعجه قلته ولا يزعجه لتأخره ولا يزعجه تقدمه ولا يزعجه أي نوع هو أكله. وكان لا يضم الطعام، لا يضم طعام، إن شاء أكل وإن شاء ترك. فمهم جدا أن تنصبغ حياة المؤمن بهذه الأخلاق. اليوم الله أعلم الجوع ما هو مستحيل وجود أناس يجوعون بلا طعام، لكن ما هي الحالة؟ ليست الحالة السائدة في حال الناس، ليست الحالة السائدة أنهم جائعين. الحالة السائدة أن الأكل موجود ومتوفر لدى الغني والفقير والصغير والكبير. يعني يكون الإنسان صاحب صبر، لا يضم الطعام، لا ينزعج من تأخر الطعام، ولا ينزعج من نوعية الطعام، ولا ينزعج من قلة الطعام. إذا هذا حضر وهذا وجد، هذا تيسر، هذا هو يمشي فيه. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن آفات الشبع أو كثرة الشبع. لما يتكلمون هنا عن الشبع الزائد وعن الكثرة التي تصل إلى حد الفضول وتسبب ثقل في البدن وتسبب كثرة نوم والكسل، هذه مذمومة من غير شك. هل أحد يحب الكسل أو يحب النوم أو الجلوس؟ يقول في 10 آفات: قسوة القلب وذهاب نوره، هذه آفة من الآفات. أما يكثر الإنسان الشبع وله كل أكله ولا يصير ما يكفيه الشبع، يكثر الشبع، عادوا مع الشبع يكثر، يزيد فوق الشبع. والثانية كثرة الأكل هيجان الأعظم بعاث هذا الفساد، تنبعث بس تنبعث للفساد، فتهيج شهوة الأعضاء بالشبع، تهيج تزداد. ولأنه لو لم يشبع لهاجت الأعضاء إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأحسن، ولم يكن هيجان الأعضاء إلى الفساد. الثالثة في كثرة الأكل قلة الفهم، ولذلك قيل البطنة تذهب الفطنة. فكثرة الأكل، شوف الكلام كله يتكلم عن الكثرة، أما التوسط فهذا هو الطريق الأوسط والمسلك الأكمل الأفضل، التوسط في الطعام والشراب بل وسائر المباحات، كل المباحات لا يمتنع الإنسان منها فيكون كالجماد، ولا يبالغ فيها وينهمك فيكون كالحيوان، بل يتوسط بين ذا وذاك. فإن الله خلق الجسم له حاجة إلى الطعام والشراب. وقد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التوسط في المباحات، عموم المباحات ومنها الأكل والشرب، قال: التوسط ألا يمنعك أي مباح تتناوله، ألا يوقعك في شبهة، ولا يمنعك عن سنة، ما يؤخرك عن سنة. مباحاتك ما يؤخر عن الجماعة، ما يؤخر عن مجلس الخير والعلم، تمام، ولا يقع بها في شبهة. يتخذ مباحات يقع في الشبهات، هذا المباح بيضرك ما بينفعك. لكن بهذين الأمرين، عدم الوقوع في الشبهة وعدم التأخر عن السنة، حتى السنة في الأكل نفسه، بالنية والبسملة والدعاء وإجادة المضغ، ولا لا، تصغير اللقمة وجودة مضغها وعدم موالاتها، لأن هذا يؤدي إلى هضمها بسهولة وإلى انتفاع الجسد بها إذا اعتصرت، بل حتى من المس بالأصابع واليد بده يبدأ، قد بدأ في عملية الهضم. والدليل على ذلك أن الطعام الذي مس عندك، طعام مسه بيدك وتركه، وطعام آخر ما مسته يد، أيهما أسرع إليه النتن؟ يخنز بسرعة، الذي مسته الأيد يتغير أسرع. ليش؟ لأن الأصابع فيها شيء تفرزه يأثر على وهذا الإفراز يساعد في الهضم من أول شيء. اليد ولقمة مصغرة وعدم موالاة في اللقم ومضغ جيد إحكام، قال صاحب رياضة الصبيان، وينضغ اللقمة مضغا محكما، ما هو مضغ بس، محكم، ولا يسارع أو يوالي اللقمة، ولقمة بعد لقمة بعد لقمة، بعضها مضغه وبعضها بلعه هو وحبه، هذا يأثر، يجعل المعدة تعاني من الهضم، تكلف نفسها. وإنسان إذا تغيرت عنده المعدة كل شيء تغير فيه، خلاص يتخرب كل شيء عنده إذا تغيرت معدته ولم تنضبط، يكسل ويشعر حتى بحمى، يمكن يشعر بصداع من آثار عدم انضباط. لكن إذا فعل ذلك انضبطت ما شاء الله عنده البطن، وأسرعت الهضم، وانتفعت الجوارح بذلك، وصار الجسم على على على نشاط. الرابعة، إذا أكثر الأكل ثقل عن العبادة، كما أن الفطنة تذهب يثقل عن العبادة وتفتر الأعضاء. والخامسة، فقد لذة العبادة والمناجاة، الشبع ولذة عبادة ما تجتمع، لذة الروح ولذة جسد، أعطى لذة الجسد ما تريد، بعدين بغى لذة الروح والمناجاة، ما تحصل، ما تجتمع. والسادسة، خطر الوقوع في شبهة والحرام. نعم، إذا الإنسان يكثر من الشبع والمباحات، كل شيء يبغى منها على أعلى مستوى ويتابع ذلك ويعتني بذلك، ربما يقع في الشبهة والحرام. والسابعة، كثرة المؤنة، وبيشتغل إذا أراد شبع من مباحات من كل شيء أفضل، ويمشي يعاصر الزمن، بغى من المباحات ومن الأثاث ومن البيت ومن الفرش ومن السيارة، كل شيء من أحسن. منين بتحضره ذا؟ بتجيبه منين؟ بغى منك وقت، يلا قم صلح لك تجارة وصلح لك أعمال تربح منها أرباح ومكاسب مشان تقدر على هذا، وقلبك ما ينشغل في نفس الوقت. الثامنة، قال لي قيل أنه شدة سكرات الموت على قدر اللذائذ في الحياة. والتاسعة، نقصان الثواب في الآخرة، قال أثبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والعاشرة، طول الحبس والحساب يوم القيامة، فإن حلال الدنيا حساب وحرامها عقاب. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتوسط وأن يستخدم السنة ويستعملها. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى في رسالة المعاونة، ما وقع من ذم للمباحات على ألسنة الصوفية، طيب هم ما يمارسون المباحات الصوفية ليلة والأولياء يمارسونها، كل شيء مباح يمارسون، لكن ممارستهم له على وجه النية الصالحة واتباع السنة وتطبيق الأدب مع كل مباح، ينوي نية صالحة ويتبع السنة عند ممارسته ويتبع الأدب، قال هذا ما يذمونه. أما إذا خلا عن النية الصالحة وعن الآداب الطيبة، هذا يذمونه، قال أي شيء كذا من المباح يذمونه إذا خلا عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ويصلح قلوبنا ويذم عنا آفات البطون وآفات الأعضاء كلها، يجعل قلوبنا سليمة مسلولة السخيمة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه،
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من

وسط المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس

من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمّلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله وفته لا اله الا الله وابوه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاضر من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سور وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة من يدية الرسول بلا خندق ولا سور كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم افتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكم من رجل الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة مدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديني وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله إلى الله على الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي. بسم الله رب السماوات السبع رب الأرضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح ويختتم. الله الله الله ربي لا شريك به أحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل أكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا شريك به أحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل أكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا شريك به أحد. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل أكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمين وأيمانه مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقهم ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم ما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أن تأخذ من ناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين.
حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم مكنة يفقهون وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت من نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال واثقة بالله مفاتيح ولا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف سنن الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله دخلت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب فيما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومدد كلماته وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة مدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كاف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا رب شتت شملهم، يا رب فرغ جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمادك أفها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعين وساحري وشر كل المذيين. يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعيب وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول المرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب ودلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر الطاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزال الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا بتيسير كل عسير بتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا بتيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: لا يستوي من يعلمون والجاهلون في الصفات، فاستقر فاطر والزمر والرعد ثم الذاريات. وفي طريق هذا الأريب يكثر لربه دعوات، يجعل لربه رحلته ونزلته والحركات، من بعد إذن أبويه ونفقات العائلات، فيطمئن خاطره من الهموم بالفانيات. يفكر لماذا قد خلق فيشتغل بالصالحات، يطبق الإسلام في نومه وأكله والصلاة، فإن دين المصطفى برامجه مخططات، لكل مسلم في ملاء أو في خلاء طول الحياة، كيف يبيع كيف ينام كيف الصلاة كيف الزكاة. وبعد هذا الانتفاع يعرف أمور ثانيات، يزداد علم في كل يوم يقرأ بدايات الهدات، وهكذا حتى يصير يهدي الرعايا والرعاة، عائلته رعيته فهم أهم الواجبات، واجب خروج للجهاد من كل فرقة طائفات، فتتفقه وتعود تفقه المتخلفات، فالفقه قسم الخارجة تنزل عليها البركات، فتنشرح صدورها لما دعت مع الدعاة، وتعتبر وتفتكر كم وهب الله هبات، خلقها من العدم غمرها بالنعمات، جعل لها ما في سماه وأرضه مسخرات، ثم أتم نعمته بدين خير الكائنات، عسى يديم هذا النعيم بموت حسن الخاتمات، قال بذا قوم كبار وصدقته التجربات، فلا يعود من خرج إلا على أحسن صفات، من كل مخلص للإله ما له طمع في فانيات. وقال قوم إن المراد بالطائفات الباقيات، تخلفوا يتفقهون عند النبي زين الصفات، ففقه المجاهدين عند الرجوع من الغزات، والحكم هذا مستمر عند الفريقين الهدات. يا مسلمين هذه فصول تشرح شؤون ظاهرات، أما ترون ما دهى الإسلام في كل الجهات، وسلط الله العداء على الفئات المسلمات، تكاتفت عليهم كل الشعوب الكافرات، فما أتى عن النبي مثل قصاع الآكلات، لأنهم صاروا غثاء كما غثاء السائلات، هذا جزاء من سلكوا في الطرق المختلفات، وأهملوا مخطط القرآن في المعاملات، وحكموا بغير ما أتى لنا في البينات، بمثل قانون وعرف وتابعوا أشقى الشقات، فمن حكم بغير ما أنزل إله الكائنات، فسق ظلم كفر كذا أنزلها في المائدات، نعوذ بالله العظيم ونسأل الله النجاة. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وآله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلامة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك،

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: الأكل اللي بغينا يقوي نحن على طاعة الله. إذا كلت الأكل ما ودك تأكل كم البهايم، أقلك نية صالحة حتى يثيبك الله حتى على أكلك شكر. وإن نوى بأكله القوى لطاعة يا خير دين ديننا، حتى نومنا يرد عباده، حتى أكلنا يرد عباده، حتى ضحكنا مع أهلنا يرد عباده الدين لنا. إذا قعدت تفرح أهلك وتنبسط معهم وتدخل السرور عليهم، لكن إذا نويت بهذا إن الله أمرنا أن نأخذ بخاطرهم وإن أدخل السرور عليهم، هو ذا ضحكك ولعبك معهم، شوفوا عباده لك عند الله. كانت ونويت التقوي على طاعة الله، إن بقوي جسمي هذا على إن أدي الواجبات ولي حرفة أسرح أعمل فيها، لأن إذا ما أكلت ما بقدر أخدم، ما بلقي شيء. هذه نيتك، يصير الأكل هذا يعني ثواب لك، وحرام عليك تخلي نفسك بلا أكل حتى تموت، تقتل نفسك ما يجوز لك. الأكل اللي يقوي البنية هذا قاله من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الدرهم صدقة تنفقها على نفسك، أفضل الدرهم، درهم تأخذ بقوت لك تكتسيبه، هذا أفضل ما يكون. ثم ما تنفقه على زوجتك، حتى قال ما تجعل في زوجتك يعني في ضمان، أهل العلم يقولون في نحن غير نقول ضمان، قال حتى ما تجعله، قال حتى إن يخاطبهم النبي يقول لهم حتى إن الإنسان إذا أتى أهله يعني جامع أهله يحصل له أجر وثواب. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وعاد له أجر وثواب عند الله، قال قياسكم لو جعلها في حرام إيه بيكون الوزر عليه، بيكون ذنب كبير عليه، فكذلك إذا جعلها في حلال يكون له ثواب عظيم عند الله، يبسط تحصين نفسه ما وقضى شهوته بس، إنه إن حص النفسي لاقع في الحرام، وإنه إن ربي يرزقنا أولاد علماء أبرار أخيار تحننون علي بعد موتي ينشرون الدين، ما ولا بغينا أولاد بنفرح بنعرس لهم هذا كله بيضلك وبيروح. وإن نواب بأكله القوى لطاعة، لو حتى لقيت خوك المسلم وصافحته وجبت له كلام يعني وضحكت في وجهه لك أجر وثواب. ماشي، قالوا من سر أخاه المسلم

0: الثاني عنده كأنك عدتنا. استطعمتك يقول ربي فلم تطعمني. قال كيف يا رب اطعمك وانت رب الارباب؟ قال استطعمت اخوك المسلم وطلب منك، اما انك لو اطعمته لوجدتني عنده كأنك اطعمتني. استشقاك استقربك. فأعظم شيء يعني يثبت الإيمان هو دخول السرور على أخواننا المؤمنين المسلمين. قال من أعظم شيء، قال أطال الله عمره حتى يقيدها الله ناس يعظمون. بغيت ربك يطول عمرك يحتشمونك الناس، يشوف شيبك ولا عنده. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ادعي لي طلب الدعاء منه، دعاه أقرب. غير ما قاسته الرحمة والخير ينزل الباكور أسود لي. قال لحب علوي ما دلنا ينزل البلاء بواسطتهم، لأنهم تغلب عليهم الشهوات والغفلات. تنزل الرحمة اللي بالصبيان اللي في المهد، وبالشياب اللي معودة في قرهم، وبالعداوز اللي معودة في قرها. هذيلا إذا نظر إليهم ربي يرحمنا احنا. لو بينزل عذاب رفعه. قالوا إن في بعض المحلات قال إنه نازل عذاب. نعم. وبعد مرأة ولدها يبكي كذا يصيح، تقول له يا ولدي لا تعجل، الله حليم الله. قال بواسطتها قالهم الحق ارفعوا العذاب عن هؤلاء. يوم قال الله حليم، الله قالت له لا تعجل، الله الا حليم يا ولدي، ليه العجلة لي؟ قال في بلدة هكذا، قال صعدت كذا كذا 1000 زنية والعذاب بينزل عليهم. قال لكن صعد كذا كذا أذان فدفع العذاب عنكم.
1: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

حين أولئك

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هو بيان زمن صعوبة باب الحيض، لأن باب الحيض على مرحلتين، فهو في مرحلة من مراحل يعني الكلام عليها يعني واعتبارها يعني من الكلام في المواضيع لها الصعبة، وباب يعتبر من الأبواب لها العويصة والصعبة والغامضة إلى آخر ذلك. وفي مرحلة من المراحل هو من الكلام عليه سهل ومبسط وواضح ولا غموض فيه إلى آخر ذلك من له من ما يناسب ذلك. نعم، فالآن موضوع درسنا هذا في بيان زمن صعوبة باب الحيض، باب زمن صعوبة باب الحيض، يعني ما هو الزمن الذي باب الحيض فيه صعب، الذي باب الحيض فيه من الأبواب الصعبة ومن الأبواب العويصة والغامضة غير الواضحة غير المبسوطة. نعم، فزمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بالتفاريع في مسائل الحيض وبتدوينها في كتبنا مستقلة. يعني الكلام على باب الحيض في المبدأ كان الكلام عليها يعني كغير ما قلت له المواضيع الفقهية كلام منثور، يعني لم يدون بكتب مستقلة، وأيضا لم يعتنوا به العلماء المحققين باعتناء خاص، مزيد اعتناء خاص. فهو في ذلك الزمن كان من الأبواب الصعبة ومن المواضيع الصعبة ومن المواضيع العويصة الغامضة التي ليس كل أحدنا يعني يمكننا معرفتها وتعلمها والخوف فيها والإفتاء في مسائلها، كان بهذا الوصف. نعم، إذن زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بالتفاريع في المسائل في مسائل الحيض وبتدوينها في كتب مستقلة. نعم، يعني هما أمرين، بهذين الأمرين حصل له خرج له باب الحيض من الصعوبة إلى السهولة. بهذين الأمرين هما يعني إفراد الكلام على ما يتعلق بالحيض بكتب المستقلة، والأمر الثاني الاعتناء الشديد بالتعاريف المتعلقة بمسائل الحيض، الاعتناء الشديد بالتعاريف المتعلقة بمسائل الحيض والتفاريع، يعني الاعتناء الشديد بالتفاريع. الاعتناء هو معناه يعني مزيد الاهتمام بالشيء، مزيد الاهتمام. لما أقول لك يعني اعتني بكذا يعني يكون يعني زد اهتمامك به أكثر من غيره، هذا معنى الاعتناء. الاعتناء الشديد يعني ليس الاعتناء فحسب، وإنما الاعتناء يعني الشديد القوي الكثير بالتفاريع في المسائل الحيض. التفاريع معلوما التفاريع هي التي تبهر المخبات وتحل المعقدات والغوامض من العبائر، وتبين الإيهامات وترد على الإرادات، و يعني يحصل له كمال التوضيح بالاعتناء بالتفاريع. فعندما يحصل التفاريع يحصل له التوضيح، وتبرز له المخبآت وتظهر، ويحصل له يعني حل المشكلات وحل الأشياء المعقدة والغامضة، لكن بدون التفاريع لا. فلهذا نقول له يعني زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء العلماء المحققين من العلماء بتفاريعها مسائل الحيض وقبل تدوينها إلى كتبنا مستقلة. نعم، طيب مما يدل على أن باب الحيض كان صعبا، يعني ماذا يدل يعني ما هو الدليل على أن باب الحيض كان صعبا ولم يكن ابتداء توا من الأبواب لها السهلة؟ يدل على ذلك مقالات كثيرة من الأئمة، كثير من الأئمة كبار الأئمة حصلت منهم مقالات صريحة في أن باب الحيض كان من الأبواب العويصة والصعبة، ومن الأبواب التي يكثر الغلط فيها ولا يهتدي كل عالم له للإفتاء فيها والإصابة الصواب فيها. نعم، مقالات كثيرة من الأئمة، نذكر بعضا منها قول الدارمي، هذا الدارمي أحد العلماء العراقيين من المتقدمين على الإمام الله النووي من العلماء المتقدمين، وهو من الله من الشافعية، قول الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه العبارة صريحة في أن له أن الحيض كان يعني من الأبواب لها الصعبة والعويصة والغامضة، لأنه يعني قال: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه عبارة صريحة في أن له الكلام على له على الحيض كان من الأشياء الصعبة ومن الأشياء الغامضة ومن الأشياء العويصة، لأنه قال الكلام الحيض كتاب ضائع. نعم. أيضا من جملة المقالات للأئمة التي صريحة في أن باب الحيض كان من أبواب العويصة والصعبة مقالات كثيرة للإمام النووي في شرح المهذب وكتابه المجموع. نذكر جملة من هذه مقالات الإمام النووي باللفظ أو بالمعنى، منها أنه قال: إن باب الحيض من عويص الأبواب. عبارة صريحة في ذلك، إن باب الحيض من عويص الأبواب، صح لم يقل هو أعوص الأبواب، قال من عويص، وقال من يعني في هناك أبواب مثل أيضا عويصة، ولم يقل هو أعوص، في يعني من الأبواب الفقهية ما هو أعوص منه. هذه عبارة في ذلك وصريحة في ذلك، لكنه يعني صريحة في أنه ليس من الأبواب السهلة والواضحة والمبسوطة، لا. نعم. قال: إن باب الحيض من عويص الأبواب. ثم قال: إن باب الحيض مما غلط فيه كثيرون من الكبار. إن باب الحيض مما غلط فيه، معنى الغلط يعني عدم إصابة الصواب، لكنه من ذا حصل؟ قال: من الكبار. الكبار من؟ ما هو الكبار في السن، الكبار من العلماء. إن باب الحيض مما غلط فيه كثير عدو من الكبار، يعني من كبار العلماء. هذا يدل على صعوبته وعلى الغموض الذي فيه وعلى عدم له البسط له والإيضاح فيه. أيضا قوله أن باب الحيض دقيق المسائل، دقيق المسائل يعني مسائله دقيقة، ومعنى الدقة يعني الغموض في الشيء، فالشيء الغامض قالوا دقيق الذي لا يكاد نواه يرى ويبصر بصارنا جليا قالوا دقيق، هذا الشيء دقيق، وهو بسبب دقة مسائله نشأ الغلط من كثير من الكبار، وبسبب دقته صار بابه من الأبواب العويصة بسبب دقة مسائله. هو النقطة الرئيسية في دقة مسائله، كل مسائله دقيقة، بسبب دقة المسائل جاءت له الأشياء الأخرى، ترتبت على ذلك الأشياء صار من أبواب العويصة وصار يغلط فيها كثير من من الكبار. أيضا قال: إن باب الحيض فيه مسائل دقيقة لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب الحيض. لا يهتدي، قال إلا لا إلى الجواب الصحيح فيها، إلى الجواب الصحيح، أن الجواب غير الصحيح لا يهتدي له الإنسان حتى غير العالم، لكن إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد، هذا ما هو كلهم، إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب الحيض، إلا أفراد، يعني حتى الحباق ما هو كلهم، إلا أفراد من الحباق المعتنين بباب له باب الحيض. نعم. إلى غير ذلك من المقالات الكثيرة لكثير من الأئمة في هذا المعنى. إذن كما قلنا موضوع درس هو يعني بيان زمن صعوبة باب الحيض، لأنه باب الحيض هو له زمنان، في زمن كان من الأبواب الصعبة وفي زمن صار من الأبواب له السهلة، فهو من الأبواب الصعبة زمنه زمن أنه من الأبواب له الصعبة أو زمن صعوبة باب الحيض هو ما قبل اعتناء المحققين من العلماء بشدة التفاريع فيه وتدوينها في كتب المستقلة، وذا ما قبل هذا هو من الأبواب الصعبة، ويدل على أن من الأبواب الصعبة هذه لا المقالات التي ذكرناها، وهناك مقالات أخرى لكثير من الأئمة أيضا صريحة في أنه كان من الأبواب لا الصعبة. نعم. طيب نوضح بعض هذه العبارات التي ذكرناها وهذه المقالات التي ذكرناها. أول المقالة الأولى للإمام الدارمي، وهو كما قلنا أحد العلماء العراقيين ممن هو قبل الإمام النووي، حيث قال: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. هذه عبارته، وكما قلنا صريحة في أنه كتاب الحيض من أبواب له الصعبة والعويصة. لما قال الحيض كتاب ضائع، تمام، يعني ما يتعلق، هو قال الحيض كتاب ضائع يعني ما يتعلق بله بالحيض على سبيل الله البسط والتوضيح الكامل، هو غير موجود حسا، وان كان موجودنا في ضمنا، يعني هو حتى في زمن غموضه وزمنه صعوبته وكونه وعواصته كونه عويص هو بالنسبة يعني هو في ضمنيا هو من الأمور له السهلة والواضحة والواضحة، لكنها غير الجلية. ولهذا السباب الشيء الضايع، لأن الشيء الضايع هو حقيقته موجود بس لم يعثر عليه. الضايع ما الضايع يعني الشيء اللي هو غير موجود، ما قالوا ضايع، قالوا غير موجود. فإذا قال الحيض كتاب ضائع يعني معناته أنه الضايع الذي فيه يعني مشبه عدم وضوحه بالضياع، يعني الشيء الذي هو أراد أن يقول ضايع يعني هو غير واضح، غير سهل، هو غير يعني جلي، غير مبسوط، مبسطة مسائل وكذا، تمام؟ فسر بلا يعني غير هذا الشيء ما موجود حسا، وهي موجود ضمنا موجودة، ولكونها موجودة ضمنا بعد ظهر يعني اعتناء المحققين من العلماء بها بتوضيحه وكذا وكذا، حتى صار سهلا ومبسطا وواضحا، لأنه خرجوه من حالة الغموض إلى حالة الوضوح، خرجوه بذلك. نعم. ولهذا عبارة بكلمة الضايع التي تشير إلى أن الشيء في الحقيقة موجود وجودنا يحتاج إلى بحث للعثور عليه وإظهاره، فشبهها غير الواضح بالضائع. نعم. أيضا وقوله لم يصنف فيه تصنيف، هذا يعني إشارة إلى أنه زمن غموض باب الحيض وصعوبته وعواصته هو قبل أن يفرد بتصانيف مستقلة، لأنه من يعني من أهم الأشياء التي تمكن الإنسان الله من البسط ومن التوضيح ومن إطلاق العنان في الله بالتوضيح لذا، هو إفراد الشيئات بتراجع مستقلة وبكتب مستقلة. فأنت عندما تتكلم على الشيء وهو داخل تحت ترجمتها غيره، تمام، أو في ضمنها غيره، ما يمكنك أنك تتوسع عليه التوسع لها الكامل حتى تفردها بكتاب مستقل وبترجمة مستقلة. هنا كما تكلم معنا في درس ماض، هنا لماذا نذكر الحيض في باب موجبات الغسل مع أنه أحد موجبات الغسل؟ قالوا لأن باب الحيض الكلام عليه كثير، أكثر من الكلام على الغسل كله، الكلام على ما يتعلق بالحيض أكثر من الكلام على ما يتعلق باب الغسل، فلم يمكن أن نذكره فيها في ضمن غيره، إذا اضطرينا أن نحن نجعله ترجمة مستقلة. ما ذكرناه في باب الغسل لأنه الكلام عليه أكثر من الكلام على الغسل، تمام، اضطرينا ضرورة أن نحن نجعله. هكذا مثلا باب الجمعة لماذا يجعله كتاب ترجمة مستقلة مع أنه هو يعني من جملة كل معتبرات الصلاة، غير المكتوبات الأخرى تعتبر في صلاة الجمعة، شروطها وأركانها ومبطلات كلها، لكن يكون أشياء أخرى على تتعلق بالجمعة كيفية وأشياء كثيرة وطويلة جدا يحتاج ترجمة مستقلة. إذا قال لم يصنف فيه تصنيف، يعني سبب ضياعه، سبب كون الحيض كتاب ضايع يكون لم يصنف فيه تصنيف، يعني السبب الرئيسي يكون لم يصنف فيه تصنيف. إذا زمن صعوبة باب الحيض هو قبل أن يفرد بكتب المستقلة، قبل أن يفرد بكتب المستقلة هو صعب، هو عويص، هو غامض، الكلام عليه يعني لا يمكن كل واحد يخوض فيه ولا يعرفه ولا يتعلمه كل أحد، ولا يخوض في الإفتاء فيما سأله كل عالم كان بهذه المنزلة قبل أن يفرد بكتبنا المستقلة. نعم. قال مصنف في تصنيف، أي سبب كونه ضايعا، كونه لم يفرد بتصنيف مستقل خاص به، لأن أفراد الشيء بالكلام عليه مما ينتج البسط والتوضيح الكامل، أن يتيح لك ذلك أن يكون كتاب مستقل يتيح لك أنك تبسط مهما زدته، لكن يكون في كتاب غيره لا، ما بيمكن أن تبسط بسط يعني ما هو مناسب بحجم الكتاب، سيكون كتابه مختصرات. نعم. ثم قال يقوم بحقه ويشفي القلب، هذه آخر كلمة الدارمي، الإمام الدارمي قال يقوم بحقه، هذا أي الذي يخرج كتاب الحيض من الضياع والتصنيف، لكن ليس كل تصنيف، وإنما التصنيف الذي يقوم بحقه. كلمة يقوم بحقه هذه كلمة كبيرة جدا، لأنها تشمل على أشياء كثيرة. فأنت مثلا إذا قلت مثلا يعني الذي يخرج الكتاب الحيض من الضياع، أو بآخر الذي يخرجه من الله من الغموض والعواصة والصعوبة، ممكن تعدد 10 أشياء أو 20 شيء، يمكنك هذه 10 أو 20 شيء كلها تقصدها في كل مكان، أن تتكلم عليه بكلام يقوم بحقه. كلمة القيام بحق شيء هي كلمة عظيمة، لأنها تشمل أشياء كثيرة جدا، الأشياء الكثيرة كلها تندرج فيها، لأنك لما تقول قمت بحقه خلاص يعني من كل النواحي قمت بحقه، لأنك إذا حصل أي خلل معناته ما قمت بحقه، إذا حصل أي نقص أو إهمال شيء ولا بد منه معناته ما قمت بحقه، تمام، ما قمت بحقه. ولهذا كما يقول العلماء يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتقي الله حق تقاته، لا لأن الإنسان يمكن هنا أن يسكن الله حق الزكاة لأنه مهما عبد الله تعالى حتى لو أعطيه ألف عمر لا عمره وكل هذه الأعمار صرفها في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقوم أن يتقي حق تقاته حق تقاته. ولكن في الآية هناك لما قال تقول الله حق تقاته يعني ما بحق تقاته هناك العلم فسرها بأن يبذل الإنسان وسعه الذي ما بقدر يزيد عليه في التقوى يكفي قبله الله تعالى ورضيه وارتضى الله أن يكون هذا حق التقوى. الله تعالى ارتضاه بمنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى وبرحمته جعل هذا حق التقوى بس يبذل وسعه الذي ما بقدر يزيد عليه. نعم إذن كما قلنا قال يقوم بحق يعني معناته ليس كلها تصنيف يعني الإشكال ما بين حد موضوع التصنيف فحسب وليس التصنيف مجرد إفراد ويكتب مستقل خلاص ما يخرجه من الغموض ومن الصعوبة ومن العواصل التي فيه لا وإنما التصنيف الذي يقوم بحقه إذا لازم ولا الاثنين وأن يفرض يكتب مستقلة ويتكلم عليه بما يفيه بحقه لأنه إذا ما فرضناه يكتب مستقلة ما بنقدر نتكلم عليه ما فيه بحقه وفي ضمن غيره وإذا فرضناه يكتب مستقلة ولا قمنا بحقه ماشي منه ويوم نحن أفرضناه بكتب مستقلة كتب إفراد بكتاب مستقلة ما هو واحد بيحصل الموضوع ولا بيحصل الغرض لازم يجمع له الاثنين معا الاثنين معا. نعم قال يقوم بحقي ويشفي القلب معنى كلمة يشفي القلب أي يوصله إلى أقصى ما يتمناه تجاه بابه الحيض هذا معنى شفاء القلب. معنى شفاء القلب يعني الوصول إلى أقصى ما يتمنى تجاه ذلك له الموضوع هذا شفاء القلب. نعم طيب بالنسبة يعني كتاب الحيض يعني متى يكون الكلام قائما بحقه مستوفينا لحقه إذا يعني هذا القيام بحقه باب الحيض يتكون من أشياء كثيرة جدا بنذكر بعض منها. هذا البعض الشيء الأول منها أن يفرد بتصنيف مستقل لأنه كما قلنا أصلا ما بيمكنك القيام بحقه أما لا تكون عندك مساحة يمكنك يعني إيجاد كل ما تطلبه ذلك فيها مساحة واسعة. نعم إذن الشيء الأول التصنيف هو إفراد بتصانيفنا مستقلة. الشيء الثاني بسط المختصر لأنه الكلام على الحيض كان في المبدأ مجرد مسائل منثورة في غاية الله التعقيد والغموض ويعني الإهامات إلى آخر ذلك من الله من الأمور وسبب هذا هو غامض وعويص وصعب ويحصل غلط فيه ولا يقدر كل أحد يهتدي الجواب الصائب فيه. نعم لكن هذا بسط المختصر لما تبسط له المختصرات هنا بسط المختصر يحصل له الجلو له الجلا ولا والظهور والكشف والوضوح أكثر لأنه يعني باختصار العبارة يكون هناك تعقيدات وإهامات وإرادات وإشكالات و منازعات كل ذي بالبسط تنحل. نعم قال ومنها بسط نوع مختصر ومنها توضيح المشكل يعني الأشياء اللي فيها إشكالات فيها إهامات بعض الأشياء مشكلة فيها إشكال يعني توضيحها تتبع هذا الإشكال وأن طالع حتى توضح وتجعلها بغاية الوضوح. هنا أيضا من جملة الأشياء التي تعتبرها يعني هي من حق له باب الحيض لكي يكون قامها بحقه. أيضا منها الاعتناء بالتفاريع الاعتناء بالتفاريع كما ذكرنا التفاريع هذه هي مهمة جدا في مسائل الفقه بخصوص في فن الله الفقه التفاريع لأنه الإنسان عندما يكسر على الأصول فقط ما ذكر شيء ولا تكلم على شيء ولا بين شيء ما دام كنت تكلم على الأصول حتى تدخل في التفاريع وتغوص فيها لأنه بالتفاريع تذكر جميع الأشياء لا تظهر المخبآت تظهر وتحصل له الإيرادات مع الرد عليها وتحصل له النازعات مع الرد عليها وتحصل له الإشكالات مع الرد وهكذا تحصل هذه الأشياء كلها في التفاريع. نعم وهذا أيضا نعتنى بالله بالتفاريع ومنها أيضا المبالغة في تكثير الله الأمثلة وتكرير الأحكام هذا أيضا من جملة الأشياء التي يعتبر يقوم لها تقوم بحقه إذا حصل هذا أو التي يعني يخرج بها باب الحيض منها من الصعوبة إلى السهولة هذه الأشياء من جملتها تكثير له الأسئلة وتكرير له الأمثلة وتكرير الأحكام الأمثلة يعني لابد منها من تكثيرها فتذكر في المسألة الواحدة عدة أمثلة ممكن تذكر 20 مثالة في أقل الحيض وأقل الحيض يوم ليلة لكن تذكر 20 مثال 40 مثال 50 مثال كل أمثلة الحكم حقه واحد كلها الحكم فيها أنه هذا أقل الحيض لكن صوره مختلفة أمثلة مختلفة.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
3: في هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا الشباب نبض الشباب. أعزائي المستمعين، هناك مفهوم خاطئ عن القراءة السريعة، يقال بأنها كلما كانت القراءة بطيئة كلما كان الفهم أكبر، وقد أثبت الخبراء خطأ هذا المفهوم، حيث أثبتت التجارب أن من يقرأ بشكل سريع يفهم أكثر وأسرع ويحصل على معلومات أكبر في نفس المساحة الزمنية. لذا موضوع حلقتنا هذه عن مهارات القراءة السريعة. رحبوا معي بضيف الحلقة المدرب الأستاذ سامي بن أكرم التمور، ممارس ومدرب معتمد في القراءة السريعة من ميدكس انترناشنال ومعهد الإنتاجية الأمريكي، دارس ماجستير إدارة أعمال بجامعة UTM الماليزية، محاضر بكلية المجتمع سيئون، استشاري أعمال وتطوير مؤسسي. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام.
1: يا مرحبا وسهلا بكم، سعدنا جدا وجودكم
2: محمد، حياكم الله.
1: مدربنا الكريم، دعنا في البداية نتعرف عن مفهوم القراءة السريعة وأنواع القراءة السريعة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نشكر لكم على استيعابكم لهذا المحور ولهذه الأهمية، موضوع القراءة السريعة، وجعله من ضمن اهتماماتكم في هذا البرنامج المتميز. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكلمة اقرأ هي الأداة الأولى والمفتاح الأول للتعلم والتعليم، ومنها المنطلق، ومنها تبدأ المعارف، ومنها يبدأ الاتساع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا بما نعلم ونتعلم.
1: اللهم آمين.
2: نعم إن شاء الله. في الحقيقة مفهوم القراءة السريعة هو من المفاهيم التي ليست بوليدة اليوم، وإنما منذ القدم موجود، ولكن من خلال الأيام ومن خلال الفترات الزمنية يتطور هذا العلم كأسلوب وكمنهج. عندما نقول ونتحدث القراءة السريعة، نقصد بذلك يعني أنه كيف الإنسان يقرأ أكبر قدر ممكن من المعارف ومن المفاهيم في فترة أقل وفي وقت أقصر، بنفس الاستيعاب وبنفس الفهم أو أكثر من ذلك عندما يقرأ الإنسان في قراءته المتوسطة العادية. فمفهوم القراءة السريعة، عندما يكون لدي أنا كتاب مثلا يأخذ مني على سبيل المثال 5 ساعات، فمن خلال أسلوب ومنهج القراءة السريعة أستطيع أن أقرأ هذا الكتاب ممكن في 2 ساعة، في 3 ساعات، في 2.5 ساعات. هكذا نقصد بأنه يستطيع الإنسان أنه يقرأ أكبر قدر ممكن من المعارف في جزء أقل أو في زمن أقل.
1: نعم.
2: القراءة السريعة هو فن وأسلوب ومهارة. فعندما أقول مهارة أقصد بها مهارة، مثل ما أقول مهارة قيادة السيارة، أو مثلا مهارة لعب كرة القدم، أو مهارة الطبخ. طيب إيش الشيء اللي يشترك دائما في المهارات هذه اللي نحن نذكرها؟ الشيء أخي محمد الذي يشترك دائما في هذه المهارات هو الممارسة.
1: يعني لازم في كل مهارة ينبغي على الإنسان أن يمارس فيها.
2: نعم، إذا كانت هناك ممارسة موجودة فيظل الإنسان على مستوى عالي من المهارة في نفس الشيء. فلو لاعب كرة القدم على سبيل المثال، وهم يفهمون هذا ويعرفونه تماما، إذا غاب عن التمرين، غاب عن التدريبات لفترة معينة وانقطع، ماذا يحدث؟
1: تقل المهارة،
2: يقل المستوى وتقل المهارة عنده. نعم. كذلك قيادة السيارة نفس الشيء هو القراءة. القراءة السريعة عبارة عن مهارة، فكل ما كان الإنسان يمارس القراءة وكل ما كان يطلع أكثر وكل ما يتعرف أكثر يستطيع أن يكتسب هذه المهارة بشكل
1: أكبر
2: وبشكل أفضل.
1: نعم.
2: مهارة القراءة السريعة هي تعتبر واحدة من أدوات موفرات الوقت. كثير ما تحدثنا عبر هذا المنبر عن إدارة وتنظيم الوقت، فالقراءة السريعة نفسها هي تعتبر واحدة من الموارد المهمة في استثمار الوقت، وكيف الإنسان يوفر من وقته من خلال اكتساب هذه المهارة، وهي مفيدة جدا وممتعة.
1: يا سلام، نحن متشوقين لها جدا هذه المهارة.
2: نعم بإذن الله.
1: أستاذ الكريم، بما أن هذه المهارة السريعة مهمة جدا للإنسان، فدعنا نتعرف متى ظهرت هذه المهارة.
2: نعم، مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنه موضوع مهارات القراءة السريعة ليس وليد اليوم، فهذا أسلوب كان منتهج منذ فترة، منذ الخمسينات، فكانت هناك مدارس تظهر باسم مدرسة إيفلين وود، مدرسة بيتر كومب، أقصد مدرسة يعني منهجية، مثل منهجية الشافعي، منهجية الحنابلة، نقصد بها منهج معين، فكان يدرس المدارس وكان يتعلم الطلاب هذا الشيء ويمارسونه في حياتهم. ولكن مع الأسف الشديد لا زال هناك ضعف كبير جدا في العالم العربي عن هذا المفهوم وعن هذا الأسلوب المعين في المطالعة والتفقه في الحياة بشكل عام.
1: أستاذ الكريم، بما أن القراءة سريعة فهي ناتجة من كلمة سرعة، صحيح؟
2: نعم.
1: وبالتالي فإن السرعة معدلات بلا شك، فما هي معدلات سرعة القراءة العادية والقراءة السريعة؟
2: نعم محمد، ده عادة السرعات اللي تكون دائما يوصفونها بالسرعات الأبطأ هي تكون في حدود 170 كلمة في الدقيقة. السرعة تقاس بكم كلمة
1: في الدقيقة؟
2: في الدقيقة.
1: أيوه. مثلا زي ما نقول مثلا سرعة السيارات، أيوه، كيلومتر
2: في الساعة. نعم، هنا في سرعة القراءة يقال كلمة في الدقيقة.
1: جميل.
2: 170 كلمة في الدقيقة تعتبر بطيئة جدا.
1: أوه.
2: إلى حدود 200.
1: 200
2: بطيئة
1: عادة.
2: نعم، تبدأ سرعات المتوسطة من 200 إلى 300. نعم، عندما تصل إلى 400، مؤلف كتاب القراءة السريعة توني بوزان يصفك بأنك إنسان مثقف إذا كنت تقرأ بسرعة 400 كلمة في الدقيقة.
1: جيب. نعم. يعني الإنسان المثقف يقرأ بهذه السرعة،
2: يفترض.
1: أيوة.
2: السرعات الجيدة يا محمد تبدأ من 700، تصل إلى 800، وحتى تصل ممكن إلى 1000 وأكثر من ذلك.
1: أوه.
2: نعم.
1: عجيب. هذا الشيء غريب، يعني ترى البال أول مرة أسمع المعلومات هذه.
2: كلمة في الدقيقة.
1: جميل. أستاذ الكريم، بما أن هناك سرعات للقراءة، فكيف أنا أعرف سرعة قراءتي؟
2: أيوة نعم، هو في الحقيقة القراءة السريعة لدينا برنامج تدريبي يمتد من 15 ساعة إلى 25 30 35 ساعة. في بداية البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية نجعل للمتدربين أو نقدم للمتدربين الاختبار القبلي. من خلال الاختبار القبلي نقيس مستواهم الحقيقي،
1: يعني تحديد مستوى.
2: تحديد مستوى.
1: جميل.
2: فطبعا تظهر عادة نفس السرعات هذه اللي تكلمنا عليها، 150 170،
1: يعني نادر ما تزيد على 200 كده.
2: نادر تصل ال 200، إلا قليل منهم تلاقيهم 200 أو 250 إذا كان هناك فعلا قراء نهيمين، تتطور معدلات قراءتهم بالتدريج، فنجد المستوى الحقيقي للمتدرب. ثم نقدم لهم المعارف ونقدم لهم المهارات، وفي نهاية البرنامج التدريبي نعمل الاختبار الأخير ونقيس مرة أخرى معدل التحسن. وفعلا عندما يكون هناك برنامج بيأخذ ساعات كاملة، بيأخذ وقت كافي ووافي، نجد هناك أنه فعلا في تحسن ملحوظ في زيادة سرعة القراءة وفي تحسن معدل السرعة.
1: طيب أستاذي، مثلا أنت الآن تتحدث على برنامج، صحيح؟
2: أيوة نعم.
1: طيب ماذا يحدث في هذا البرنامج؟ يعني هل يقرأ كتب معينة وكيف بالضبط؟
2: نعم، هناك تطبيقات وهناك تدريبات وهناك ورش داخل البرنامج من خلالها يستطيع الإنسان أن ينمي هذه القدرة. دعنا من حديثنا للبرنامج، اجعلني أو اسمح لي أن أقدم للمستمع الكريم طريقة سهلة وميسرة ممكن في بيته يستطيع أن يقيد سرعة قراءته.
1: تفضل.
2: هناك طبعا عدة طرق وهناك برامج ممكن يستخدمها الإنسان، لكن سنقدم للمستمع الكريم طريقة بسيطة، طريقة سهلة ممكن يعملها في البيت.
1: نعم. جميل.
2: لدينا هذا الكتاب الآن لمعرفة سرعة القراءة. يفترض بداية نعرف ما هي معادلة سرعة القراءة.
1: أوه، هناك معادلة عادها.
2: نعم، معادلة سرعة القراءة
1: رياضية ولا كيف هذه؟
2: معادلة رياضية. جميل. سرعة القراءة بتساوي عدد الكلمات على الزمن.
1: فقط
2: في اليمين سرعة القراءة تساوي
1: عدد
2: على اليسار في البسط عدد الكلمات في المقام
1: الزمن.
2: الزمن الآن إيش أعمل بالضبط؟ الآن أروح أشوف هذا الكتاب كم متوسط عدد الكلمات في هذه الصفحة في صفحة معينة بشكل عشوائي. يفضل أن يكون في بداية فصل معين أو في بداية باب معين. أشوف كم متوسط عدد الكلمات. كيف تحسبها؟

0: بسيطة جدا، تشوف سطر الواحد كم عدد الكلمات، تشوف في نفس الصفحة كم عدد الأسطر، وتطلع المتوسط. فرضنا أنك أنت وجدت المتوسط عادة في هذا الكتاب 150 كلمة في نفس الصفحة، يعني بالمتوسط.
1: جميل.
0: كيف حسبناها؟ ممكن نقول عندنا نحسب كم عدد الكلمات في هذا السطر، السطر الثاني، ونأخذ بشكل عشوائي كم أسطر، ونشوف عدد الكلمات، ونحسب المتوسط كم كلمة، ونشوف كم المتوسط كذلك في عدد الأسطر. فلتكن المتوسط 150 كلمة في هذه الصفحة.
1: يعني هذا تكون خلال دقيقة صفحة، صح؟
0: لا، الآن نحن ما نتكلم على
1: الزمن.
0: الآن نتكلم بنعرف الآن كم محتوى عدد الكلمات في الجزئية اللي أنا سأقرأها.
1: جميل.
0: فوجدت مثلا المتوسط، طبعا في هناك طريقة سهلة، مثلا هذا نصف سطر وسطر آخر هناك نصف سطر، محسوب سطر واحد في عن على هذه ما تحسب حروف الجر.
1: أيوه.
0: ما تحسب بكلمات. فمتوسط الآن قلنا 150 كلمة.
1: أيوه. جميل
0: جميل. الآن أروح من بداية الفصل أو من بداية الباب، ابدأ اقرأ، وقبل ما اقرأ أقوم أضبط المؤقت بالدقيقة والثانية، أضبط المؤقت بالدقيقة والثانية، وابدأ الآن اقرأ اقرأ، استمر في القراءة استمر في القراءة إلى أن أصل أنا إلى يعني أشوف نفسي كذا يكفي
1: عندك كفاية
0: كفاية كذا قرأت أنا. الآن في هذه الحالة تقوم توقف المؤقت.
1: أيوة.
0: وتشوف كم عدد الصفحات اللي قرأتها
1: بالكامل اللي قرأتها
0: مثلا على سبيل المثال وجدت أنه عدد الصفحات اللي قرأتها
1: أيوة
0: 7 صفحات، وجيت شفت المؤقت وجدتك أنك لديك 8 دقائق، كم الآن عدد الكلمات هي بتصير؟
1: نقسم 7 على 8،
0: كم عدد الكلمات بتكون؟
1: في الصفحة 150، صح؟
0: الصفحة 150.
1: أيوة.
0: بتضرب
1: 7 صفحات، إذا بدي أقول 150 في 7.
0: أيوة. بتضرب 150
1: في 7
0: 7 بتطلع تقريبا 1050 كلمة.
1: جميل.
0: الآن 1050 كلمة هذه جيت شفت المؤقت حقك وجدته على 8 دقائق، بتقسمه مباشرة بيطلع لك حدود 131
1: كلمة
0: في الدقيقة.
1: أنت بطيء الآن،
0: هذه سرعتك الآن
1: عادية، هذه زي ما نقول، صح؟
0: هذه سرعة طبعا بطيئة جدا.
1: آه.
0: فرضا أنه في معانا هناك كتاب متوسط عدد الكلمات اللي موجود في الصفحة الواحدة 150.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب فيه 300 صفحة، كم تتوقع ستكون عدد الكلمات في هذا الكتاب؟ 300
1: في 150
0: ستساوي 45,000 كلمة.
1: الكتاب كله 45؟
0: الكتاب كامل 45,000 كلمة. طبعا جميل. هذا مع يعني ما نقول بالزيادة، لأنه في هناك أكيد في فراغات، وربما تكون في هناك رسومات، في هناك صور.
1: أيوه.
0: فخلنا نقول 45,000 كلمة.
1: تمام.
0: الآن عندي معادلة يا محمد، ولنفرض أنت سرعتك 150 كلمة في الدقيقة، قمنا بعمل اختبار قبلي وحددنا مستواك، فوجدنا أنه مستواك الحقيقي الحالي تستطيع أن تقرأ ب 150 كلمة بسرعة 150 كلمة في الدقيقة.
1: نعم.
0: الآن عندي سرعة القراءة 150 في الطرف الأيمن.
1: أيوة.
0: في الطرف الأيسر عندي
1: عدد الكلمات،
0: عدد الكلمات على الزمن. الآن بغيت بعرف أنا يا محمد كم بتأخذ وقت علشان تخلص هذا الكتاب.
1: أيوة. إذن بنقسم
0: 45,000 على 150
1: كلمة.
0: نعم، 45,000 كلمة بقسمها على
1: 150
0: اللي هي سرعة قراءتك. ستكون لدينا 300 دقيقة.
1: يعني 300 دقيقة ستنتهي من قراءة الكتاب.
0: نعم، نحولها إلى ساعة بنقسمها على 6 تطلع كممتاز
1: 5 ساعات. جميل.
0: طيب فيما لو أنت يا محمد طورت نفسك وزدت من سرعة قراءتك من 150 فقط إلى 300، يعني زودت بس كماها
1: ذبل يعني
0: كماها بس.
1: أيوه.
0: صرت الآن 300،
1: نقرأ 300 كلمة في الدقيقة.
0: نعم.
1: نعم.
0: تتوقع كم بيأخذ منك هذا الكتاب؟
1: يأخذ نصف الوقت.
0: نصف الوقت.
1: يعني مثلا نقول ساعتين ونصف.
0: ساعتين ونصف. بالضبط. أيوة. نعم. 45,000 بقسمها على 300 بتعطينا
1: الزمن.
0: الزمن. تعطينا 150 دقيقة بالضبط.
1: نعم.
0: بحولها إلى ساعة بتعطينا ساعتين ونصف.
1: نعم.
0: شفت كيف الآن الاستثمار الأمثل في هذا الموضوع؟
1: جميل جدا.
0: كيف الإنسان يتطور من سرعة قراءته بمجرد تغيير بسيط في حياته وزيادة يعني قدرة في مهارة معينة.
1: صحيح.
0: من هنا تأتي الأهمية ومن هنا تأتي الفائدة في هذا الموضوع.
1: تمام أستاذ الكريم، بما أن تعرفنا الآن على سرعة القراءة السريعة ومفهومها، لدينا سؤال، كيف أزيد من سرعة قراءتي؟ قد يقول المستمع ذلك السؤال.

0: بالكلمات التي يقرأها.
1: يعني يقرأ بصوت مرتفع شوي.
0: يقرأ بصوت منخفض أو مرتفع.
1: يعني يسمع نفسه.
0: أو يحرك شفتيه أو يحرك لسانه.
1: طيب.
0: إذا كان يقرأ بطريقة الأزيز أو الهمهمة هذا لا في ما في مشكلة في هذا.
1: تمام.
0: وإنما يقرأ بصوت بتهجي الكلمات أو يقرأ بتمتمة الشفتين أو تحريك اللسان هذه طبعا طريقة سلبية وعادة سيئة جدا في القراءة. لماذا؟ لأنها تخالف الفلسفة اللي نحن ذكرناها. الإنسان يضع لكل كلمة صورة، هذه الصورة تنقل مباشرة إلى وين؟
1: للدماغ.
0: إلى الدماغ، فأنت مباشرة تأخذ هذه الكلمة تنقلها مباشرة إلى العصب البصري، من العصب البصري مباشرة تنقلها إلى الدماغ والدماغ يترجمها ويفسرها. ولكن عندما تقرأ بصوت ماذا تعمل؟ تقوم أنت تسمع نفسك هذه الكلمات وهذه المعارف، ثم تنقلها إلى الأذن، ومن الأذن تقوم بنقلها إلى السمع، ومن عصب السمع ثم تنتقل إلى الدماغ.
1: يعني الآن دخلت الدماغ بطريقتين.
0: نعم، أنت الآن شوشت على الدماغ بهذه الطريقتين، واستخدمت طريقة طويلة جدا في موضوع ليش؟
1: القراءة.
0: في موضوع القراءة وأخذ المعرفة. القراءة بصوت هي أحد الطرق أو أحد الأساليب الشائعة التي تسبب بطء القراءة،
1: يعني تؤثر سلبيا على القراءة.
0: صحيح. نعم، القراءة الحذقة، القراءة الذكية، القراءة السريعة تنتهج منهج القراءة البصرية
1: فقط.
0: نعم، كنت قبل الحلقة تداخلنا وتقول لي كيف القراءة البصرية، هو هذا نفس الموضوع اللي كنت تكلمنا عليه محمد، اللي هو القراءة البصرية هي ماذا؟
1: القراءة السريعة.
0: هي قراءة سريعة
1: نفسها،
0: تقرأ فقط بعينك.
1: أيوة، من دون تحريك الفم، من دون اللسان،
0: تحريك الفم أو تحريك اللسان.
1: نعم.
0: هذا المبدأ الأهم في موضوع القراءة، وهو أحد الأساليب. طبعا هناك عدة أساليب ولن تسعنا الحلقة لكل شيء. الأمر الآخر وهو قراءة الكلمة كلمة. كيف يعني قراءة الكلمة كلمة؟ عندما تجد وتفتح الكتاب أو تفتح الملف أو تفتح أي حاجة ولو حتى في الجوال، تقرأ المعارف والعلوم أو تقرأها كلمة كلمة. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد بأنه الإنسان لازم يدرب نفسه أنه يقرأ عدد أكبر من الكلمات ككتلة واحدة. خلينا نعطيك مثال. هذا الكتاب الجميل الآن اللي أمامنا،
1: أيوة،
0: كتاب الرحيق المختوم. هنا تجد يا محمد،
1: نعم،
0: قال عمير هذه تقرأ كلمة واحدة، أشهد أنك رسول الله، هذه كلمة واحدة.
1: كيف ذلك؟
0: تدرب عينك أنك تلقطها كأنها كتلة واحدة. طبعا في البرامج الطويلة لدينا مهارات كيف تستطيع ذلك، لكن مبدئيا يتدرب الإنسان على ذلك. قد كنا يا رسول الله نكذبك، هذه كلمة واحدة.
1: يعني كتلة واحدة.
0: كل ما كانت الجمل مترابطة مع بعض تقرأ كأنها كتلة واحدة. مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة واحدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: كلمة واحدة. يعني كل كتلة مترابطة مع بعض أو تتجه باتجاه مفهوم واحد سهل وبسيط التعرف عليه، تتدرب عليها وكأنها كتلة واحدة. كذا أنت ستنقل نقلة نوعية ليست بالبسيطة في استراتيجيات القراءة الخاصة بك. لن تقرأ كلمة كلمة، القراءة كلمة كلمة عادة سلبية في القراءة.
1: تمام. هذه الكلمات مثلا لما تتكرر أكثر من مرة نقرأها كتلة واحدة، ولا من أول مرة نقرأها كتلة واحدة؟
0: بقدر ما يقرأ الإنسان وبقدر ما تتشكل لديه من ارتباطات بين الجمل وبين المعارف وبين الكلمات، يستطيع هو أن يعرف ما هي الكلمات المترابطة مع بعض ويجعلها كلمة واحدة ويجعلها كتلة واحدة.
1: نعم.
0: في الحقيقة القراءة السريعة قائمة على أمرين. الأمر الأول هو التخلص من العادات السلبية التي تبطئ من سرعة القراءة. الأمر الآخر هو توسيع مجال الإدراك، توسيع مجال الرؤية.
1: طيب كيف ممكن يوسع مجال الرؤية؟
0: نعم، أنا أستطيع أن أوسع مجال الرؤية وأستطيع أن أقرأ أكثر من كلمة واحدة من خلال توسيع مجال الرؤية أو مساحة الفهم التي يسمونها في علم القراءة السريعة.
1: أيوة.
0: من خلال عدد من التدريبات تمارس للعين توسع فيها مجال الرؤية وتستطيع أن ترى أكثر من كلمة في الومضة الواحدة. الومضة الواحدة عادة تستغرق ربع ثانية وأكثر.
1: طيب أستاذ الكريم، ممكن تذكر لنا بعض هذه التطبيقات؟
0: أحد التطبيقات السهلة البسيطة لتدريبات العين أنه تضع أصبعك أمامك بهذه الطريقة، تمد يدك بهذه الطريقة، وتحركها في اتجاه اليمين إلى أقصى اليمين، وتتابعها بنون العين نون البصر إلى أن تصل إلى مستوى معين، وثم تأخذ الاتجاه الثاني باليد اليسرى على العكس على أقصى اليسار، ثم ممكن أعلى ممكن أسفل، وتحاول تدرب عضلة العين. إيش المشكلة في موضوع القراءة السريعة؟ إنه عضلة العين هذه ضعيفة أحيانا تكون أو غير نشطة، فأنت تحركها وتدربها.
1: طيب أستاذي الكريم، بما أن الناس الحين المشكلة إنهم لا يقرؤون، ما يقرؤون إطلاقا، يقول لك القراءة مملة، أو يقول لك إنه تأخذ معي وقت أو بطيء في القراءة، فكيف الحل في ذلك؟
0: نعم، هذا سؤال وجه محمد. أصلا لماذا الناس لا يقرؤون؟ لماذا الناس لا يقرؤون؟ لأنهم يقرؤون بعادات سلبية، ما يقرؤون بأساليب ممتعة شيقة جميلة تجعلهم يستمتعون بالقراءة. أصلا هو يقرأ بطريقة مبطئة للفهم. ذكرت في بداية الحلقة أنه ما علاقة سرعة القراءة بالفهم؟ في العادة الناس اللي المعتاد أنه كل ما زادت سرعة القراءة كلما قل الفهم، لكن أثبتت التجارب أنه في الحقيقة العكس، أنه كل ما زادت سرعة القراءة كل ما اتسعت المدارك،
1: وكل ما فهم الإنسان
0: أكثر، طريقة العقل في التفكير يستطيع أن يقرأ أكثر من 10,000 كلمة في الدقيقة.
1: يا الله.
0: يستطيع العقل في القدر العقل هذا لديه قدرات عظيمة جدا، أوهبنا الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان لا يستطيع أن يستثمر هذا. ودليل على هذا الموضوع أنه إذا أنت تقرأ بقراءة بطيئة، ما الذي يحصل معك؟ يشتغل ذهنك بأمور من خارج الكتاب عادة. لماذا؟ لأنه في هناك يتشتت، لأنه في هناك مساحة كبيرة جدا في الدماغ أنت لم تستثمرها ولم تستفيد منها. لكن عندما تبدأ في سرعة القراءة ماذا؟ التركيز يزيد والاستيعاب يزيد، تماما مثل ما تقود السيارة أو تقود السيكل. فعندما تزيد السرعة ما الذي يحصل؟ تركيزك للطريق
1: أكثر،
0: يكون أكثر.
1: نعم.
0: ونظرتك تكون حاذقة وتكون مستوعب الذي أمامك أكثر.
1: نعم.
0: إذن فانتهاج الإنسان لأسلوب ومهارة هو الذي سيعطيه الدافع، هو الذي سيعطيه التحفيز بأن يقرأ قراءة سريعة.
1: جميل.
0: إذن أخذنا بعض الأخطاء الشائعة التي تسبب بطء القراءة، مثل القراءة كلمة كلمة، القراءة بصوت.
1: نعم.
0: وهناك أساليب ممكن أن يتدرب عليه الإنسان أو يمارسها، وهي مفيدة كذلك، مثل استراتيجية أو طريقة تدعى SQ3R.
1: ما هي SQ3R؟
0: SQ3R يعني S survey أو skimming، يعني تصفح.
1: نعم.
0: وQ اللي هو question، وبعدين 3 مرات من الR. سنشرحها بسرعة. حقيقة كثير من الناس يمارسون هذه الطريقة وهم لا يعلمونها. ولكن لو علموا سيتحفزون أكثر. أن هذه فعلا طريقة فعلية في ماذا؟ في زيادة سرعة القراءة.
1: فأنا متحفز أكثر من الآن قبل ما أسمع.
0: الله يسلمك محمد. إذن الإس الأول هو السيرفي أو التصفح أو الاستطلاع الأولي. طبعا هذا يكون كالتالي، أنت الآن تأخذ الكتاب، قبل ما تقرأ الكتاب، قبل ما تدخل في الكتاب ماذا تعمل؟ تأخذ تشوف الغلاف الأمامي، تشوف الغلاف الخلفي، تتعرف على الغلاف، من المؤلف، كم رقم الطبعة، ما هو دور النشر في البداية على طول. تروح إلى خلف الكتاب، أحيانا تجد في خلف الكتاب هناك سطور معينة
1: للمؤلف.
0: نعم. أو ستتعلم في هذا الكتاب مباشرة، ثم تنتقل إلى وين؟ تنتقل إلى الفهرس. قبل ما تقرأ الكتاب لازم تروح تشوف الفهرس إيش مكتوب فيه،
1: سوي نظرة عامة على الكتاب.
0: سوي نظرة عامة على الفهرس. أنت الآن تعمل سياحة، أعز مكانا في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان
1: كتاب.
0: وهذا صديق، هذا زميل، الآن لا تدخل عليه مباغت، فتتعرف عليه أولا. نعم. عن كتاب تتعرف عليه عن بعد، ثم تنتقل من الفهرس، تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى المقدمة. تقرأ المقدمة ثم تقرأ الخاتمة. 80% من الناس اللي يقرؤون الكتب لا يقرؤون المقدمة،
1: كده تبدأ يدخلون مباشر الكتاب
0: مباشر. قراءة المقدمة مهم جدا. لماذا؟ لأن المقدمة تعطيني جواب لماذا قام المؤلف بتأليف هذا الكتاب.
1: نعم.
0: المقدمة تعطيك الإجابة على هذا السؤال، وتعطيك ما هي دوافع المؤلف الذي جعلته يؤلف هذا الكتاب.
1: نعم.
0: إذن تقرأ المقدمة، تقرأ الخاتمة، الغلاف الأمامي، الغلاف الفهرس، ثم تجلس على الكتاب جلسة شاي وتستطلع العناوين الرئيسية، العناوين الفرعية، الرسومات، إذا في هناك بيانات، إذا في هناك أي حاجة بشكل عام. خلصت هذه المرحلة، هذه المرحلة نسميها مرحلة الإيش؟ مرحلة الإس، اللي هي السرفي أو التصفح أو السكيمينج. ممتاز. الآن تروح للمرحلة الثانية اللي هي الكيو، اللي هي الكويستشن، اللي هي وضع الأسئلة. طبعا هذه الطريقة من عام 1942 موجودة.
1: عجيب.
0: نعم، ابتكرها شخص اسمه روبنسون. لكن مع الأسف الشديد كثير من الناس ما يمارسون هذه المهارات. ففي كويستشن ماذا تعمل؟ تروح تضع لنفسك أنت أسئلة قبل ما تقرأ الكتاب. مثلا أخذت كتاب اسمه العظمة، إذن ماذا سيتبادر لك للذهن يا محمد عندما تأخذ كتاب اسمه العظمة؟
1: تكلم على شخصيات بارزة ومشهورة.
0: نعم. أيوة، مثل من هم العظمة؟
1: نعم.
0: لماذا سموا عظمة؟ ما هو المعيار الذي جعلنا نقول أن هؤلاء
1: عظمة؟ وكيف وصلوا للعظمة؟
0: كيف وصلوا إلى هذه العظمة؟ نعم. فتضع لنفسك هناك عدد من الليش؟
1: الأسئلة.
0: عدد من الأسئلة قبل قراءة هذا الكتاب.
1: جميل.
0: مهم جدا عندنا في مهارات القراءة السريعة، عندما تقرأ الكتاب 1% بنية الاستمتاع و99% بنية المعارف والعلوم.
1: استزادة.
0: نعم. الآن أنت وضعت لك عدد من الأسئلة، الآن بتبدأ في 3R. الR الأول read، الR الثاني recite، الR الثالث هو review.
1: جميل.
0: الR الأول read يعني تقرأ بغرض الإجابة عن الإيش؟
1: عن السؤال،
0: عن الأسئلة اللي أنت وضعتها.
1: نعم.
0: تقرأ بهذه الطريقة. الآر الثانية هي ريسايت، يعني التسميع الداخلي. التسميع هي هي طريقة مرحلية فقط لزيادة الاستيعاب. هي تراجع نفسك، هل فعلا أنت الآن جاوبت على الأسئلة هذه؟ هل فعلا حصلت اللي بغيته في هذا الكتاب أم لا؟
1: طيب كيف هذه يعني استماع الداخلي أو القراءة الداخلية؟
0: وإنت تقرأ الكتاب ستصل إلى مرحلة معينة، إنك أنت ماذا وقفت، تجي تراجع نفسك، توقف تسأل نفسك،
1: يعني زي ما تسوي مثلا تغذية راجعة،
0: تغذية راجعة، وتشوف نفسك كيف جاوبت على الأسئلة اللي أنت طرحتها. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الريفيو، وهي المراجعة والتلخيص، وجعل هذا الكتاب ممكن في ورقة واحدة بأحد الأسلوب الجميلة،
1: يعني
0: الخرائط الذهنية أو أي أسلوب آخر من أساليب التلخيص. وعلشان مرة ثانية لما ترجع للكتاب ترجع فقط لورقة واحدة تجد كل شيء مكتوب فيها.
1: جميل.
0: إذن هذه طريقة كذلك مهمة أو منهجية في القراءة السريعة، ويفترض أن الإنسان يمارسها وتصير جزء من حياته.
1: جميل.
0: أهم شيء معنا في الموضوع هو أن الإنسان ينوي أن يكتسب القراءة السريعة كعادة في حياته، كأسلوب جديد في حياته. أحيانا الإنسان لا يقرأ، لماذا؟ لأنه المفهوم اللي عنده عندما يأخذ الكتاب لابد عليه أن يقرأ الكتاب هذا من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، من الجلدة إلى الجلدة.
1: نعم.
0: عندنا هذا أسلوب خاطئ. أنا ممكن أشتري هذا الكتاب فقط بغرض قراءة الباب الثامن أو الباب السادس أو الباب الثالث،
1: يعني جزئية فقط. معينة،
0: جزئية معينة
1: لك فقط. منها.
0: نعم. أنا عندما أروح أبحث عن كتاب أو أبحث عن حياة الخليفة عمر بن الخطاب، عن حياته، أريد فقط فروسيته، أقوم فقط أفتح الباب الذي يتحدث عن فروسيته، ما لي علاقة بالجزء الآخر.
1: نعم.
0: هنا الإنسان يبدأ فعلا يقرأ. بتقول لي كيف يدخل مباشرة إلى هذا الجزء؟ لو يفهم طريقة SQ3R يتصفح الكتاب وينتقل بهذه السرعة، سيفهم أنه يستطيع أن يقرأ فقط الجزئية هذه.
1: جميل. طبعا أستاذي ختاما، ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها القراءة السريعة؟
0: في الحقيقة توجد هناك كتب، في هناك كتب ترجمت للعربية، وفي هناك كتب أصلها عربية مثل كتاب القراءة الذكية لساجد العبدلي، وفي كتاب آخر هناك القراءة بأسلوب النجمة. ومن الكتب الممتعة في مهارات القراءة وهي عملية هي المترجمة كتاب القراءة السريعة لتوني بوزان، ويوجد هناك كتاب اسمه الانطلاق في القراءة السريعة لمؤلف اسمه بيتر كومب، وكذلك كتاب آخر باسم القراءة السريعة لشخص مؤلف أجنبي كذلك اسمه بيتر شيفرد. نعم. فهناك عدة كتب وعدة جميل. أشياء وعدة مصادر،
1: كلها موجودة على الإنترنت،
0: تجدها على الإنترنت. نعم. موجودة كذلك. جميل. ولدينا كذلك البرامج والتدريبات الفعلية العملية الميدانية كذلك في هذا الموضوع.
1: جزاكم الله خير مدربنا الكريم على ما أفدتم به. وأنتم إخوة المستمعين، الشكر موصول إلى حضراتكم. إلى هنا انتهت حلقتنا هذه، إلى الملتقى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
3: بلغ سلامي للمدينة وللحبيب المصطفى، أزكى التحية للنبي المصطفى وأفضل سلام، وبعد سلم على الصحابة أهل المروءة والوفاء، والقبة الخضراء التي فيها النبي خير الأنام.

0: من طرائف النحويين. خرج جحا ذات يوم إلى السوق كي يتسوق، فجاءه رجل من الخلف وضربه كفا على خده أوجعه، فالتفت إليه جحا وامتلأ غضبا وأراد أن يتعارك معه. اعتذر الرجل بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، لم أكن أقصدك، فقد ظننتك فلانا. لم يقبل جحا هذا العذر وأصر على أن يصطحبه معه إلى المحاكمة. عال الصياح بينهما وتجمع الناس على صياحهما. اقترح الناس أن يذهب إلى القاضي ليحكم بينهما. اقتنع جحا بكلام الناس، ذهب إلى القاضي وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبا لهذا الجاني. سمع القاضي القصة وغمز لقريبه بإحدى عينيه نظرة أرابت جحا وأقلقت نفسه. أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينارا عقوبة على ضربه لجحا. قال الرجل: ولكن يا سيد القاضي، ليس معي شيئا الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. جلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال. طال الانتظار وطال، مرت الساعات ولم يحضر الرجل. فهم جحا الخدعة، خصوصا أنه كان يبحث في نفسه عن تفسير لإحدى الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. تلفت جحا يمنة ويسرة، ثم توجه إلى القاضي واضعا يده خلف ظهره ومطأطئا رأسه. قال: يا سيدي، لي إليك حاجة. قال: تقدم، ما حاجتك يا جحا؟ فإذا بجحا يتقدم ويرفع يده ويصفع القاضي على خده صفعة طارت منها عمامته. غضب القاضي غضبا شديدا وانتفخت أوداجه، فإذا بجحا يقول له: يا سيدي، قد حكمت بأن الضرب على الوجه عقوبته 20 دينارا. سيد القاضي، إذا أحضر غريم 20 دينارا فهي لك عقوبة لي على ما صنعت.
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل، فإن الله تعالى يقول:

الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه، فحسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه، ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع، ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. الناس يمدحونك لما يظنونه فيك، فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه. أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل، فاثن عليه بما هو أهله. إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال، وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال. ورود الفاقات أعياد المريدين. ربما وجدت في المزيد من الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلوات. الفاقات بسط المواهب. إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التفاعلي والأسبوعي. هذا البرنامج الذي يأتيكم خلال الإجازة الصيفية. طبعا نرحب بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي الممتع إجازتنا أحلى. طبعا أنا أخوكم سعيد ومعي زميلي محمد باعقيل وأيضا أحمد بن شهاب. أهلا ومرحبا بكم أيضا في هذه الحلقة الجديدة.
2: حياكم الله يا أصدقائنا وسعداء بلقائكم من جديد.
3: وأنا متحمس جدا لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن كنز موجود في كل بيت.
1: نعم يا أحمد أو يا محمد، كنز ليس من الذهب ولا من الفضة بل أغلى من ذلك بكثير.
2: كنز اسمه الأسرة،
3: ومن هنا جاء عنواننا حلقتنا اليوم: كنز في بيتنا.
1: نعم كنز في بيتنا. هيا نبدأ لفقراتنا، فقرة نافذة الإجازة. لكن فقرة نافذة الإجازة يقدمها أخينا محمد باعقيل. تفضل أخينا محمد.
2: أصدقائي الأحباب، عندما نسمع كلمة كنز ربما نتخيل صندوقا مليئا بالذهب أو الجواهر الثمينة، لكن هل تعلمون أن هناك كنوزا أجمل من الذهب وموجودة في بيوتنا كل يوم؟ نعم يا أصدقائي، من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا الأب والأم والجد والجدة والإخوة والأخوات. فالأم تسهر من أجل راحتنا، والأب يتعب ليحقق لنا ما نحتاج إليه، والجد والجدة يملكان قصصا جميلة وتجارب نتعلم منها الكثير. ولهذا فإن قيمتنا الأخلاقية اليوم هي التقدير، ومعنى التقدير أن نعرف قيمة النعم التي عندنا، وأن نشكر من يقدم لنا الخير، وأن نحسن التعامل مع أهلنا ونحبهم ونحترمهم. أحبابي، كم من مرة جلسنا مع جدتنا واستمتعنا بقصة جميلة، وكم من مرة ساعدتنا أمنا عندما احتجنا إليها، وكم مرة لعبنا وضحكنا مع إخوتنا. هذه أشياء قد تبدو بسيطة، لكنها من أجمل النعم التي نعيشها كل يوم. ولهذا لا تنسوا أن تقولوا لأهلكم كلمات جميلة مثل: شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، جزاكم الله خيرا. فالكلمة الطيبة تدخل السرور إلى القلوب. وحكمة اليوم تقول: من عرف قيمة النعمة حافظ عليها. فاستمتعوا بأوقاتكم مع أسركم واستفيدوا من نصائحهم.
1: نعم أخينا محمد باعقيل، نعم لابد أن نستمتع بأوقاتنا مع أسرنا، وأيضا أن نستفيد من نصائحهم ونصنع معهم أجمل الذكريات، خصوصا في هذه الإجازة السعيدة. نعم أحبابنا الأطفال ومستمعينا الكرام، يسعدنا أن نسمع أصواتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج التفاعلي المباشر عبر الاتصال على الرقم 05-414-111 05-414-111. طبعا قبل أن نكمل باقي فقراتنا دعونا نذهب إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا مستمعينا ولا تذهبوا بعيداً.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في بعد هذا الفاصل القصير. طبعا قد كنا وإياكم مع فقرتنا في ذات الإجازة مع أخينا محمد بعقيل، طبعا أخبرنا عن من أعظم الكنوز التي أنعم الله بها علينا، ألا وهي الأسرة، والتي تتكون من الأب والأم والإخوان والجد والجدة والإخوان والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم من أفراد الأسرة. نشكرك أخينا محمد على هذه المعلومات، ولابد علينا مستمعينا وأحبابنا أن نستشعر هذه النعم التي تكون موجودة عندنا كل يوم، فالبعض قد فقدها، فعلينا أن نستشعر النعم بحمد الله سبحانه وتعالى. واتصال، طبعا يبدو أن لدينا اتصال، أول اتصال معنا في هذه الحلقة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: سالم أحمد سالم عبد.
0: سالم أحمد سالم عبد، كيف حالك يا سالم؟ بخير طيب
1: الحمد لله.
0: كنت وصلت أو كنت شاركت معنا في هذا البرنامج من قبل ولا عادك أول مرة؟
1: لا عادنا لأول مرة.
0: عادك هلا أول مرة. طيب كم عمرك يا سالم؟
1: 12.
0: 12، يعني انت وين في ايش من صف الان؟ بغيت ايش من صف في المدرسه؟
1: سادسه.
0: ايوه. طيب يا سالم، سمعت الموضوع اليوم حق الحلقه ولا ما سمعت الموضوع؟
1: نعم.
0: يتكلم على ايش؟
1: على الوالدين.
0: ايوه عن الاسره وعن الوالدين. طيب كيف تعاملك انت مع الوالدين، يعني مع امك خصوصا، اذا تريد شيء منك؟
1: ساعدهم ونحترهم.
0: أيوة. طيب متى آخر مرة ساعدتهم أنت؟
1: بقليل.
0: ها؟
1: بقليل.
0: الصباح يعني اليوم؟
1: أيوة.
0: إيش سويت؟
1: نظفت.
0: أيوة نظفت مع أمك البيت يعني.
1: أيوة.
0: ما شاء الله تبارك الله يا سالم، ونشكرك أولا على تعاونك مع أمك، وإن شاء الله يكون جميع الأطفال مثلك. صحيح يا محمد وأحمد؟ كيف يا أحمد؟ عندك شيء لسالم تحب تقول ولا شيء؟
2: بر الوالدين.
0: أيوة بر الوالدين مهم جدا في الحياة، صحيح؟
1: نعم.
0: طيب عطلو سؤال يا محمد أو يا أحمد.
2: سؤالك أقول، من هو أكثر شخص تحب الجلوس معه في البيت ولماذا؟
1: أبوي يوم.
0: لا، هل أبوك ولا أمك؟ واحد لازم تختار واحد. أمك. طيب ليش قال محمد بعقيل قال لماذا تحب الجلوس مع هذا الشخص؟
1: لأنه عملتنا في بطنة 9 شهور.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، نشكرك أخينا محمد، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا أو تكون الفائز معنا في هذه الحلقة لكونك بار بوالديك ومطيع لهما، وإن شاء الله جميع الأطفال يحتذوا أو يحذوا حذوك. نشكرك أخينا سالم. طبعا مستمعينا الكرام، الآن وصلنا إلى الفقرة الثانية، وهي فقرة فكرة على الطريق، يقدمها أخينا محمد بن شهاب. يلا تفضل يا محمد أو أحمد. أحمد بن شهاب ومحمد بعقيل، يلا العفو.
3: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا المحببة فكرة على الطريق، وهي الفكرة التي نحاول فيها أن نقدم لكم فكرة بسيطة لكنها قد تصنع ذكرى جميلة لن تسونها. وفكرة اليوم اسمها جلسة الكنز. قد يتساءل بعضكم، وما هي جلسة الكنز؟ أقول لكم، في كثير من البيوت يوجد كنز حقيقي لكننا لا ننتبه إليه كثيرا، وهي الوقت التي نضيقه مع أهلنا. ولهذا عندي لكم تحدي جميل وسهل. اختاروا اليوم أحد أفراد أسرتكم، جدك أو جدتك أو والدك أو ولدتك، واجلس معه 10 دقائق فقط. نعم 10 دقائق فقط. وخلال هذه الدقائق اسألوه سؤالا جميلا مثل، كيف كانت طفولتك؟ ما أجمل موقف تتذكره عندما كنت صغيرا؟ ما اللعبة التي كنت تلعبونها قديما؟ أو ما النصيحة التي تحب أن تقدمها لنا؟ ثم استمعوا جيدا، قد تسمعون قصة مضحكة أو موقفا عجيبا أو نصيحة ستبقى معكم سنوات طويلة.
0: نعم، نكمل الموضوع أخينا محمد بعد هذا الاتصال. يلا يا محمد بعدين.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل، من معنا؟
4: وسام رمزي من فوق.
2: من أي منطقة يا أخينا وسام؟
4: من عيدين.
2: هل لديك مشاركة يا أخينا وسام؟
4: نعم.
2: تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: صدق الله العظيم. أخينا وسام، ما سؤالك؟ أقول، ما أجمل شيء تحبه في بيتك وتشعر أنه يفرحك دوما؟
0: أسامة، أسامة، حين يقول لك محمد بعقيل، إيش أكثر شيء أنت تحبه في البيت؟
2: وتشعر أنه يفرحك دائما.
0: أيوة، إيش أكثر شيء تحبه أنت في البيت؟ يعني ويوم تعمل هذا الشيء تحسه أنه شيء مفرح يعني لك وتستمتع به. سالم.
4: وسام.
0: وسامة.
4: نعم.
0: طيب يلا أجب عن السؤال. هذا مو سؤال يعني. شيء عندك كل يوم يعني.
4: مساعدة الأسرة.
0: مساعدة الأسرة. طيب أنا أعطي لك السؤال نفس اللي قبلك، إيش آخر مساعدة عملتها مع في البيت بشكل عام؟ سالم أو أسامة؟ أسامة؟
4: اليوم.
0: أيوة، إيش سويته؟
4: نمسح.
0: تمسح يعني تنظف البيت.
4: نعم.
0: تساعد أمك.
4: نعم.
0: كيف كانت أمك؟ يعني فرحانة منك ولا ما هي فرحانة؟
4: فرحانة.
0: أيوة. طيب كل يوم ولا اليوم بس؟
4: اليوم.
0: اليوم.
4: آه.
0: اليوم بس، باقي الأيام؟
4: بعض الأحيان. نعم.
0: بعض الأحيان، خصوصا في الإجازة الآن لازم تغتنم هذه الفرصة، تساعد أمك من أجل أمك ترتاح، صح ولا ما صح؟
4: نعم.
0: بعقيل، كيف المساعدة؟ كيف تساعد أمك ولا ما تساعد أمك؟ طيب يا أسامة، عاد شي عندك مشاركة ثانية ولا أي شيء؟
4: لا.
0: يلا نشكركم، إن شاء الله تكونوا الفائزين معنا. كيف يا أحمد بعقيل ولا بن شهاب محمد؟ إيش آخر مساعدة عملتها في البيت؟
3: البارح.
0: يعني يوم الصباح نايم صح؟ طيب ايش عملت البارح؟
3: وصايا كذا ولا شيء.
0: وصايات يعني في البقالة في المحلات. طيب وانت يا بعقيل؟
2: وصايات.
0: وصايات نفس القصة. ما شاء الله، امتى البارح ولا اليوم؟
2: البارح.
0: البارح، ما شاء الله تبارك الله. طيب اكيد الحين بنكمل الموضوع، موضوع فكرة على الطريق. طبعا اخينا محمد بن شهاب اعطانا فكرة أننا نجلس مع أحد أفراد العائلة، ما الجد أو الجدة أو الأم أو الأب، ولو 10 دقائق فقط، ويحكوا لنا قصص لكي نستمتع بها أو النصائح. طيب أكمل أخينا محمد.
3: أحبابي، كثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة مع الأجهزة، لكنهم لا يجلسون دقائق قليلة مع أهلهم. ومع أن الأجهزة ممتعة، إلا أن قصص الأهل وذكرياتهم أجمل وأبقى. وربما تكتشفون أن جدكم كان يحب المغامرات، أو أن والدتكم كان متفوقة في المدرسة، أو أن والدكم مر بمواقف تعلم منها دروسا عظيمة. وفي نهاية الجلسة اشكروا من جلستم معه واخبروه أنكم استمتعتم بكلامه، فالكلمة الطيبة تسعد القلوب.
0: صحيح، الكلمة الطيبة تسعد القلوب. نشكرك أخينا محمد على هذا الموضوع الرائع. طبعا تذكروا دائما مستمعينا وأحبابنا أن أجمل الكنوز ليست التي نضعها في الصناديق، بل هي التي نحتفظ بها في قلوبنا وذكرياتنا. طبعا جربوا هذا التحدي اليوم واخبرونا طبعا في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، نريدكم تخبرونا في الحلقات القادمة ماذا سمعتم من قصص جميلة، وهل جلستم أو هل نفذتم هذه الفكرة ولا ما نفذتم هذه الفكرة. اجلسوا مع، إذا كان موجود جدك في البيت اجلس معه أو جدتك واسمع منهم. طبعا هذه النصيحة أو هذه الفكرة ليست مختصة بالصغار فقط، بل هي حتى للكبار من أجل اكتساب المعلومات. أيوة، وكيف كان تعاملهم مع والديهم في زمنهم الجميل الماضي، كيف كان، يعني ليس خاصة بالصغار فقط،
2: بالكبار
0: والصغار. أيوة، من أجل لأن الكل محتاج إلى هذه النصائح ولهذه المعلومات. يبدو أن لدينا اتصال. يلا،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أنا وسهلا، من معنا؟
1: فاطمة عبد الرحمن.
3: من؟
1: فاطمة عبد الرحمن بنت
3: فاطمة بن عبد الرحمن
1: بن طاهر.
3: من أي منطقة؟

0: Eu gosto da foto.
1: من عندي.
0: من عندي. هل لديك مشارك؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
1: عيد السؤال.
0: احكي لنا عن موقف جميل جمعك مع والدتك أو والدك.
2: فاطمة.
1: مساعد ماما.
2: كيف؟
1: مساعد ماما.
2: تساعد ماما.
1: نعم.
2: كيف؟ كيف ساعدتيها؟ ايش الموقف اللي حصل؟ نحن بغينا قصة او ايش او موقف جميل كذا حصل بينك وبين امك. فاطمة.
1: لا اذكر شيء.
2: ايش؟ فاطمة.
1: سؤال ثاني.
2: لا ما بغ... ماشي عندنا سؤال ثاني، عندنا هو ذا السؤال. ايش الموقف اللي او ايش المساعدة اللي تساعدينها امك؟
1: تغسلين الصحون.
2: تغسلين طيب كم عمرك انتي؟ فاطمة. ثمان سنين.
1: نعم.
2: تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
1: نعم.
2: يعني الان انت في اولى صح؟
1: نعم.
2: بغيتي ثانية؟
1: بغيتي
2: أولى. يعني خلصت التمهيدي أو الروضة.
1: تمهيد.
2: أيوة. طيب كيف تساعدين أمك ترحين أو شيء؟ قلينا. تغسلين الصحون بس.
1: ترتب أشياءك.
2: إيش؟
1: ترتب أشياءك.
2: أيوة ترتبين حقش مثلا الألعاب صح؟
0: صح.
1: بعدين تقولي صح.
2: أيوة هذا هو المطلوب. بعد ما ترتبين الألعاب وترتبين الأشياء حقش يعني أكيد أمك بتفرح صحيح؟
1: لا.
2: أيوة. عاد شي معش ثاني؟
1: لا
2: خلاص. نشكرك يا أختنا فاطمة، وإن شاء الله جميع البنات والأولاد يحذو حذوك ويكونوا مثلك. قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نشكرك أختنا فاطمة. طبعا مستمعينا الكرام، بعد أن انتهينا من فقرة فكرة على الطريق التي قدمها أخينا أحمد بن شهاب، ننتقل الآن إلى فقرة صحتنا أولا. طبعا فقرة صحتنا أولا، هذه الفقرة التي نحكي فيها بعض الفوائد الصحية وخصوصا في هذه الإجازة الصيفية. طبعا مستمعين وأحبابنا، صحتنا أولا لأن الصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وكلما حافظنا عليها استطعنا أن نستمتع بحياتنا وإجازتنا أكثر. طبعا وفي حلقة اليوم سنتحدث عن عادة صحية جميلة يمكن أن تجعل الأسرة أكثر سعادة وترابطا. طبعا هذه العادة الصحية هي تناول الطعام مع الأسرة. تناول الطعام مع الأسرة أصدقائي وأحبابي في بعض الأحيان ينشغل كل واحد منا بشيء مختلف، فواحد أمام الهاتف والآخر أمام التلفاز وثالث في غرفته، لكن عندما تجتمع

حتى تكون جلستنا صحية ومفيدة، هناك بعض النصائح البسيطة. أولا، غسل اليدين جيدا قبل الطعام وبعده. الشيء الثاني هو الجلوس بهدوء وعدم الاستعجال في الأكل. والشيء الثالث، مضغ الطعام جيدا وعدم ملء الفم بكميات كبيرة من الطعام. والشيء الرابع هو الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية أثناء تناول الطعام. ليش؟ عشان نستمتع بالجلوس مع الأسرة ونتبادل الحديث معهم خلال الأكل، ولا تشغلنا الأجهزة الإلكترونية عن الطعام وعن أهلنا خلال هذا أو خلال وقت الجلوس مع الأسرة. طبعا أحبابي، أحيانا تكون أجمل لحظات اليوم هي تلك الدقائق التي نجلس فيها مع أهلنا على مائدة واحدة، نتحدث ونضحك ونشكر الله على هذه النعمة. ونصيحتنا الصحية لهذا اليوم هي احرصوا على تناول بعض الوجبات مع أسركم، فالغذاء الصحي يقوي أجسامنا، والجلوس مع الأسرة يقوي قلوبنا ومحبتنا لبعضنا البعض. طبعا الآن بعد هذه الجرعة الصحية التي أخذناها في فقرة صحتنا أولا، وهي الجلوس مع الأهل وقت الطعام ولا ننشغل بأي ملهيات أخرى، إما باستخدام الجوال أو التلفاز أو النوم أو غير ذلك، علينا مستمعينا أحبابنا علينا أن نحافظ على هذه النعمة، ونعمة وجود الأهل والوالدين والأسرة بشكل عام، وذلك بالجلوس معهم والاطمئنان عليهم في كل شيء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخرى، لكن نخرج إلى فاصل قصير وبعد نواصل، فكونوا معنا.

0: عدنا إليكم جديد يا أحبابنا الأعزاء مع الفقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائي الأحباب، نعيش معكم الآن لحظات إيمانية جميلة في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقتبس فيه نورا من سيرته العطرة ونتعلم منها ما ينفعنا في حياتنا. وما دامت حلقتنا اليوم تتحدث عن كنز في بيتنا، فإننا سنتوقف عند جانب جميل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن تعامله مع أهل بيته ورحمته بهم.
1: اتصال، يلا خذ الاتصال.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: أنا وسهلا، من معنا؟
3: سلمى جبلي بن عقيل أحمد محمد بن عقيل.
2: سلمى؟
1: سلمى بن عقيل. ارفع صوتك يا سلمى.
3: ألا؟
1: ارفع صوتك أولا.
2: سلمى، سلمى جمال ليل من؟
1: بن عقيل.
2: بن عقيل.
1: أيوه.
3: نعم.
2: من أي منطقة أختنا سلمى؟
3: من تري.
1: أكيد من تري.
2: منطقة منطقة. منطقة.
0: يعني حارة.
1: أيوه.
3: عيديد قد التقوى.
1: عيديد قد التقوى. طيب أكمل أكمل.
2: هل معك مشارك؟
3: نعم.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم. سؤالك يقول: هل سبق وساعدت أحد أفراد أسرتك في عمل داخل البيت؟ ماذا فعلت؟ هل بدأ ساعدت أمك؟
0: نعم.
2: إيش اللي ساعدت أمك فيه؟
0: ايوه.
2: كم عمرك انت الان؟
0: 10 سنوات.
2: 10 سنوات، يعني الان تدرسين في المدرسة ولا ما تدرسين؟
0: نعم.
2: في ثالثة ولا في ثانية؟
0: في ثالثة.
2: ثالثة؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. طيب كل يوم تساعدينها ولا بعض الاحيان؟
0: كل يوم.
2: كل يوم؟
0: نعم.
2: تساعدينها في طيب بدا ساعدت يومش في الطبخ؟
0: نعم.
2: في الطبخ ايش طبختي؟
0: الصانة.
2: ايش سويتي بالضبط في الصانة؟
0: نعم.
2: يعني هل انت تقشرين مثلا البصل والبطاطس ولا تقطعينه ولا ايش تسوينه ولا تحمسين؟ ايش اللي سويتي؟ سلمى صح؟
0: نقشر
2: الخضرة ونقطع. ايوه تقطعينه صح؟
0: نعم.
2: بعدين مش تكمل الباقي؟
0: ها؟
2: بعدين أمش تكمل الباقي صح؟
0: نعم.
2: وانتي تتعلمين منها؟
0: نعم.
2: ايوه بالضبط. ان شاء الله كل البنات يتعلمون من امهم كيف يطبخون، عشان خلاص بعدين اذا كبروا يعرفون يطبخون وحدهم صح؟
3: صح.
0: نعم.
2: والاولاد يجيبون الحاجة من برا البيت. طيب يا فاطمة، انت تتعلمين في المدرسة ولا عاد شي اماكن ثانية تتعلمين فيها؟
0: اني سلمى.
2: عفوا سلمى. طيب تتعلمين عادش في مكان ثاني العاصر؟
0: نعم.
2: وين تتعلمين؟
0: في العناية.
2: في مدرسة العناية أو في مسجد العناية؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. تتعلمين القرآن ولا إيش؟
0: نعم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أختنا سلمى على اتصالك ومشاركتك.
0: قرآن وأحاديث وفقه.
2: أيوة، يعني تتعلمين العلوم الشرعية بشكل عام؟
0: نعم.
2: طيب عاد شي عندك ثاني حابه تقولي لنا ابوه ولا شيء؟
0: لا
2: خلاص. نشكرك اختنا سلمى وان شاء الله تكوني من الفايزين معنا في نهايه الحلقه. اكمل يا اخي نمن بعقيل احمد.
3: اصدقائي الاحباب، في بعض الاحيان ينشغل كل واحد منا وهو حسن تعامله مع أهل بيته.
2: نعم.
3: ورحمته بهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله.
2: اللهم صل عليه.
3: وكان يملأ البيت رحمة ولطفا ومودة، كان يساعد أهله في شؤون البيت ويبتسم في وجوههم ويعاملهم برفق واحترام، ويجعل البيت مكانا فيه سكينة ومحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل السرور على أهل بيته بالكلمة الطيبة والمزاح الجميل، ويشعرهم بالاهتمام والتقدير. تأملوا يا أحبابي نبي الله ورسوله، ومع ذلك كان أرحم الناس بأهله.
2: اللهم صل عليه.
3: وألطفهم في التعامل داخل بيته. وهذا يعلمنا درسا مهما جدا، أن البيت ليس مكانا للأوامر فقط، بل هو مكان للمحبة والرحمة والتعاون. فإذا ساعدت والدتك في عمل بسيط فهذا من خير، وإذا جلست مع والدك بهدوء وأحسنت الاستماع إليه فهذا من الأدب، وإذا ابتسمت لأخيك أو أختك فهذا يزرع المودة في البيت. أحبابي، قد نبحث عن السعادة في الخارج، لكن الحقيقة أن جزءا كبيرا منها موجودا داخل بيوتنا. إذا أحسننا التعامل مع أهلنا ودرسنا اليوم ودرسنا اليوم كن رحيما في بيتك، لطيفا في كلامك، متعاونا مع أهلك، يكن بيتك مكانا مليئا بالحب كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مليئا بالرحمة. وما أجمل أن نتعلم هذه الأخلاق من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
2: ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخينا أحمد بعقيل على هذه النصائح والرشفات الدينية أو النبوية من حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتصال، يلا يبدو أن لدينا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟ السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: من معنا؟
4: حسن من العيدروس الحداء.
2: من؟ أحمد عيدروس الحداد.
4: أيوه.
2: من وين يا أحمد؟
4: من الروضة.
2: من الروضة. تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن تابعتها؟ أحمد؟
4: لا.
2: إيش؟ يعني عدك الآن بديت تتابع الحلقة؟ أحمد؟
4: بسمعك.
2: تسمعنا؟ أحمد تسمعنا دلحين؟ يا أحمد.
4: حسن
2: عيدروس الحداد.
4: أيوه.
2: طيب تسمعنا دحين ريض حسن؟
4: أيوه.
2: طيب تابعت الحلقة من أول شيء ولا عدك الآن بديت في المتابعة؟
4: الآن بديت في المتابعة.
2: طيب تابعنا عبر الراديو ولا عبر التلفاز حسن؟
4: أيوة.
2: تتابعنا يعني عبر الراديو ولا عبر التلفاز؟ تشاهدنا وتستمعنا؟
4: استمعكم.
2: نستمع. طيب تسمعنا عبر الراديو صح؟
4: نعم.
2: طيب ساعدت متى آخر مرة ساعدت أمك أو أبوك أو أحد من أفراد الأسرة؟
4: آخر مرة البارح.
2: متى؟ الآن شبك مع عقيل وبن شهاب. البارح آخر مرة ساعدوا أهلهم. طيب ساعدتهم في إيش يا أحمد أو يا حسن؟
4: ساعدتهم ترتيب البيت.
2: ترتيب البيت، ما شاء الله، يعني ساعدت أمك أكثر شيء. حسن؟
4: أيوة.
2: يعني ساعدت أمك صح؟
4: نعم.
2: طيب محمد بعقيل عنده سؤال لك يا حسن.
3: يا أخينا حسن، سؤالك يقول ما أجمل نصيحة سمعتها من أحد أفراد أسرتك؟ إيش أجمل نصيحة؟
4: ما أسمعك.
3: إيش أجمل نصيحة سمعتها من أفراد أسرتك؟
4: أمي.
2: أيوة. إيش النصيحة يعني اللي أعطتك إياها يعني ولا زالت
3: تعمل بها؟
2: أيوة، لا زلت تعمل بالنصيحة. أيوة.
4: الأدب.
2: يعني عليك انك دوما تكون مؤدب صح؟
4: الادب.
2: ايوه.
4: خير من الذهب.
2: ايوه، ما شاء الله تبارك الله. الادب خير من الذهب، ما شاء الله تبارك.
4: نعم.
2: الله، نشكرك اخينا حسن على هذه المشاركه، وهذه طبعا نصيحه لنا جميعا. الأدب خير من الذهب. ما شاء الله تبارك الله. نشكرك أخيرا أخينا حسن، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في أو في هذه الحلقة. طبعا أظن لدينا آخر فقرة، وهي فقرة قصة نجاح، يقدمها أخينا أحمد بن شهاد، تفضل.
1: عدنا من جديد أحبابنا. قصة اليوم عن طفل اسمه يوسف. كان يوسف يحب الإجازة كثيرا، لكنه يقضي وقتا طويلا أمام الهاتف والألعاب، ولا يعرف ماذا يفعل في وقت فراغه. وفي يوم من الأيام زار أحد الأقارب ولاحظ أنه قليل النشاط، فقال له بلطف: لماذا لا تجرب القراءة بدل الهاتف؟ في البداية لم يهتم يوسف كثيرا، لكنه قرر أن يجرب. أعطته والدته قصة صغيرة فبدأ يقرأها بصعوبة وببطء، لكنه أكملها للنهاية. وفي اليوم التالي قرأ قصة وبدأ يسأل عن معاني الكلمات ويحاول أن يفهم أكثر. ومع مرور الأيام أصبح يوسف يحب القراءة شيئا فشيئا. ثم اشترك في مكتبة المدرسة وبدأ يستعير القصص والكتب المناسبة لعمره. وبعد فترة لاحظ معلومة أنه أصبح أفضل في القراءة والتعبير، وصار يشارك في الإذاعة المدرسية بثقة أكبر. في أحد الأيام طلب منه المعلم أن يلقي قصة أمام زملائه، فنجح فيها بشكل جميل وشكره الجميع. تعجب يوسف من نفسه وقال: لم أكن أتصور قراءة قصة بسيطة يمكن أن تغير بهذا الشكل.
2: نعم أحبابنا، طبعا الدرس الجميل الذي نستفيده من قصتنا لهذا اليوم، وهو أن نبدأ خطوة بخطوة ولو بخطوات صغيرة. أخبرنا أخينا محمد ولو كانت صفحة واحدة للاستمرار على القراءة، طبعا لأن المداومة تصنع فرقا كبيرا مع الوقت. فلا تستهينوا بأي بداية بسيطة، فقد تكون أول طريق النجاح. طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا لهذا اليوم. طبعا أطفالنا الصغار، حلقتنا اليوم كانت عن كنز عظيم موجود في كل بيت، لكنه أحيانا يلاحظ رغم قرب لا يلاحظ رغم قربه منا. طبعا هذا هو الكنز، أو هذا الكنز هو أسرتنا. قد نظن أن السعادة في أشياء بعيدة، لكن الحقيقة أن السعادة تكون داخل البيت، في ابتسامة أم أو نصيحة أب أو ضحكة أخ أو جلسة جميلة مع الجد والجدة. لا تنشغلوا كثيرا بعيدا عن أهلكم، بل اقتربوا منهم أكثر وتحدثوا معهم واستمعوا إلى قصصهم وعبروا لهم عن حبكم لهم. وتذكروا دائما أن الكلمة الطيبة والاحترام والجلوس مع الأسرة تصنع في القلب سعادة لا تنسى. طبعا قبل أن نختم نذكر الفائز معنا في هذه الحلقة، أخينا أحمد بن شهاب، من الفائز معنا اليوم؟
1: فاطمة بن عبد الحوار وانطاه.
2: الفائزة معنا في هذه الحلقة هي فاطمة بنت عبد الرحمن بن طاهر. نشكرك أختنا فاطمة على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة، ونشكر جميع الذين اتصلوا وشاركوا معنا في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وفي الحلقات القادمة. نشكرهم قبل أن يتصلوا. وأيضا نشكر أخينا محمد بعقيل وأخينا أحمد بن شهاب على مشاركتهم وعلى تقديمهم لهذه الحلقة الرائعة من هذا البرنامج التفاعلي المباشر، برنامج إجازتي أحلى. طبعا إجازتنا أحلى مستمعينا الكرام، هذا البرنامج الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت في تمام الساعة 10:15 خلال أيام الإجازة الصيفية. وصلنا وإياكم للختام. أتش عندكم محمد وأحمد؟ خلاص، حتى الملتقى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
3: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي لأشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة ويشعروا بالسعادة معي؟ فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقله الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
4: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة أنوار لا إله إلا الله. وقد سبق في دروس ماضيات أن تكلمنا لماذا هذه السلسلة، وتكلمنا عن من معاني لا إله إلا الله، وتكلمنا عن أركان لا إله إلا الله، وتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله. وسنبدأ اليوم حديثا مهما جدا في فضائل لا إله إلا الله، وهذه هي هذا هو الجزء الأول من هذا الموضوع، فضائل لا إله إلا الله. لا تنسوا يا أيها الإخوة أن هذه السلسلة عقدت لأن الله تعالى أمرنا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنحن نلتزم أمره جل جلاله فنعلم ونتعلم. ثم نحن عقدنا هذه السلسلة من أجل أن يتثبت الإيمان في القلب، ذلك لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لقلاقل وبلابل وفتن ومغريات ومخيفات تريد أن تصده عن الدين، فهو بحاجة إلى ما يثبته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدروس مثبتة للا إله إلا الله في القلوب ومثبتة للإيمان في القلوب. ثم هذه الدروس جاءت من أجل أن نحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد وهي توحد الكلمة. ورابعا وأخيرا، هذه السلسلة من الدروس جاءت لتزيد الحب في القلب، ذلك لأن ذكر المحبوب، تكرار ذكر المحبوب، كثرة ذكر المحبوب توقد نار الحب في القلب، بل تؤجج جذوة الحب والشوق إلى حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بأن يحقق لنا كل هذا الذي صبونا إليه وأملنا منه، وكل المنى أن يرضى الله جل جلاله. فضائل لا إله إلا الله. اعلموا أيها الإخوة أن لشهادة التوحيد فضائل كبيرة ومناقب عظيمة ومكانة رفيعة، بل إن فضائل لا إله إلا الله فوق ما يحصيه المحصون وفوق ما يعرفه العارفون، لأن لا إله إلا الله هي حقيقة الأمر كله. إنما خلق السماوات والأرض وبعثت الرسل والكتب وخلقت الجنة والنار لأجل لا إله إلا الله، فكيف نحصي فضائلها؟ ابن أبي الدنيا الحافظ جمع رسالة فيها أحاديث وآثار في فضل لا إله إلا الله. ابن رجب الحنبلي له كتاب عن كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، فيه فصل عن فضل لا إله إلا الله، يقول في مطلع هذا الفصل وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها. وذكر 35 فضيلة للا إله إلا الله، والأمر أكبر من ذلك. فلا إله إلا الله هي ثمن الجنة، وهي نجاة من النار، وهي أحسن الحسنات، وهي أفضل الأعمال، وهي أكثر الأعمال تضعيفا. وشهادة التوحيد توجب المغفرة، وتجدد ما درس من الإيمان في القلب، وتخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، ويصدق الله قائلها، وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي أمان وحشة القبر وهول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم، وتفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. في هذا الدرس سأعرض عليكم بعضا من فضائل لا إله إلا الله مع دليلها، وفي آخر الدرس ما هي الوظيفة العملية بعد هذا العرض. يتسع درس اليوم أن أعرض عليكم عشرة من فضائل لا إله إلا الله. إن شاء الله الدرس القادم نتحدث عن عشرة أخرى، وفي كلا الدرسين نثبت في النهاية ما هو المطلوب مني ومنك بعد أن تعرفت على شيء من فضائل لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا مع أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا في الدنيا نحيا لأجل لا إله إلا الله، ونموت لأجل لا إله إلا الله، ونبذل مهجنا خدمة للا إله إلا الله. فضائل لا إله إلا الله: واحد، هي كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، الله أكبر. لا إله إلا الله في كفة، والسماوات ومن فيهن إلا الله عز وجل، والأرض ومن فيها في كفة، لا إله إلا الله رجحت فيهن ومالت. لا إله إلا الله كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الوزن والميزان. روى الترمذي وحسنه وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. إذن يؤتى بعبد يوم القيامة 99 سجل عند وزنه عند ميزانه، وقال له: احضر وزنك. 99 سجل، كل سجل مد البصر، شوفي بقلب هالسجل ماذا قلت، ماذا عملت، أين ذهبت، أين رجعت، أي موقع دخلت، بماذا نطقت، من أين اكتسبت المال، في أي جهة أنفقت هذا المال. 99 سجلا، نسأل الله السلام لنا ولكم. يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يقال: ألك عذر أو حسنة؟ في شيء حسنة مو موجودة إلنا؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، إنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، عبده ورسوله. بطاقة مثل كرت الفيزيت والله أعلم، أمام سجلات 99 كل واحد مد البصر، شو بدها تساوي كرت الفيزيت أمام هذا الوزن؟ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. طبعا يا أخوان، هذه لا إله إلا الله لا تنسوا بأن لها شروطا، لا تنسوا بأن المفتاح، مفتاح الجنة، له أسنان، لا تنسوا بأنها بحاجة إلى علم، بحاجة إلى إخلاص، بحاجة إلى صدق، بحاجة إلى يقين، بحاجة إلى انقياد، بحاجة إلى قبول، بحاجة إلى محبة. لا تنسوا بأن لا إله إلا الله لها ثمن، هي صحيح كلمة تقال في اللسان لكنها عقيدة ينعقد عليها القلب، وفهم يفهمه العقل، وهي كذلك سلوك ينعكس في الحياة، وهي أنوار تتنعم فيها الروح. نسأل الله أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. فأول فضيلة للا إله إلا الله كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. 2، هي أفضل الذكر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. 3، هي أفضل ما قاله النبيون. أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خير ما قال النبيون لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان لا إله إلا الله من أجل يا أخوان أن نتحقق جميعا هذه الفضائل ستسمعون في النهاية من أجل أن نتحقق جميعا بلا إله إلا الله قولا وعملا وحالا أربعة لا إله إلا الله هي كلمة النجاة سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار في الصحيحين عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا قال لا إذن يتكلوا حتى ما يفكروا الناس أنه بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله خلاص يخرج من النار بعدين يا أخوان لا تنسوا يخرج من النار لكن لا ندري كم يبقى فيها إذا لا سمح الله في تقصير مع الله عز وجل اجتهدوا أن نقول لا إله إلا الله وأن نعلم ونحقق لا إله إلا الله حقيقة بحيث نكون متمسكين بها قولا وعملا وحالا خامسا من فضائل لا إله إلا الله لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون كل الرسل جاءت لهذه الكلمة ما أعظمها من كلمة يا أخوان ما أعظمها من منزلة ما أعظمها من لفظ ما أعظمها من حال ما أعظمها من عمل أن تكون وأن أكون وأن تكوني متحققين نكون جميعا متحققين بلا إله إلا الله سادسا لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات أحسن الحسنات على الإطلاق لا إله إلا الله أرأيت إلى الصدقات أرأيت إلى مجالس العلم أرأيت إلى الصلوات أرأيت إلى الاستغفار أرأيت إلى جبر الخواطر أرأيت إلى أطعام الطعام أرأيت إلى صيام رمضان أحسن الحسنات لا إله إلا الله قال أبو ذر قلت يا رسول الله كلمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات الله يحققنا بلا إله إلا الله ويجعلها حقيقة في قلوبنا حتى نعمل بما تقتضيه هذه الحقيقة طبعا لما بيكون لا إله إلا الله في قلبي أعظم الأمور إذا أمرني صديقي بأمر فيه معصية وأمرني الله بترك هذا الأمر إذا لا إله إلا الله بقلبي قوية طبعا سأترك المعصية وكلام صديقي ولو كنت أحبه بس إذا لا إله إلا الله بالقلب ضعيفة ستجد من يبرر لنفسه أكل الحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله بها من سلطان وستجد من يبرر لنفسه الذهاب نحو الحرام والعلاقة مع النساء بالحرام ويتعلل بعلل ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وتجد من يأكل المال الحرام والشراب الحرام والمطعومات الحرام ويتعلل بالعلل ويتعلل بالأعذار وبالأسباب لكن من قويت لا إله إلا الله في قلبه من علم أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات من علم أن لا إله إلا الله كلمة النجاة من علم أن لا إله إلا الله الكلمة التي جاء من أجلها الرسل وأنزل الله من أجلها الكتب من علم أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة هناك سيتغير حاله بس بده يعلم مو بس بعقله بده يعلم بقلبه بده يعلم بروحه حتى تستقر لا إله إلا الله في كل خلية من خلايا وجوده سبعة لا إله إلا الله كلمة تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل ففي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه جل جلال الله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
2: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قولوا يا أخوان قولوا لا إله إلا الله، اجتهدوا أن تتحققوا بلا إله إلا الله، راقبوا قلوبكم تنطق مع كل خلية من خلاياكم لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، لا خافض إلا الله، لا رافع إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معين إلا الله، لا مصلح إلا الله. ثمانية، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي ينظر الله تعالى إلى قائلها. يا سلام، ومن نظر الله تعالى إليه لا يعذبه. نظرة من حضرة الله تعالى والله يا أخوان تصلح أحوالنا كلها، تصلح أحوال الكون كله. سلوا الله تعالى من جنابه الكريم نظرة فيها رضا علينا. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. فتق الله تعالى لها السماء فتقا وحتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. شايفين يا أخوان، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه. أما يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم عمله يكذب هذه القولة، يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم روحه تخالف هذه القولة، إن شاء الله الله يحققنا جميعا. وهذه الدروس لتعيننا جميعا على تثبيت هذه الكلمة في كل خلية من خلايا وجودنا إن شاء الله. تاسعا قبل الأخير، من فضائل لا إله إلا الله أنها الكلمة التي يصدق الله قائلها. فأخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر جل جلال الله. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي جل جلال الله، أنت تقول وربك يصدقك. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. عاشرا وأخيرا يا أيها الإخوة، لا إله إلا الله هي أكثر الأعمال تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. شو رأيكم؟ خلي ورد تشتغل أنت في يومك بالذكر، تشتغل بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، كررها في اليوم. أنت ذاهب إلى عملك وأنت عائد وأنت جالس في بيتك، وراقب بأن قلبك يواطئ لسانك في معاني هذه الكلمة. يا أخوان، عرضت عليكم وأيتها الأخوات، عرضت عليكم 10 من فضائل لا إله إلا الله، وثمة 10 أخرى إن شاء الله في الدرس القادم، ثم هناك 10 ما نستطيع أن نحيط بها. فلا إله إلا الله أصل الأمر كله، لكن هي تذكرة من أجل أن نتعلق بلا إله إلا الله. إذا كانت لا إله إلا الله لها هذه الفضائل ولها أكثر وأكثر، ما المطلوب مني ومنك؟ ما المتوقع مني ومنك مع لا إله إلا الله؟ 1، المتوقع مني ومنك أن تكثر من الذكر بلا إله إلا الله، أن تكرر لا إله إلا الله. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط أذكار الصباح وأذكار المساء بلا إله إلا الله، وأنتم قرأتم قبل قليل أذكار الصباح وتقرؤون من المساء أذكار المساء، تتذكروا قديش في لا إله إلا الله بأذكار الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم عافني في سمعي، عافني في بصري، عافني في بدني، لا إله إلا أنت. وهكذا لا إله إلا الله في كلام رسول الله ممزوجة بأذكاره صلى الله عليه وسلم وممزوجة بحياته اليومية. من أجل هذا يا أخوان كان الأكابر والفضلاء يخلطون كلامهم بلا إله إلا الله، حتى إذا جلس يتكلم يدرس أنتم تسمعون تعلمون كل واحد بيناتنا له تكأة بالكلام. في واحد بيقول لك أيوة، كل شيء بيقول لك أيوة أيوة، واحد تاني بيقول لك يعني يعني يعني، واحد بيقول كلمة أخرى شو قلنا شو قلنا شو قلنا، في تكأة بالكلام. الأفاضل كانوا يجعلون لا إله إلا الله زبدة كلامهم ومحور كلامهم، يخلطونها بكلامهم، إذا قاموا وإذا قعدوا وإذا ضحكوا وإذا بكوا لا إله إلا الله معهم. نصيحة يا أخوان، خلي لا إله إلا الله معك، كرر لا إله إلا الله، أعد لا إله إلا الله، حدث بلا إله إلا الله، أخبر بلا إله إلا الله، ما دامت لها هذه الفضائل العالية. متوقع منا أولا أن نكثر من لا إله إلا الله. رقم اثنين، متوقع منا ثانيا أن نتحقق بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا أتوكل إلا على الله، بمعنى لا أنظر في رزقي إلى الله، بمعنى أنني لا أحب إلا من يزيدني قربا إلى الله عز وجل، بمعنى أنني لا أفعل إلا ما يأمرني الله عز وجل، بمعنى أنني لا أترك إلا ما نهى الله تعالى عني، بمعنى أن حبي كله لله تعالى، أن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، أن أقول لا إله إلا الله واحد، وأن أعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله اثنين. ثالثا وأخيرا، متوقع منك أن تحب لا إله إلا الله وأن تعظم حرمتهم. فالمنسوب يا أخوان لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. أرأيت إلى أجير في دكان جارك إذا جاء إلى دكانك وأخطأ معك وأنبته تأنيبا شديدا أو ضربته أو زجرته أو آذيته، شو بيصير مع جارك؟ جارك بيزعل منك بيقول لك يا أخي لما فعلت، بتقول له يا أخي أجيرك أساء إلي، بيقول لك طيب قل لي أنا أؤدبه، بس أرجوك أنت لا تتكلم معه كلاما ناقصا. يعني إذا كان المعلم بغار على أجيره ولو كان أجيره مخطئا، ولله المثل الأعلى يا أخوان، الله عز وجل يغار على عباده. المنسوب لجانب الحق يا أخوان تنبغي مراعاة نسبته. هؤلاء العباد، كل العباد عباد الله منسوبون إلى حضرة الله تعالى، فاحذر أن تؤذيهم، فاحذر أن تسيء إليهم، فاحذر أن تعتدي عليهم، فاحذر أن تحزن أحدا منهم، لأنك من أهل لا إله إلا الله، فأنت تعظم أهل لا إله إلا الله وتحترم أهل لا إله إلا الله وتحب أهل لا إله إلا الله، فتقبل من محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم، ترحم صغيرهم وتحترم كبيرهم، وتعطي لعالمهم حقه، تعين من أراد منهم الإعانة على الطاعة، وترحم عاصيهم في زلته. يا أخوان ويا أخوات، هذا شيء من فضائل لا إله إلا الله، وللموضوع تتمة، وهذا هو ما هو مطلوب منا مع لا إله إلا الله. اللهم حققنا بلا إله إلا الله قولاً وعملا وحالا، واجمعنا معها واجعلنا معها في الدنيا وعند البرزخ وفي الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط. ومعنى مجتابيها أي لابسيها، قد خرقوها في رؤوسهم. والجوب القطع، ومنه قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة، أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها، أي صبرتين. وقوله كأنه مذهب هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة. قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال: مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون. وكذا ضبطه الحميدي، والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستناء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، اعتدلوا تراصوا ساووا الأقدام، يرحمني يرحمكم الله. أصلي فرض الظهر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات
0: الطيبات لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع

الكريم في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. الفاتحه. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
2: لا تأخذه سنة ولا نوم
1: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام وكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان عظيم القدر والشأن، كل يوم هو في شأن. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما للصواب وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها وقوت القلوب وغذائها، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وكل من مشى على منهاجهم واقتفى واهتدى وسار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أيها الإخوة الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، ونسعد كثيرا بالالتقاء بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع إشراقات مضيئة من إشراقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع مواقف وضاءة من مواقفهم العظيمة التي نحن بأمس الحاجة إلى اتباعها والاقتداء بها والاهتداء بهديها. أيها الإخوة الفضلاء، حديثنا في هذه الحلقة مع إمام من أئمة الإسلام، ومع عظيم من عظماء الإسلام، ومع جهبذ من جهابذة الإسلام. كلنا نعرف اسمه، ولكن ربما تغيب عنا أشياء كثيرة من حياته. إنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الذي يوصف ويلقب بأنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. من منا لا يعرف عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا الرجل الذي جمع المجد من كافة أطرافه، فهو أولا جمع مجد القرابة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ابن عمه، وجمع مجد العلم، فهو رباني هذه الأمة وحبر هذه الأمة. ومعنى حبر هذه الأمة أي أنه المتبحر في العلم، أو أنه بحر من العلم. ثم أنه جمع أيضا مجد التقى، فكان صواما قواما، كان صواما بالنهار قواما بالليل، قانتا عابدا لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره 13 سنة. ومع قصر المدة التي عاشها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه والنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة، إلا أنه جمع للأمة أحاديث كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. جمع 1660 حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، جلها في صحيحي البخاري ومسلم. عبد الله بن عباس ولد في مكة المكرمة، وأمه بشرت النبي عليه الصلاة والسلام بمولده وبمقدمه إلى هذه الدنيا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحنكه بريقه الشريف، فأول ما وقع في بطنه وأول ما وقع في جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنيئا لعبد الله بن عباس، هنيئا له هذا المجد، وهنيئا له هذا الفوز، وهنيئا له هذا النجاح الذي حققه في حياته المليئة بالعلم والمليئة بالمعرفة والمليئة بتقوى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس اتخذ من نفسه خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقدم له وضوءه، إذا أراد أن يتوضأ يقدم له وضوءه، وكان عنده في بيته ينهل من مناهل النبوة والرسالة، ويتعلم من آدابها، ويتعلم من معينها الصافي الثر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أراد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يناديه وطالبا منه أن يصلي بإزائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يصلي بجانبه، ولكن عبد الله بن عباس يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام،
وبعد أن يتم الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول له: لما لم تصلي بإزائي أي بجانبي يا عبد الله؟ قال: كيف أصلي بجانبك يا رسول الله؟ فنفسي لا تجعلني أصلي بجانبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نفسي لا تجعلني أصلي بجانبك وأتساوى معك في الصف. فرجعت قليلا حتى أتلذذ بالصلاة خلفك، وحتى أعلم حقيقة الصلاة خلفك يا رسول الله. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة عظيمة مباركة، قال: اللهم آته الحكمة، يؤت الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. عبد الله بن عباس أيها الإخوة الفضلاء كان رجلا عالما متبحرا في العلم، كان رجلا عالما قطع نفسه وبذل روحه للعلم، فكان إذا أراد أن يتعلم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يستمع إلى حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، فإنه يأتي إلى بيوت أحد الصحابة ويجلس تحت البيت حتى تأتي الرياح وتسفه ويكون ممتلئا بالتراب، فيخرج هذا الصحابي يقول له: كيف تجلس يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنت تطلبني وأنا سآتيك. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: العلم يؤتى، العلم يؤتى.

ذهبت إليه ولا يأتي العلم إلى طالب العلم نفسه، بل على طالب العلم أن يأتي إلى العلم ولا يأتي العلم إليه، فيجلس بين يدي هذا الصحابي لكي يتعلم حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما حصلت الفتنة بين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أصحابه الذين خذلوه، حتى تظهر حكمة سيدنا عبد الله بن عباس في التعامل مع الأحداث، جاء إلى سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال: ألا أحدث هؤلاء الأقوام؟ فقال له الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه: إني أخاف عليك أن يؤذوك وأن يفعل بك شيئا. فقال: لا، سأكلمهم وسأحدثهم. ودخل عليهم ورآهم ما لم يرى أحدا من الناس في عباداتهم، فلهم عبادات ولهم مجاهدات عظيمة. فدخل إليهم وقال لهم: ما بالكم مع علي بن أبي طالب؟ وما شأنكم معه؟ ولماذا أنتم تخالفونه؟ ولماذا أنتم تقاتلونه؟ فقال بعضهم: نسمعه. وقال بعضهم: لا نسمعه. ولكن الجميع بعد ذلك جلس مستمعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقد سألهم أسئلة متعددة: لماذا أنتم في مشاكل مع سيدنا الإمام علي؟ ولماذا أنتم تخالفوه؟ ولماذا أنتم تعارضوه بعد أن كنتم أصحابه وجماعته؟ قالوا: بسبب ثلاثة أشياء. السبب الأول أنه حكم الرجال في الخلاف بينه وبين معاوية، وحكم سيدنا أبو موسى الأشعري، وحكم أيضا عبد الله بن عمر بن العاص، وهم لا يريدون ذلك. الأمر الآخر أنه في معركته مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم يسبها ولم يأخذ سبايا منها، فلماذا؟ الأمر الثالث أنه حينما نظر إلى سيدنا الإمام علي وفي مشاكله وفي معارضته لبعض الناس، قالوا: لماذا تنازل عن قول أمير المؤمنين وقال علي بن أبي طالب؟ هذه ثلاثة أسئلة سألوها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولكن انظر إلى الحكمة التي آتاها الله هذا الرجل. ماذا قال؟ أول سؤال أو أول جواب للسؤال الذي سألوه: لماذا حكم الرجال في مشكلته مع معاوية بن أبي سفيان؟ فقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه مستشهدا بكلام الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فقال لهم: يا رجال، إذا كان قتل الصيد يحتاج إلى شهادة عدول في أرنب ربما لا يبلغ ربع دينار، فما بالكم في تحكيم رجال لأجل حقن دماء المسلمين والإصلاح فيما بينهم؟ فأيهما أجدر، أن يكون الحكم للرجال في بين المسلمين للإصلاح فيما بينهم، أم أنه يكون شاهدا في الحكم وفي الصيد على أرنب بربع دينار؟ فما كان منهم إلا أن يقولوا: الرجال أولى بالتحكيم في أي مشكلة تقع بين المسلمين للإصلاح فيما بينهم. فقال لهم: اللهم أخرجنا من هذا؟ قال: نعم. المسألة الثانية: لماذا لم يأخذ السبايا من عائشة حينما وقع في معركة الجمل ولم يسبها؟ فقال لهم: إنكم تقولون قولا عظيما، الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإنكم إذا قلتم لماذا لم تسبى فإنكم قد كفرتم بكتاب الله عز وجل. فأم عائشة هي أم المؤمنين بنص كلام الله سبحانه وتعالى، فهل أنتم

مكتوب في الصلح من محمد رسول الله أو محمد رسول الله. فقال له الكفار، قال إذا كنت تقول من محمد رسول الله أو محمد رسول الله فقد صدقناك، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا تكتب الصلح فيما بيننا؟ فقل محمد بن عبد الله ولا تقول محمد رسول الله أو محمد رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنازل تنازلا عظيما من وصفه بأنه رسول الله في صلح الحديبية لأجل حقن دماء المسلمين. فالإمام علي اتبع ما قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أخرجنا من هذا؟ قالوا له نعم. وبعد هذه المناظرة وبعد هذه المقابلة رجع إلى الإمام علي من أصحابه 20,000 من الرجال، ولم يبقى من معارضيه إلا القليل. فأي حكمة امتلكها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ عبد الله بن عباس حول بيته إلى جامعة، بمعنى أن كل يوم من أيام الأسبوع يتخذها لجانب من جوانب العلم، فيوم يكون للفقه وفي الحلال وفي الحرام، ويوم آخر يكون للتفسير وبيانه، ويوم آخر يكون للعربية والشعر والنثر وغير ذلك ما يتعلق بعلوم العربية، ويوم آخر يكون للمغازي، حتى إنه في يوم من الأيام قد امتلأ البيت وامتلأ الشارع الذي تحت البيت بالناس، وكاد الشارع أن يكتظ بالناس، فكلما دخل فوج من يسأل عن الحلال والحرام يدخل فوج ويخرج بعد ذلك، من يسأل عن تفسير القرآن يدخل ويخرج فوج، من يسأل عن المغازي عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فوج ويخرج، وهكذا حتى تتم أيام الأسبوع. وقد خصص في كل يوم من أيام الأسبوع يوما معينا من جوانب العلم. رضي الله عن عبد الله بن عباس ورضي الله عن العباس بن عبد المطلب. هذا عبد الله بن عباس بلغ مبلغا عظيما من احترامه للعلم والعلماء. فيحكي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام أراد أن يركب الخيل، فإذا بعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يضع ظهره لكي يصعد زيد بن ثابت عليه ليركب الخيل، فإذا بزيد بن ثابت أخذ يد عبد الله بن عباس وقبلها، قال هكذا نفعل بآل بيت رسول الله. ثم قال عبد الله بن عباس وهكذا نفعل بعلمائنا. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عنه مسروق ابن مليكة: إذا رأيت وجها فقلت أجمل الوجوه عبد الله بن عباس، وإذا نطق قلت أفصح الناس عبد الله بن عباس، وإذا تحدث قلت أعلم الناس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال مسروق بن الأجدع وهو من كبار التابعين: في يوم من الأيام بت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وسمعته يقرأ قول الله عز وجل: وجاء السكرة الموت بالحق، فكان يكررها طوال الليل وينتحب وينشب بكاء شديدا حتى تخضل لحيته من شدة البكاء، فكان رجلا صواما قواما قانتا لله سبحانه وتعالى. وعندما بلغ 71 من عمره انتقل إلى جوار ربه، وحينما واروه التراب سمعوا من قبره قول الله عز وجل يتلى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عن ابن عباس ورضي الله عن العباس بن عبد المطلب
ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، ورزقنا الله محبتهم، ورزقنا الله الاهتداء بهديهم والاقتداء بهم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم، لأن الذي رباهم رسول الله، وأن الذي أدبهم رسول الله، وأن الذي علمهم رسول الله. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: نحن السلام لما نسلم بعضنا البعض، قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. التحية هذه قالوا كانت الملوك في الزمن السابق حد التحية له بالسجود بين يديه، وحد بكلام، وحد بأشياء. فقال التحيات إلا لله حقيقة، الذي يستحق التحيات والذي يستحق التعظيم. وتحية المؤمن المسلم قالوا بالسلام، وتحية المسجد بالركوع. كل شيء له تحية. شو لما تدخل المسجد لا تجلس وانت متوضي وتصلي ركعتين، تحية المسجد. وينوي الاعتكاف في المسجد. الحين كثير من الناس يدخل المسجد ما ينوي الاعتكاف، يكون جلوسه في المسجد الا مباح. واما اذا نويت الاعتكاف في المسجد، قال: من اعتكف في مسجد قدر فواق ناقه، قال: فكانما اعتقى رقبه. ايه فواق الناقه؟ قالوا انها يحلبونها اول مره ثم يتركونها قليل لتدر، ثم يرجعون يحلبونها ثاني مره هكذا. فينبغي للمؤمن إذا وصل باب المسجد تو يقف إذا دخل، ويقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد. ونعاد نذره، قال: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد مدة جلوسي فيه. فيكون اعتكافه فرض، والفرض مضاعف على النفل بسبعين هكذا. وينبغي إذا دخل المسجد، يا أخواني، شو كثير من الناس يتهاونون بهذا، قد قلنا مرات هذا، إذا يدخل بحذيه تو إلى المسجد، إن كانت يعني نظيفة فلا بأس عادها، ولكنه من قلة الأدب.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قضايا وحلول، ونحن نعيش حالة من التحول والتطوير في كافة المجالات، وكان الشباب دائما محور هذا التحول وعصب هذا التغيير، ولم يعد الحلم حكرا على الروائيين فحسب، بل أصبح في هذا الوقت ريادة الأعمال ليست مجرد وظيفة بديلة، بل فلسفة وجودية تعيد تعريف علاقاتنا بالمال وبالوقت والقيمة المجتمعية. كيف ننتقل من مجرد فكرة في الخيال إلى مشروع قائم على أرض الواقع؟ وما هي التحديات التي تواجه الشباب؟ وكيف يمكن للتعليم والتدريب أن يكون القاطرة الحقيقية لنجاح هذه المشاريع؟ ولسنا هنا لنتحدث عن موضوع افتح مطعما مثلا أو انشئ متجرا إلكترونيا، بل سنغوص في علم نفس زي ريادة الأعمال، وكيف يحول الشاب عقله من مستهلك إلى منتج للقيمة. سنناقش لماذا يموت 70% من المشاريع في سنتها الأولى رغم جودة أفكارها، وكيف يمكن للشباب أن يبنوا مناعة مؤسسية تحميهم من تقلبات السوق لا مجرد مشاريع مؤقتة. ولمناقشة هذه المحاور وغيرها، يسعدني ويشرفني أن أرحب بضيف الحلقة الدكتور الفاضل فهمي بن شعبان فرارة، عميد كلية المجتمع سيئون، متخصص في المحاسبة والتمويل والتحليل الإحصائي، والذي سيكون معنا ليكشف لنا الخيوط الخفية في هذه الرحلة وليقدم لنا خبراته ورؤياته الأكاديمية والعملية. أهلا وسهلا بكم دكتور، ونتشرف بوجودكم بيننا وفي استوديو نور الإيمان بتريم. وقبل أن نبدأ أستاذي، نخبر أعزائي المستمعين بأننا نحن على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو مشاركة فتليفون البرنامج مفتوح على رقم 414-111، مرة أخرى 414-3-1. حياكم الله دكتور، يا مرحبا بك،
2: اهلا
1: وسهلا، ونشرف بوجودكم بيننا وفي تريم وفي استديو نور الايمان.
2: نحن لنا الشرف ان نكون في اليوم في نور الايمان.
1: يا مرحبا، حياكم الله. ندخل استاذي في بعض المحاور مباشره في البرنامج، ومعانا المحور الاول من الفكره الى الدراسه بين الحلم والواقع. نسال سؤالا واحدا، ومن اين تتولد الفكره؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة أنا سعيد اليوم أن أكون في هذا اللقاء المباشر، والهم الذي نطلع به جميعا، وخاصة موضوع الساعة وموضوع الشباب في الفترة الحالية هي المشاريع. طبعا في مقولة بسيطة، يعني إذا لم يوجد المال في رأسك لن يصل إلى يدك. فالشاب إذا ما بيفكر في المال لن يصل إلى يده، إذا بيبقى حبيس فقط أحلام وما إلى ذلك لن يصل إلى يده. ولكن عشان يوصل إلى فكرة جيدة، لا تبدأ بالإلهام فقط الفكرة، بل بملاحظة احتياجات الناس، يعني إيش يحتاجون الناس ومشكلاتهم، حل مشكلة. هو دائما المشروع إما حل مشكلة أو تقديم احتياج أو طلب أو ما إلى ذلك. على الشاب أن يسأل نفسه 3 أسئلة حتى يصل إلى فكرة المشروع. ماذا أجيد؟ مثلا الإجادة إيش تجيد من مهارات؟ طبعا كل إنسان مختلف عن الآخرين. مثلا واحد يجيب مهارات الكتابة القصة والأشياء هذه بيكون كاتب كبير يعني استخدم مهاراته. واحد يجيد البرمجة من عمة أظافره
1: وهو
2: شغوف بالبرمجة وأبدع في البرمجة وأصبح إمبراطور في مشروع معين. من يجيد الطباخة فبيكون طباخ يعني هي مهارة معينة. المشروع الخاص نحن دائما ما نتكلم على مشاريع صغيرة ونتكلم على المشروع الخاص. المشروع الخاص هي وديعة رب العالمين أودعك إياها، فإذا استثمرتها وصلت إليها ستنجح في حياتك، سواء في مشروع خيري، سواء في مشروع تعليمي، سواء في مشروع تجاري استثماري. رب العالمين أعطاك مقومات معينة لنجاح معين، إذا وصلت إليه ستصل إلى فكرتك الحقيقية. كذلك ماذا يحتاج السوق؟ واحد بيفتح مشروع بيبيع ملابس شتوية في فصل الصيف ما بينجح، يعني إيش احتياج السوق؟ يعني نجد في بعض الدول أنه في الشتاء يتغير السوق كامل يتغير يتناسب مع الصيف وكذلك في الصيف. فهذه سؤالين من ضمن الأسئلة التي يجب على الشاب أن يضعها نصب عينيه، ماذا أجيد وماذا يحتاج. الأول أنه قلنا يضع الفلوس المال في رأسه حتى يصل إلى يده. الثاني أنه ماذا أجيد، لازم يفكر في هذه النقطة، ماذا يحتاج السوق، ما الذي يمكنني تقديمه بطريقة أفضل. طبعا الناس تصيح من المشاريع المقلدة، مشاريع مليانة مقلدة، لكن أنا ممكن ما أقلد وإنما أجيب فكرة أن تكون فكرة مسبوقة يعني قد اشتغلوا فيها الناس، لكن أضيف إليها أفكار جديدة،
1: أطورها
2: في تسويق، أطورها في خدمة العملاء، أطورها في السعر، أقدم خدمة بأقل، أوصلها للمنطقة اللي هم فيها. موجود مشروع في تريم مثلا مش موجود في سيون، كيف أنا أوصله إلى مدينة سيون بطريقة احترافية.
1: جميل جدا، جزاك الله خير. لكن كيف يكتشف الشاب ذات فكرة المشروع في نفسه؟ فلذلك هي المهارة تحتاج إلى اكتشاف كم من موهبة موجود عنده ما يعرف أنه يمتلك هذه المهارة ويمتلك.
2: طبعا نحن هذه تغيب في مناهجنا، للأمانة تغيب في مناهجنا، ولا مفروض هذا العلم يدرس من الصغر. يعني الشاب عندما ينشأ من صغره في السن البكر الأمور هذه مفروض تدرس، البزنس وريادة الأعمال والأشياء تدرس حتى يكتشف الطالب إلى أين يتجه. نحن المشكلة أن نحن نكتشف أنفسنا بعد الثانوية بل بعد الجامعة، أنه كل واحد مش عارف وين يروح، يعني في حين أنه لو كان من قبل في مناهجنا هذه موجودة أعتقد أنه الشاب ممكن يكتشف نفسه. وفي دورات خاصة باكتشاف المشروع الخاص، طبعا هي عبارة عن علم، يعني ممكن الواحد يكتشف مشروع في شخص هو مش عالم أن هذا المشروع هو مشروع
1: هو قادر على
2: أنه ينفذ هذا المشروع بيصبح مشروع. لكن نحن المشكلة الشباب أنه يتخرج بكالوريوس معه دبلوم معه أي مستوى من المستويات مش قادر حتى يدير نفسه بعض الأحيان، مش قادر يدير حتى وقته. يعني فأنت المشروع البزنس ألم، ليس أنه من جو قال أنا بفتح بزنس يعني، لكن ليصل إلى فكرته بأقل الإمكانيات يشتغل. المبرمج مثلا بيشتغل في البيت بدون أي كلفة، معه جهاز معه إنترنت بيشتغل بدون كلفة ولا يفكر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسم عبد الله محفوظ باني من منطقة.
2: فالفكرة عندما تأتي للشاب يبدأ بشكل بسيط، لا يتهور ويبدأ بشكل كبير حتى لا يفشل، يبدأ بالمهارات التي عنده بعد ذلك بإمكانه يتقدم.
1: حياكم الله، شكرا جزاك الله خير. كيف نميز بين الفكرة الجيدة والفكرة القابلة للاستثمار؟ يعني إذا كانت هو فعلا شاب طموح وعنده مهارات، لكن كيف يقدر يميز أن هذه فكرة جيدة وهي قابلة للاستثمار أو أنه يلغيها نهائيا من ذاكرته؟
2: هو هذا اللي يعتمد على دراسات يعملها. ما يجي إنه يفتح مشروع هكذا، أنا بفتح خلاص وجدت مشروع في المكان الفلاني، أنا بسوي المشروع هذا عندي هنا. هل السوق بيتقبله؟ هل المستهلكين بيشتروا هذه السلعة؟ هل المستهلكين بيتقبلوا هذا المنتج؟ إيش بضيف أنا من جديد؟ فأنت بإمكان أي واحد يفتح مشروع، لكن هل بس استمرنا فيها؟ لأنه المشروع قلنا ألم، يعني لازم تفكر إنه شوف جهدك وساعاتك بتقضيها في هذا المشروع، ليس إنه بفتح المشروع أنا وخلاص بروح. يعني لا، المشروع لن تكون أنت رئيس نفسك في المشروع، لن تكون رئيس نفسك، لن تكون مدير نفسك، زباينك هم بيديروك. قالوا لك افتح الساعة 8، افتح الساعة 8، لا تقول أنا برتاح الساعة 8 بفتح الساعة 10 الظهر ولا في الظهيرة، لا هذا ما بيمشي في المشاريع. المشاريع الصحيحة هي العملاء هم يديروا هذا المشروع. فالميزة في شبابنا أنه ما عنده روح المبادرة برضه، ما عنده المبادرة، يعني يريد الظروف تتهيأ والظروف تناسبه، والظروف ما بتي إذا ما هيأت أنت.
1: أتعب نفسه وأجهد نفسه. وموجود الدكتور الآن حتى في أسواقنا للأسف، يعني الآن أنت ما تجد السوق إلى الساعة 9 صباحا لا تجد أحد فاتح،
2: مغلقين. هذه برضو واحدة من الثقافات التي إذا السوق هو هكذا يحتمل أنه يفتحوا الساعة 9 ما في مشكلة، لكن السوق يقول لك افتح بعد الفجر وانت تفتح الساعة 9 من بيجيك بعد الساعة 9؟ زباينك قد مشوا من بعد الفجر. فهذا الأساس لازم. فنحن قلنا أنه لا يكون رئيس نفسه أنه ولا يكون مدير نفسه، لأنه الزباين هم بيديروك، هم بيحكمون.
1: رضا العميل،
2: أيوة رضا العميل مهم جدا.
1: ولكن هناك فرق بين تقليد مشروع ناجح وابتكار فكرة جديدة، يعني في فروقات موجودة.
2: التقليد ليس عيب، التقليد ليس عيب، قد أنك تجد في بعض الأسواق أصحاب البخور والعطور في سكة واحدة، أصحاب قطع الغيار في سكة واحدة، لكن كيف أنت تتميز؟ هنا الميزة في السعر وفي في في السعر وفي الخدمة، التعامل. بعضهم يقول لك أنا ما أروح إلا عند فلان، شفنا أشوفهم كلهم هذا فلان، ليش؟ في ميزة معينة قدمها، يأخذ بخاطر الزبون، يضيفه مثلا عنده، يقدم له خدمة، يقدم له مقابل، أعطيه السلعة هذه وهذه هدية، شوفها مننا. هكذا الناس تريد، يعني تريد بعض الأحيان تقدير من البايع، من صاحب المحل أو من صاحب المشروع.
1: تكسب زبونك حتى بابتسامة، يعني للأسف.
2: أيوة، شوف هو سؤال ممكن يجاوب عليه صاحب المشروع، لماذا سيختارني العميل؟ أنا بجيب على نفسي. أنت كن كعميل وتروح انك متجر معين، ايش تريد برضو من المتجر هذا؟ تروح نفسك في نفس الموقف، ليه بيختارني العميل؟ فالأمانة نحن بعض الأحيان نحتاج أسلوب في التسويق عندنا شوية هكذا، ربما نحن جافين شوية، جافين يعني. شوف البضاعة هذه تبغاها ولا الله معك؟
1: طبيعة البيئة،
2: طبيعة البيئة ربما جافة حقنا يعني.
1: حقيقة
2: الله يحفظك.
1: فأصحاب المحلات فعلا لما نجد الأخوان بعض في بعض الأماكن هو يعرض لك بضاعته، انت تشتري كان عندنا،
2: يحرجك يصل الى درجه الاحراج انك تشتري. نحن لا، شوف هذيك في البضاعه تبغاها قول بجيبها، بتشتري ما بتشتري ما بنزلها.
1: الله يحفظك، حياكم الله. طيب، في محورنا الثاني التحديات والعقبات وكيف تتجاوزها. غالبا نحن ما نركز على راس المال اكثر، لكن نغفل عن راس المال النفسي. كيف يواجه الشباب الخوف من الفشل ويحوله إلى وقود للتعلم؟ وما هي علامات الانهيار النفسي لرائد الأعمال في السنة الأولى بالذات؟ يعني قد تصبح الإنسان أنه يكون عندهم تحطيم نفسي فيه.
2: شوف، هذه ممكن أنه الشاب بعض أحيان للأمانة يعني يدخل في دوامة أنه أنا قد أنا أفشل،
1: وهذا بالبداية،
2: توم مباشرة. يعني أنا أخذت لك بعض النقاط اللي هي عملية الخرافة، أحتاج إلى رأس مال ضخم، هذه عند الشباب موجودة، أنه أنا ما بقدر أبدأ مشروعي ولازم يجيب أثاث راقي وتكون عندي سيارة ويكون عندي تلفون راقي. أنت عارف ما بديت مشروعك أصلا عشان تطلب هذا، فاحتاج رأس مال كبير. هذه أنا أشوفها مش ملزمة في بعض المشاريع، قد أنك تبدأ من بيتك، مثل الأسر، بعض الأسر الآن مشاريعها من بيتها ويشتغلون ما شاء الله تبارك الله، ربي رازقهم يعني بحسب المهارة اللي يقدر فيها، والحاجة هي أم الاختراع. يعني الآن حاجة الناس اضطروا أنهم يكسبوا مهارات ثانية، واحد يشتغل في الكهرباء، الثاني يشتغل في الطاقة، الثالث يشتغل، سوى له عدة بسيطة وقضوا مشروع معه. فهذه واحدة. والخرافة الثانية اللي هي يجب أن تكون الفكرة حاجة كبيرة، يعني أنا لازم أطلع كمان مايكروسوفت ولا جوجل ولا منهم هذيل الكبار. طموح كبير،
1: لأنه الطموح واجب أنه يطمح بالأكبر،
2: يطمح ويكون كبير في استراتيجيته أنه يكون كبير، لكن لا يفكر من البداية أنه يبدأ صغير، يبدأ في برمجيات ويبدأ في مشروع صغير، وبعد ذلك بإمكانه ينطلق يكون كبير. يعني
1: وهؤلاء هم بدأوا من الصفر كلهم، إنها مايكروسوفت ولا غيرها،
2: بل بدأوا من لا شيء. يعني تشوف قصصهم بدأوا من لا شيء. سأكون أنا رئيس نفسي هذه الفكرة عند الشباب، أنا يقول لك بفتح مشروع، خلاص أنا بخلي المشروع هذا فلان يديره فلان. لا، في البدايات صعبة طبعا، بتواجه صعوبات في البدايات. يعني إذا أنت نفسيا أسرتك حتى ما تتحمل فكرة المشروع، شوفك بتعاني مع أسرتك، أنت بتقضي يمكن 16 ساعة داخل المشروع، تصل ساعات بعض الأحيان قد أنك تبيت داخل المشروع، إذا زوجتك أو والدتك أو أهلك أو والدك مش فاهمين أن أنت مضحي في وقت، بيقولون لك وينك أنت، كأنك المشروع هذا معنا نريده نحن، إذا أنت بتبيت سهران، بتبيت خارج البيت. بل زملائك، بعض زملائك اللي تجلس معاهم في الدكة، تجلس معاهم بيقولون وينك لك وقت ما نشوفك، وهذه حالة صحية لنا وقت ما راح نراك عندنا في الفترة هذه. فهذه حالة صحية أنه في شغل، أنك بدأت تشتغل على نفسك، لكن إذا كنت أنت موجود متوفر في أغلب الأوقات، فأنت ما تعمل شيء في مشروعك. الناجحون هم يعشقون المخاطرة. طبعا لازم المخاطرة مهمة جدا. يعني أنت تقول أنا أبغى تربح مضمون هذه ما بتحقق، فلابد تبدأ. وإذا في ربح مضمون هو أنت بتدخل في عالم الربح. الربح المضمون هذا يعطيك نسبة شبهة. ربح مضمون مثل الشركات الوهمية الآن اللي غزت المجتمع، يعني أنه طرح لي كذا كذا ألف وبعد شهر بعطيك كذا كذا مبلغ، يعني نسبة معينة، وهذا ما يجوز. أنا أشوفه مشبوه شبهة،
1: وقد يكون في نصب واحتيال يعني.
2: بل كثير قد راحت فيهم نصب واحتيال كثير من الناس اللي ساهموا في هذه المشاريع. بعضهم في يبعد من التخصص كامل. يعني أنت عندما تأخذ تخصص مثلا في مجال زراعي خلاص أنت خطيت خطواتك الأولى، لا تفكر في مجال آخر. فبعضهم بعض الأحيان زي ما قلنا نحن في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي برضو مدارسنا حتى الابتدائي ما تزرع هذه من الصغر عندهم. واحد ميوله هندسي يا أخي بيروح للهندسة مباشرة، يعني ما بيخرج من الثانوية إلا قد ميوله واضح. بل يمكن ما يدخل الثانوية، بيدخل معهد مهني بعد الثانوية مباشرة، المعهد الثانويات المهنية مباشرة. ليش عادوا يتعب نفسه يروح ثانوية وهو رايح هندسة؟ فهذه تحتاج جهد كبير مننا. والنمو ما يحدث سريع، النمو لازم الشاب يفكر أن النمو يحتاج وقت. عندما تعمل أنت لكن بخطوات مستمرة ستصل إلى الهدف.
1: لكن يا أستاذي هل ثقافة حضرموتنا بالذات يعني في بالذات في الوادي عندنا تختلف نهائياً عن مدن الساحل؟
2: هذه دائماً أنا أقولها ليس عن مدن الساحل، هذه تختلف ثقافتنا في حضرموت حتى عند الشباب في الشمال. يعني تجد شاب صغير، طفل صغير قد يشارك والده في المتجر، تجد شاب يدرس في الثانوية قد شغال. نحن وصلنا لمرحلة، أنا أقول لك أتكلم عن نفسي مثلاً، نحن في وقت وصلنا إلى الجامعة نشتغل مع أهلنا بجزئية، لكن برضو يعني معتمدين كليا على من؟ على أهلنا إلى الجامعة. وجدنا في الجامعة هناك في ناس زملاء لنا درسوا معنا من الشمال، العصر يشتغل في ورشة حدادة، يشتغل في محل يبيع، ونحن لا جالسين فقط. لذلك نحن كيف أنت تبغى المشروع يجي بعد ما تتخرج مباشرة تبقى تكون رائد مشروع وانت ما بدأت من البداية؟ يعني معك 12 سنة أو 15 سنة قضيتها 16 سنة وانت ما بديت حتى بفكرة انك تبيع في محل
1: حقيقة.
2: فالفكرة هذا يحتاج جهد كبير يعني.
1: ولكن الجهود السابقين عندنا بذات الحضارة في تجارتهم في ذا كيف
2: تجارتهم هؤلاء فعلا الحضارة لهم باع طويل في التجارة، وقلنا بدأوا من الصفر وبعضهم بدأ من السالب،
1: وبعضهم يعني سافر من هنا إلى هناك وكون نفسه اللي في خارج بلاده،
2: كون نفسه هو كان مديون وكون نفسه كون تجارة. فبدأوا بالصغر، يعني اشتغل في مطعم واصبح امبراطور، قضوا في الصرافة واصبح امبراطور، ما عنده عيب في الشغل. انا باشتغل اول، يعني مش انه انا لازم افتح لي مطعم، لا، هل جربت المطعم؟ هل اشتغلت في مطعم؟ هل عندك الخبره؟ هل عملت دراسه؟ لا، انا بفتح مطعم خلاص، يعني فكرتي انا وما عنده الدرايب هذا المطعم، وهنا يكون الفشل. ولا يعني انه الانسان انه ما يفشل خلاص يعني يروح، لا، هي تجربه بدون مقابل، تجربه انت تخوضها في حياتك بدون مقابل. المشروع اللي بعده بتنتبه لنفسك
1: ان شاء الله. و الشاب في بنايه هويته بالذات المشروع بحيث انه لا تنهار شخصيته بالذات، انا تكلمت عن جانب النفسي قبل قليل، بعض الشباب يعني يتحطم نفسيا اذا ما حالفه الحظ مثلا، هذه النقطه دي اللي
2: هذه ربما من مجتمعنا هنا شويه. مجتمعنا برضو يعني قاسي شويه علينا، المجتمع بعض الحين قاسي، لا فشل واحد ضيع فلوس اهله ضيع فلوسه. هذه ثقافه يعني دارجه، لكن الشاب بعض الحين تحت الضغط هذا يكون الله يعينه، يعني يصل لمرحله من الاحباط انه ما عاد يفكر حتى في المشروع، انه يفتح مشروع اخر، يعني لانه وصل لمرحله ايه الخوف من الفشل وخساره راس المال. هذه دائما عندهم يقول لك انا بقدم معي يدي 10,000 20,000 سعودي العترو علي. اذا انت ما بتبدا، لازم زي ما قلنا الاعمال فيها نوع من المخاطره، اذا ما فيها نوع من المخاطره فانت ما راح تبدا. وكلما شوف في القانون التجاري كلما زادت المخاطره كلما زاد الربح
1: وزادت الخبرة، خبرتك أنت
2: خبرة أكثر يعني. فهنا عندنا برضو ضعف المعرفة بإدارة المشاريع، يفضل أنه يكون له يأخذ له فكرة عن المشروع. واحد يقول لك أنا بأكون محاسب، بأكون تسويق، بأكون صندوق، بأكون كل شيء، أنا المشروع،
1: كل في الكل
2: أنا المشروع. وهو ما يقدر، هو يعرف في الطباخة طباخ، هو طباخ ماهر، لكنه يقول لك أنا لازم أكون محاسب، لازم أكون في التسويق، لازم أكون، ما بيصير هذا الكلام. يعني أنت بتفشل مشروعك بالطريقة، فالمهارة اللي تتقنها اشتغل عليها. التسويق يجيب لك ناس يسوقون، يجيب لك ناس في الحسابات، يجيب لك ناس في الإدارة وهكذا.
1: دكتور بوسكم عميد كلية المجتمع، طبعا سمعة الكلية ما شاء الله عليها وشباب كثير جدا، وكونكم مربوطين بالتطبيق العملي أكثر. نعم. يعني ما شاء الله سوق العمل شاهد لكم بكل بصماته. نعم. ولكن هناك في فجوة واضحة بين ما يدرس في القاعات أستاذي وما يحتاجه السوق.
2: يعني هذه نعم هذه الفجوة نحن نعاني منها كثير. والفجوة بين القطاع الخاص. أيوة. ليستوعب هؤلاء الشباب والجامعات والكليات. هنا فجوة كبيرة جدا. نحن في الكلية المجتمع سيون معنا تخصصات مهنية مهارية، معنا الآن تخصص الطاقة الشمسية والتبريد والتكييف والمحاسبة ونظم المعلومات والتمريض. هذه الخمسة تخصصات كلها يحتاجها سوق العمل. نحن الآن في إطار التطوير طورنا الآن تخصص الطاقة الشمسية ليتناسب مع سوق العمل، حتى المخرجات حقه تتناسب مع سوق العمل، والحمد لله هذا التخصص من خرج منه ما جلس ما جلس. التبريد نفس الطريقة، التخصصات الأخرى جايين في تطويرها. التمريض الحمد لله ينزلوا لسوق العمل، أغلبهم محتاج سوق العمل يعني. فالآن هذه الفجوة اللي بين المخرجات وسوق العمل هذه فجوة كبيرة. نحن نحاول ندرب الطالب أنه يملك مشروعه، ما يشتغل عند الناس يعني، ندربه أنه يملك مشروعه، لكن هو يحتاج في المراحل الأولى أنه يشتغل يكتسب خبرة عند الآخرين، بعد ذلك ممكن ينطلق مشروعه. ففي حاجة المهن، المجتمع في أمس الحاجة للمهن، محتاجين للسباك، محتاجين الكهربائي، محتاجين صاحب الطاقة الشمسية، محتاجين صاحب التبريد. كل هذه المهن أنت لو تريد شاب يشتغل في هذه المهن كم تنتظر على ما يجي يصلح العطل اللي عندك؟ ونحن في خطوات نمشي الآن الحمد لله في خطوات متتابعة لعملية تطوير التعليم الفني بشكل كامل، وعندنا تخصصات أخرى جاية عن طريق القرض الكويتي اللي هي ميكانيكا وكهرباء سيارات، هندسة معدات طبية وميكروترونيكس وتمريض وقبالة، هذه معامل كلها. والمعدات الطبية موجود معنا، وستة تخصصات تقريبا هذه الآن بتفتح في كلية المجتمع، بتشكل نقلة نوعية للتعليم الفني،
1: وهذه فرصة للشباب الآن للأسف. نعم. وكان المتطلبات المجتمع الآن بالذات في بالنسبة للطاقة الآن مع وجود الأزمة. أيوة.
2: أزمة كبيرة.
1: تولد الاحتياج.
2: نعم. احتياج كبير جدا.
1: نعم إن شاء الله، حياكم وجزاكم الله خير. بالنسبة في المحور الثالث نبدأ دكتور من الفكرة إلى أول خطوة. هل مطلوب أن يبدأ المشروع مشروعا كبيرا كذا، بل أن يبدأ بطريقة صحيحة، وما الخطوات التي نبدأ بها مشاريعنا بعد إيجاد الفكرة؟ بعد ما جاءت الفكرة كيف نولد المشروع أو كيف نبدأ في تنفيذ هذا المشروع؟
2: طبعا أنا بعطيك من تجربة شخصية خطة يعني في مشروع بديت كبير مباشرة
1: ما شاء الله،
2: وما مرت سنة لو قفلت المشروع وبعت أغراضه كامل. يعني القصة أنه عندك فكر كبير وتبدأ بمشروع كبير وتضع فيه أصول وتضع فيه استثمارات مبالغ كبيرة، السوق بعض الأحيان ما يتقبل هذه
1: ويحكمك
2: الأشياء. يعني عندما أنا هيأت المكان بديكور راقي بتكييف سبليت وحاجة راقية، يرى المستهلك عندما يور عند المحل هذا يقول لك تو مباشرة هذا المحل أسعاره مرتفعة. ليش؟ عندما يرى الديكور يرى المحل هكذا. فالنصيحة أنه لا تبدأ بشكل كبير، ابدأ بشكل صغير. ابدأ أول أهم شيء أنك تبدأ الخطوة الأولى، بادروا يعني دائما الواحد يبادر الأول.
1: طيب معنا اتصال دكتور العظيم. تفضل يا أبو عمر تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
3: أولا نشكركم على هذا البرنامج وجزاكم الله خير.
1: الله يحفظكم حياكم الله. يا مرحبا وسهلا تفضل.
3: على حضور معنا يا أستاذ، عندنا سؤال. طبعا لا شك في كل مشروع لا شك أن التسويق مهم، هل هناك ميزانية ممكن نخصصها للمشروع؟ يعني هل هناك نسبة معينة للتسويق؟ وهل هناك السؤال الثاني، هل هناك طرق فعالة في التسويق في الوادي خصوصا، يعني هنا في وادي حضرموت هل هناك طرق فعالة في التسويق يعني صارت مجدية يعني؟ والعفو جزاكم الله خير.
2: شكرا.
1: تفضل دكتور.
2: سؤال وجيه جدا. طبعا الآن عالم التسويق مهم جدا في المشاريع. ربما أنت في قرية والناس تعرف منتجك وأنت في جميع أنحاء العالم بمنشور بسيط فالتسويق عزيزي مهم جدا بالنسبة للمشروع، ويفضل أنه تكون له ميزانية، ونحن هذه نغفلها. يعني نحن يقول لك نبيع قلنا نحن من أول بدون تسويق بدون أي حاجة. العالم اختلف الآن. العالم اختلف يعني، والتسويق الآن أصبح بإمكانك أنت تكون مسوق لمشروعك
1: لنفسك
2: عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعني بشكل مجاني الآن. انشر أي منشور بيوصل إلى ما تريد يعني، ممكن عملية الاشتراك مبلغ بسيط ويصبح الناس كلهم يشوفوا المنشور حقك. فمشروعك إذا كان فريد، إذا كان فريد وتريد يصل إلى أبعد الحدود لازم من التسويق. إذا تريد إلا في نفس المنطقة أعتقد أنه المنطقة هم عارفين من أنت وإيش اللي تبيعه يعني. لكن الواحد إذا يريد مشروعه ينمو أعتقد التسويق لازم تكون له موازنة خاصة جدا للمجال هذا، سواء يجيب ناس متخصصين أو أنه يشتغل على نفسه بأي طريقة.
1: هذه الطرق اللي يستخدمها فيها
2: أي في التسويق.
1: نرجع إلى موضوعنا الأساسي فيه بالنسبة لل، قلنا هل مطلوب أنه يبدأ المشروع كبيرا كما أسلفت أنه لكم تجربة في ذلك؟ في
2: أنا تجربة لي وفي ناس كثير لهم تجارب أنهم خاصة المشاريع اللي بتنمو اللي ترى أنها بتنمو يعني ماشي داعي تبدأ كبير. أنت ابدأ وشوف الفكرة، إذا استحسنها الناس استحسنها الزباين طور طور استمر في التطوير إلى أن تصل إلى كل المشاريع هكذا.
1: عند رؤية الناس للشيء على ما وصفت أنه يكون مكان مبهرج ويكون يعني رؤية المستهلك بالذات لهذا الشيء، يعني هل ينقص فيه أو في ذهنه ويفكر أنه هذا الشيء
2: هو عندنا إلا في مجتمعنا طبعا بسبب القوة الشرائية، يعني أنه بيدخل المحل هذا بيجد أنه ربما سعره غالي على أي مشروع أنت يعني تعمل له.
1: يقيس هو
2: بالشكل، يقيس بالشكل يعني ما يقيس بالسعر. لكن أنت كيف بتكسر هذا الحاجز؟ بتكسره بالتسويق. أنت بإمكانك تسوق تنزل عروض معينة بأسعار أقل. المكان برضو اختيار المكان مثل ما قالوا أجدادنا، إذا تريد تدكن ركن. فاختيار المكان مهم جدا يعني. فالأمور هذه الشاب لازم يأخذها بنظر الاعتبار. بإمكانه يبدأ كبير، بإمكانه إذا عنده السعة وعنده رأس المال الكبير بإمكانه يبدأ كبير، لكن يكون حذر، يكون حذر من ناحية السوق اللي حوله. يعني أنت هنا في حضرموت كم بتستهدف؟ ترى أنه في مطاعم ما تفتح في منطقة إلا بعد ما تشوف كم قدرة القوة الشرائية للناس وكم لهم ممكن يستهدفون من خلال هذه المطاعم. المطاعم العالمية ما تفتح الفرع أنه خلاص نحن بنفتح في تريم، ماشي مطعم بنفتح في تريم. هل أبناء تريم بيجوا لهذا المطعم؟ نوعية الغذاء هل بيأخذوه؟ هل قوتهم الشرائية بتساعد؟ فيدرسوا دراسة كامل. فلازم على الشاب دراسة المشكلة التي بيحلها في المشروع هذا، إيش بيغطي مشكلة الناس. الناس عندهم مشكلة في مثلا السباكة، أنا بسوي شركة في السباكة أونكول خلاص يتصل رسل له عامل لعنده في السباكة. في الكهرباء نفس الطريقة، هذه مش موجودة عندنا والناس في حاجتها، في حاجتها بشكل كبير. يعني
1: عندنا بدأوا بمطاعم إندونيسية في ذات تريم، مدري هنا
2: في تريم
1: كان موجود، لكنها أصبح هو الآن الإندونيسي من طبيعته أنه يجيد مشروع داخل البلاد، يعني يسوق نفسه بنفسه ويعمل له
2: مشروع اللي يحتاجه الاحتياج حقه هو خلاه يسوي
1: منتجاتهم أشياء
2: أكلاتهم مختلفة تماما.
1: ما شاء الله بعضهم استثمروا استثمار كبير داخل تريم هنا موجود في الحالات هذه،
2: اشتغلوا على الجالية اللي موجودة
1: ولو أنه في من إخواننا من الحضارة منها لكن ما قدروا يوصلون المواصفات اللي موجودة فيها
2: اللي موجودة مع لأنها تحتاج مهارة
1: طيب أستاذي، المشاريع الناجحة اليوم تقاس بمقياس الـ ESG على ما أعتقد، البيئي والمجتمعي والحوكمة. كيف يصمم الشاب مشروعه ليكون مستداما بيئيا ومجتمعيا بحيث يتحول مشروع ربحي إلى قضية يتبناها المجتمع، وهذه اللي نتمناه في مجتمعنا بذات المجتمع الحضرمي الآن؟
2: المجتمع الحضرمي طبعا له باع طويل في المشاريع وهم ناجحين، يعني خارج أرضهم ناجحين بشكل كبير،
1: خارج أرضهم
2: يعني داخل أرضهم ناجحين، في ناس كثير ناجحين يعني لا مانع. لكن البيئة بعض الأحيان ما تساعد الشباب. لكن يقول لنا نحن تحت أي قضية أو تحت أي إشكالية مشكلة داخل البلد توجد فرص، رغم هذه الحرب ورغم هذه المعاناة اللي نعانيها لكن هناك لا زالت فرص
1: وإبداعات.
2: الناس توجد حلول. نحن ما كنا نعرف الطاقة لو كانت الكهرباء موجودة، ما حد بيفكر في الطاقة. الآن أصبح الطاقة هذا مشروع، أنك تسوي مشروع في بيتك مثلا وفر عليك كم كلفة من الكهرباء يعني. فالحاجة بعض الأحيان هي
1: تولد
2: الأفكار. العثرات التي ممكن يكون دائما في المشروع هي ضعف السيولة في الفترة الحالية، كثير من الناس يعانون من السيولة، قلة المبيعات، سوء الإدارة مثلا المالية، أنه مثل ما قلنا هو بغى المشروع، هو صاحب المشروع هو يريد المدير ويريد المسؤول
1: كامل. الكل في الكل
2: يعني. اختيار بعض الأحيان فريق عمل غير مناسب، ليدي العاملة طبعا يعاني منها أصحاب المشاريع هنا بشكل كبير، تغييرات السوق، أسعار الصرف والأشياء هذه، وبعض الأحيان الواحد يصدر قرارات متسرعة في المشروع بتوسع مثلا، فتح مشروع هنا يقول لك انا بفتح في المنطقة الفلانية المشروع الاخر، ممكن انه هذا يعمل له ارباك كبير يعني.
1: معنا مداخلة من الاستاذ دكتور احمد صالح بفضل، تفضل معنا الاستاذ. الأستاذ الدكتور بروفيسور أحمد بن صالح بن علي بفضل. أستاذي، كيف ننظر الإسلام إلى السعي في إنشاء المشاريع والكسب من العمل الحر، وما هي أهم الضوابط والقيم الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها الشاب وهو يبدأ مشروعه؟
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أجمعين. هذا المسلك مسلك العمل مسلك راشد، فلذلك ديننا الحنيف أعلى من شان العمل وجعله ذا قيمة عالية، سواء على المستوى الشخصي عند الشخص الذي سيقوم بهذا العمل، أو سواء كان على الفائدة المجتمعية التي تعود على هذا العمل. فهذا العمل يدر على هذا الشخص تمويلا، يدر مالا، يقوم بهذا المال على الإنفاق على نفسه، ومن ثم أيضا إعطاء غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك لما ذكر الشخص الذي يتصدق قال أفرأيت إن لم يجد، قال، والحديث طبعا في الصحيح، قال فليعمل ولينفق على نفسه وليتصدق، يعني يعمل. إذن هذه وسيلة العمل للإنفاق على نفسه والإنفاق على أسرته. ثم بعد ذلك إذا لم يكن قادرا على فعل شيء، فما العمل الذي يمكن أن يقوم به؟ ومن ثم الله سبحانه وتعالى هناك في الآية يقول ضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن كيف يمكن هذا أن يسهل مع نفسه ويسهل مع غيره. فلذلك هذه الواجبات الشرعية، الإنفاق على النفس، الإنفاق على الأسرة، وأيضا تغطية حاجة المجتمع. كيف يمكن أن نغطي حاجة المجتمع التي عدها الفقهاء فروض كفايات، يعني السباكة، الزراعة، الحراسة، النجارة، الحدادة، الأعمال الأخرى التي هي طبعا مشاريع المهنية ممكن أن يحصل توسع، وليس فقط الأعمال التقليدية، يعني الأعمال عبر النت، توفير مثلا الطباعة للناس، توفير الخدمات الإلكترونية، وهكذا مجالها واسع. فكل هذه عدها الفقهاء فروض كفاية. إذا نحن الآن نتحدث عن فروض، فهذه المشاريع التي نحن سنقوم بها المشاريع المهنية هي فروض كفاية لا بد من وجودها. إذا لم يتم فعلها في المجتمع فالمجتمع كله يأثم بسبب أنه هناك حاجة لم يستطع أن يسدد وأن يأتي بهذه الحاجة. فلذلك السير مع هذا العمل مطلوب بغض النظر عن نوع العمل، المهم هو عمل يقدم خدمة للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثل أنه ممكن يتم بعمل بسيط، ففي الحديث يقول لأن يحتصب أحدكم حزمة على ظهره خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذه ببساطة التي تتعلق بهذا الجانب، كيف أنه يعني يقدم هذا المشروع ويعمل على سد الحاجة. والحمد لله مجتمعنا مفتوح وهناك مجالات متعددة، فقط يحتاج إلى رغبة. إذا وجدت الرغبة وجدت القدرة على التضحية وجدت الطريقة التي يعني يتدرب بها. نحن قلنا الآية أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فكيف ينتقل؟ ينتقل بالتدريب. فهنا إشارة من الآية في الآية إلى هذا التدريب الذي نحن بحاجة إليه حتى ينتقل من من من من من, من هذا الشخص الذي لا يقدر إلى شخص يقدر على فعل شيء. هذه ناحية. الناحية الأخرى الضوابط في سؤالك، الضوابط الشرعية متعددة. أنت تدخل في عقود مع الناس، أول هذه العقود قد تحتاج إلى تمويل، والتمويل يعني إعطاء مال من شخص أو من جهة كبنك أو غيره لشخص يحتاجه من أجل أن يسهم في عمل معين أو في نشاط معين. هذا التمويل انتبه أن يكون هناك في نوع من الربا أو نوع من الغرر. ولما تتعاقد اسأل أحد من طلبة العلم حتى تكون على بصيرة. ثم بعد ذلك هذا اللي هو في إنشاء المشروع. ثم بعد ذلك قد يكون هناك شراكة بينك وبين شخص آخر، يعني اثنان، وهي يسمونها عندنا ممكن شركة الأبدان، تصح يعني بدن وبدن، يصح. فهذه هذه هذه الشراكة كيف تكون؟ ما فيش مشكلة، ما في مشكلة، بس انتبه للشروط التي تأتي وأطلع عليها بعض طلبة العلم. بعد ذلك إذا مشيت أنت في هذا المشروع، أنت ستدخل في عقود مع الناس، فتقدم خدمات بمقابل، فتقدم مثلا أعيان ووافد أو أي شيء. فكل هذه ستأتي عقود، وعندنا مجال، عندنا مجال استصناع عقود يعني مفتوح، عندنا مجال السلم، عندنا مجال البيع العادي. فكل هذه يعني عقود يأتي الإنسان بها عندما يبدأ العمل وعندما يكون. والخلاصة أن هذا المسلك راشد، بل كما قلنا أنه فرض من الفروض عندما تريد أن تسد الحاجة. فأنت ستسد حاجتك أنت الشخصية، وستسد حاجة المجتمع، وبالتالي سيعود عليك إن شاء الله بالخير دنيا وأخرى، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الله يحفظك دكتور، بارك الله فيك وعلى طرحك جميل جدا، وجزاك الله خير. ونحن في نفس الصلب، في نفس الموضوع، عندما تكلمنا عن حال تبني المجتمع أو المشروع يكون يتبناه الشخص أو ينوي فيه بحاجة تبني المجتمع. نعم، تعليقك دكتور صدق.
2: شكرا للبروف أحمد حقيقة على ما جاد. نعم، يجب أن نغطي حاجة المجتمع أول من المشاريع، وهي فرض كفاية. يعني بعض الأحيان عندما لا تجد الإنسان السباك أو الكهربائي أو الحداد أو النجار أو الزراعة الآن، فأعتقد المجتمع من بيخدمه؟ يعني مجتمعنا نحن اللي نقول إنه مجتمعنا في وادي حضرموت زراعي بنسبة 70%. إذا الناس بعده من الزراعة، من بينتج، من بيزرع؟ وغيرها من مثلا في الساحل الصياد الأسماك يعني. فالشباب مثل ما ذكرنا لازم يأخذوا اليقظة ويبادروا، هو أهم شيء أنه يبادر، مثل ما ذكر الحبيب مشهور أبو بكر الله يغفر له ويرحمه، أنه الشاب الآن في الفترة الحالية يحتاج إلى أقل شيء إلى 5 مهن يمتهن عشان يقدر يعيش
1: في
2: حياته. يعني المشاهرة هذه اللي ما ذكره أو الراتب هذا لا يمكن يكفي أسبوع. فتحتاج أنت مهارة، إما تكون تحتطب، إما تكون سباك، إما تكون وهكذا. يعني الإنسان لازم يفكر في مشاريع تقيه الحاجة المرة هذه،
1: وأقلها تكفي نفسك بنفسك، حتى أقل
2: تكفي نفس الاكتفاء. الاكتفاء
1: نعم، حياكم الله، جزاكم الله خير. بالنسبة للمحور الرابع، الطريق للنجاح ليس مستقيما طبعا، لابد من التجارب. ولو افترضنا أستاذي أن كل الأمور ذرع الفشل مثلا، وأن المشروع مثلا أغلق أبوابه، كيف ينهي الشاب مشروعه بكرامة مهنية؟ يعني لا يتحطم نفسيا كما أسلفنا قبل قليل، تحفظ له مستقبله الوظيفي، كذلك تحفظ له سمعته، وبحيث أن تكون له هذه شهادة الفشل هي بوابة نجاح.
2: نجاح قادم. هو أهم شيء أنه يكون عنده فكر ريادة الأعمال، أنه مهما حصل من المشاريع، مهما فشل في المشروع الأول المشروع الثاني، ولا يسمع للناس. أنا مثل ما أذكر دائما أنه الناس لن توصلك إلى ما تريد أنت
1: حقيقة.
2: الناس لن توصلك إلى ما تريد، لكن أنت تريد هدف معين بتوصله. ما وصلته بالمشروع هذا، أغلقت المشروع، ضبطت أمورك، حساباتك، خسرت، حددت الخسارة كم فيه، بتنتقل بعد ذلك ربما أخطأت في تقديرات معينة. هو الفشل إيش هو؟ خطأ في تقديرات معينة. يعني الشاب قدر على أشياء معينة، وعندما نفذ المشروع هذا خالف التقديرات. هذه التقديرات أنت عندما تفكر في مشروع آخر قد عندك تجربة من هنا سابقة. تجربة سابقة بتقدر تعدها، لكن لا تنظر للمجتمع. المجتمع قاسي مثل ما ذكرت، بعض الأحيان يقسو على الشباب أنه هذا إنسان فاشل، هذا يعني ضيع الفلوس. لا، أنت نويت الخير سيأتيك الخير، ولكن ربما أنت ما رحت في المكان الصح، ما رحت في المكان الصح.
1: والمشورة
2: المشورة ما خاب من استشار. يعني المشورة خاصة في المشاريع، عندما بتقلد مشروع أنت ما بتقلده، وإنما بتفتح مشروع، نفس المشروع بس بطريقة أخرى، لازم تروح للمشاريع نفسها، تجلس مع ناس تجار، إذا جلست التجار أنت بتكون في إعداد التجار مستقبلا. فجلوسك معهم ربما يعطيك دفعة قوية أنك تكون بالعقلية نفسها تفكر بعقلية التاجر. نحن حتى الشاب أنه ما يفكر بعقلية التاجر الآن عندنا.
1: يطمح بس
2: ما يفكر بعقلية التاجر. التاجر إيش يفكر؟ التاجر أم تشوفه أنت لا تشوفه تاجر كبير عنده، لكن عنده جهد يبذله غير طبيعي. قد أنك ما ترى أنت في المحل موجود ناس يشتغلون، لكن هو عنده جهد ذهني ثاني أكبر من هكذا. كذلك قلنا أنه على الشاب أن لا يستمع للجانب المحبط. البلاد هذه تعبانة والناس تعبانين والصرف تعبان، ما بنقدر نسوي شيء. هذه أمور أعتقد أنه لا نؤمن بها تماما. يعني نحن خلقنا لنعمر الأرض، هذه عمارة الأرض، هذه مسؤوليتنا. وكل واحد قلنا يذكر بمشروعه، المشروع الخاص قلنا ما بيكون بزنس فقط لحاله. قدر يكون أنا في الكلية هذا مشروعي، وأعمل الكلية إلى مكان معين أوصلها، إنسان في جمعية معينة أو مؤسسة هذا مشروعه ويوصلها إلى مكان. هذه مشاريع كلها عمارة الأرض يعني. والبزنس أنت نفس الطريقة، أنت الآن قلنا نحن احتشاد الشباب في مشروعك ليس كما يمتروح أنت تحتشد في مشاريع الغير. أنت الآن وفرت فرص لأكثر من شخص، هذا رزق، فتحت أبواب رزق للناس. بعكس لما تكون لحالك أنت تروح تشتغل عند الناس. في البداية اشتغل عند الناس، استلم المشاهرة، لكن برضو يكون لك مشروع، يكون لك فكر آخر، مصدر آخر.
1: يحكون قصة عن أحد من التجار الحضارم أيام بريطانيا.
2: تفضل.
1: بريطانيا عندما دخلت إلى عدن كان في عدم رضا الناس لها في البداية. فكم مرة يعملون منشورات لماذا نحن جينا لخدمتكم، جينا لمساعدكم، ولكن يريدون من يترجم هذه المنشورات. ففي البداية ما حد أخذ منهم، فجاء واحد تاجر حضرمي وأخذ هذا المنشور وترجمه لهم، وترجمه
2: نشروا
1: الترجمة كانت فيها تجهوا عليكم محلات توي وشيل البيع الشاي. وفي القصة هذه معك يا دكتور.
2: أي القصة.
1: فنسمعها منك.
2: وهكذا يعني، فجعل البريطانيين يستغربوا يعني، وهو الرجل استثمرها تجاريا. استثمرها تجاريا، هم قلهم مش راضين بالبريطانيين، لكن هو جعلها بطريقة تسويقية. وهكذا يعني، هي اقتناص الفرص. بعض الأحيان التاجر يقتنص الفرصة، فبعض الأحيان تجد عتمة في مكان معين لكنه في فرصة.
1: حجيب.
2: فرصة مربحة يعني. فرصة مربحة. أنت وصل بعض الأحيان تجار يعني في أوقات معينة، في فترات معينة مرت على حضرموت يعني دخولهم كانت كبيرة جدا، بس في مغامرة كبيرة. في مخاطرة كبيرة كانت.
1: حياكم الله. لكن ولو ثقفت يوم حضرميين لجاك هاي تف النابغين.
2: هذه حقيقة هذه حقيقة يعني.
1: وأخلاقهم وأساليبهم تجارية.
2: قلنا المشاريع ليست فقط بزنس يعني. إنسان مشروع دعوة. إنسان هو شغله في الدعوة، هذا مشروع. مشروع بحد ذاته يعني، استثمر مقوماته الداخلية. الآن أنا مثلا الداعي، لا الداعي يحتاج لغات، يحتاج الصينية، يحتاج الإنجليزي. هذا لو كانت في الداعي بيصبح مشروع كامل. وهكذا
1: دين ودنيا. حياكم الله. تفضل معنا لقاءات ميدانية. نستمع من الأستاذ عبد الله بطاهر. تفضل يا أستاذ.
6: عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسم عبد الله محفوظ باني من منطقة التريم السحيل. والله هذا الأعمال من زي ما عدنا نتعلم في المدرسة يعني، ونعشق العمل هذا ورثناه جدا عن أب.
1: كان في خلل فني.
2: طيب تمام. فمثل ما ذكرنا انه الشاب عليه ان يكون مبادر، ان يكون ذو مهارة، ينمي المهارة التي موجودة. قلنا كل انسان خلق بمهارة معينة، بس انه كيف يكتشفها. مثل ما ذكرت لك انا مثلا الان لو وضعت يدي على الطاولة هذه، كم مشاريع الان تستهدف نحن؟ يعمل عصف ذهني. كم مشاريع من الخشب، من النجار، من التليد هذا البويل على الطاولة، وهكذا من اللي نقلها، من اللي يعني مشاريع كثيرة لو تضعها يدك على رأسك فقط، كم مشاريع تستهدفك أنت الآن؟ يشتغلون علينا الناس، فيعمل له عصف ذهني، يشوف المشروع إيش اللي عاد الناس ما جابوه، إيش اللي ممكن أنا أدخل به في المجتمع هذا وتميز به. لكن نحن شعب مستهلك، نحن جالسين بس نريد الناس تجيب لنا. ما نريد نصنع حتى الحاجات البسيطة ما نريد نصنعها، بل بعض الأحيان يصنعون ناس في المجتمع يقولون لا هذه لا نحن بنشتري من اللي برا أفضل، في حين أن هنا بتنقذ أسرة بتنقذ مشروع أنت لو استخدمت المنتجات المحلية يعني. فمنتجاتنا بعض المنتجات المحلية أقوى بكثير من المنتجات الخارجية، هو يأخذها الخارجي الصين وغيره يأخذها ويقلدها ويجيبها لك بسعر أقل ممكن على
1: أخذوا الماركة يا أستاذي
2: أخذوا هي الماركة بعض الأحيان يأخذوها بشكل كبير يعني. مثل عشان المطاعم الحضرمية في كل دول العالم الآن باسم حضرموت، مطعم حضرموت أخذوا الاسم مننا واشتغلوه اسم تجاري سوقوا عليه، ونحن جالسين أنه في أفكار معانا الناس تسوقها لأنه نحن منتظرين الفرصة لما تجي، منتظرين الظروف لما تهيئ، ما بتهيئ الظروف، أنت هيئ الظروف، أنت هيئ الظروف اللي تريدها.
1: فعفوا دكتور، اليوم مشروع لا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات هو مشروع مهدد بالزوال، هكذا في مفهوم الشباب بالذات. ما هو الحد الأدنى من التحول الرقمي الذي يجب أن يتوفر في أي مشروع الآن؟ وكذلك استخدام للشباب الأدوات الرقمية ليس فقط هدف للتسويق فقط أو لاستشراق المستقبل، بحيث ينظر نظرة أبعد يعني يستخدمه استخدام صحيح.
2: شوف الذكاء الاصطناعي حقيقة دخوله الآن في البزنس ودخوله في الأعمال بشكل كامل اختصر مسافات من الوقت، اختصر مسافات من الوقت. كل مشروع أرى أنه في إدارته في تسويقه إذا ما اعتمد ولو بجزئي أو كلي على بجزئي على الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه بيتقادم.

0: يتقارن، لأنه الذكاء الاصطناعي يقرب لك المسافات، يقرب لك الوقت،
1: قطع شوط كبير،
0: قطع شوط. أنت ممكن تكون في نفس الوقت مدير ومسوق، تكون صانع محتوى في نفس الوقت، بس يحتاج مهارات معينة أنه الشاب لازم يأخذها. لا يستخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء ما تفيده مثلا، لكن يستثمره استثمار. فالأداة هذه وفرت على الناس، نحن ما توقع لنا بتيجي هذه الأداة، أنه في ثواني تريد اللي تريده يأتيك. اللهم أنت تكون عندك الدراية. مثلا واحد في الحسابات مثلا عندما يعرض التقرير المالي يعطي الصورة للشات جي بي تي مثلا، ويجيب لك التقرير المالي على شكل أشكال بيانية تقدر تقراها. هذا يحتاج لك وقت أنت على ما تنزله في الإكسل وتروح من الإكسل وتسوي الآن مباشرة يجيب لك. فالذكاء الاصطناعي يجب أن يدخل، أنا أشوفه في المشاريع بشكل ولو بالحد الأدنى الذي يراه الشاب أنه يخدمه.
1: كان في الجانب التسويقي فقط أو في يعني أنا
0: لا في التسويق في الإداري الآن في الإداري، التنظيم الإداري مثلا. أنت ممكن عطوا المشكلة، إيش اللي عندك المشكلة حقيقة. إيش اللي موجودة معك المشكلة، هو بيحلها بيجيب لك الأفكار وانت خذ الأفكار هذه. التسويق جزء التسويق، صناعة المحتوى والمنشورات هذه هو بيجهزها لك. إيش تريد أنت؟ تريد توصل لمن؟ قل له بس أنا أريد أوصل للقطاع النسائي، كيف أوصل لهم؟ أعطينا ما يفيد في التسويق أن أنا أوصل لهم.
1: إذن هو استشراق المستقبل،
0: استشراق يعني. الخطط برضو الاستراتيجية، أنت وين بتكون؟ أنت وين تريد تكون؟ ممكن يعطيك الخطة موجودة معك وتمشي عليها بالشهر باليوم اللي تريده، بيوصلك إذا مشيت عليها بتوصل أنت للمكان اللي تريده، للمكان اللي تريده. فهو يقرأ أفكارك ويجيبها لك يعني، ما يجيب شيء جديد يعني.
1: حياكم الله. معنا لقاءات ميدانية مع الأستاذ عبد الله بطاهر، تفضل يا أستاذي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لو تعرفنا عن هذا المشروع.
3: طبعا هذا مشروع دعاية وإعلان. جاءت الفكرة من قديم يعني، من أيام نحن شباب، ونحب كذا يعني، نحب نرسم ونحب الطباعات وهذه الأشياء، وتم التعلق بهذا المشروع منذ القدم يعني. والآن شقينا طريقنا وخطوة خطوة يعني نمشي في هذا المشروع. تعلمت كثير جدا يعني. أولا اكتفاء ذاتي، يعني ما حد قريبك تدخل كم إيش تشتغله يعني، قصدي يعني تشتغل هذا المشروع يعني حر. هذا في أعمال كثير يعني متعلقة فيه، وتشتغل للناس وأنواع يعني. شق طريقك، هذا مشروع الدعاية والإعلان مشروع قده هو اللي يرفع الناس يعني، يرفع أعمال الناس ويظهرهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسم عبد الله محفوظ باني من منطقة التريم السحيل. والله هذا الأعمال من زي ما عدنا الله نتعلم في المدرسة يعني، ونعشق العمل هذا وثناء جدا عن في المهنة هذه، صناعة الخزف والتنانير في تريم السحيل. والله هذا العمل الحمد لله يعني بعكس الأعمال الثانية، عمل هو حر في كل شيء موجود، وريض يعني إذا سرحت فيه ريض، تشتغل في أي وقت ودخلك ما حد يعرفه كم، وتشغل في عيالك يفهمون العمل كماك، وعيشة زينة يعني. اليد اللي تتحرك ما هي كما اليد اللي هي يعني يالسة ما تتحرك ولا شيء. والحمد لله يعني الدخل ميسور يعني، لا بأس يعني الأعمال عند الطلب. إذا شيء طلب نشتغل، إذا ما شيء طلب نوقف شوي. الحمد لله على كل حال. نشكركم أصحاب إذاعة نور الإيمان على حضوركم وعلى أسئلتكم، ونشكر جميع الحاضرين والمهتمين بالأعمال الحرفية واليدوية، وعلى قول مثل مهنة في اليد ما هي بالفعل.
1: جزاكم الله خير، شكرا على طرحكم، وما شاء الله كان في تحفظ كثير أستاذي عن أن الإنسان لا يدرى كم المبلغ مع الآخر، فهذه سر من أسرار
0: عد نقطة ذكروها يعني. الحرية تحتاج تضحية يعني. أنت تريد تكون حر لازم تضحي، عندما تكون صاحب مشروع بتكون حر، لكن في ضريبة بتدفعها. فأنت بتدير نفسك يعني، أنه ما بتكون موظف عن أحد الأفراد، أنت الآن مدير الشركة، أنت صاحب الحق يعني. فالحرية دائما تحتاج تضحية، مثل ما ذكروا الأخوان أنه العمل حر يعني، حرية في العمل. الشيء الثاني أنه دخلك ما حد يعرف كم دخلت كم نزلت، وهذه ميزة في المشاريع بعكس عندما تكون تشتغل عند الآخرين يعني.
1: فالحرية ليست قيد،

0: عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: معي سؤال الدكتور.
1: تفضل.
0: الفترة الأخيرة الشاب أصبح متخوف من أن يفتح مشاريع، عشان يعني المشاريع اللي تفتح أمامه ذي ما تكمل سنة وتقف، يعني الفترة الأخيرة صارت على كذا.
2: طيب
1: طيب
2: شكرا.
1: يعني
2: شكرا لك، فعلا حقيقة مؤلم الفترة الأخيرة هذه، أنه كثير من المشاريع يعني ما كملت سنة وغلقت، يعني ربما ينم على الأسباب الحقيقية التي مرت بها بلدنا في الفترة الحالية، اضطراب العملة وكذلك ضعف القوة الشرائية، هذا واضح جدا في بلدنا، ضعف القوة الشرائية. يعني تخيل أنت راتب الموظف الآن مفروض يكون ربما يصل إلى نصف المليون، الموظف العادي هذا مفروض يصل إلى نصف مليون، هو يستلم 60,000 70,000 في ظل التضخم. هذا عامل كبير جدا أدى إلى تهالك كثير من المشاريع، ضعف القوة الشرائية والتضخم المستمر، وكذلك ارتفاع تكاليف التشغيل، هذه أهم نقطة، ارتفاع تكاليف التشغيل اللي هو الكهرباء والإيجارات، يعني وخاصة الكهرباء، قطاع الكهرباء الآن ارتفع التجاري من 100 إلى 300. لذلك أي مشروع يريد يكون مستدام ويريد يحقق النجاح، أعتقد أول يعمل له طاقة شمسية، طاقة نظيفة. فهذه العوامل اللي أدت ربما الفترة الماضية، لكن بعض الناس عادهم قاوموا ربما، لكن مع ضغط المصاريف التشغيل أعتقد في فترات معينة بيتعبوا، ما بيقدروا يسددوا مصاريفهم. فهذه ربما استثناء في الفترة الحالية لبعض المشاريع التي هي نعتبرها كمالية. يعني أنا أذكر زمان كنا نحن في كافي ماركت، كان السوبر هذا الناس تدخل بالعربات تتسوق، عربات كاملة تخرج من السوبر. الآن يلا المشتري يأتي ويأخذ ما يحتاجه فقط، ما يحتاجه فقط. يعني هذه فرق بين 4 سنوات ماضي والسنتين اللاحقة. فضعف القوة الشرائية هذا عامل، طبعا ضعف الرواتب وارتفع الصرف، سعر الصرف هذا.
1: طيب في هندسة التمويل، يعني هل كيف يمكن الشاب أن يمول مشروعه عبر التمويل الجماعي أو المستثمر الملائكي يقولون له، دون أن يفقد السيطرة على قراراته، يعني بيعتبر أنه هل يتملك هذا صاحب المال أنه يمتلك
2: فيه؟ هو ذكر قد البروف أحمد قبل قليل أنه هناك نماذج من التمويل، وأنا دائما أقول إذا وجدت الفكرة التمويل بيجي، لكن أنت تريد التمويل قبل الفكرة ما حب يعطيك شيء. فدائما التمويل عدة، ربما عن طريق المرابحة إذا يريد يملك قراره، عن طريق المرابحة
1: على وفق الضوابط الشرعية،
2: الضوابط الشرعية اللي ذكرها الدكتورة. والمرابحة تأخذ ما يحتاجه مشروعك بنظام المرابحة لمدة كم سنوات، كم أنت بتسدد في السنة، كم دخلك المقدر للمشروع هذا، ويصبح المشروع مشروعك. إما عن طريق المشاركة اللي هو المشاركة، ربما واحد أنت تجيب جزء من رأس المال وزميلك الآخر يجيب رأس المال، أو عن طريق المضاربة، أنت عليك العمل والثاني عليه رأس المال، أو عن طريق المرابحة قلنا، والسلم برضو في مجال الزراعي أو الاستصناع في مجال الصناعة. فممكن أنه أحد المولين يمولك في زراعة القمح، في زراعة منتج معين عند الحصاد تقوم بالتسديد. كذلك الاستصناع بإمكان أحد يمولك عند تصنيع سلعة معينة لفترة عند البيع تقوم تسدد. لكن أنه وجدنا أنه الشباب الآن أنه ما بيقدم على هذه التمويلات، لأنه يحتاج ضمانات، والضمانات هذه تحتاج مشروع فعلا أن المشروع هذا بينجح. يعني الناس ما تطرح رأس مالها هكذا، يعني رأس المال دائما يكون جبان عندنا، فإذا وجد فيه مخاطرة ما رح حد يمولك. ولازم يشعر الشاب أن هذا التمويل بيأخذه، سواء دخل بمشاركة أو دخل بأي طريقة أخرى، أن هذه أمانة في رقبته. التمويل هذا لازم يرجعه، يعني هو يسر هذا الأمر له من أجل يفتح مشروعه. وكثير الآن من المؤسسات والبنوك شغالة في هذا الجانب، كيف ما كان مشروعك إذا عندك الضمانة موجودة والمشروع فعلا بينجح بوفق دراسة جدوى وفق مؤشرات أولية المشروع هذا بينجح، أي واحد بيمولك. فإذا ما وجدت الفكرة عندك لا تسعى للتمويل، لا تسعى، لازم أوجد الفكرة. لو بعض الأحيان الفكرة، شوف بعض الأحيان الفكرة بيأخذها واحد منك قد إنه يشتريها مشترى. الفكرة إذا وجدت الفكرة يقول لك لا خلاص أنا بشتري الفكرة كامل منك، فأنت في المرحلة هذه تكون متحفظ شوية. طبعا أنت لا تريد الفكرة تنزل، ولا تريد حد يشاركك، ولا تريد حد، يعني فميزة غريبة بعض الأحيان في الشباب تجد الفكرة والمهارة معه بس ما يريد يشارك أحد ولا يريد هو يشتغل عليها. فهنا تصبح الفكرة ربما تتقادم ويجون ناس
1: غيرك.
2: أيوة، مثل ما نرى الآن مجال التصنيع، الآن مثلا الصين عندما تصنع، ما تصنع المنتج بوهلة أولى، تصنعه مراحل، المرحلة الأولى كذا لازم، انتهت المرحلة هذه صنعت بعده منتج آخر حتى تكسب السوق.
1: طيب نسبة الملكية هذه التي يجب أن يتنازل عنها الشاب ذا صاحب الفكرة وعنده مثلا عنده فكرة وعنده خبرة مثلا ولكنه ما عنده المادة الموجودة، فكم نسبة التنازل في
2: شوف ما تهم نسبة التنازل كم هو بيساهم، إذا وجدت وفق لوائح وفق نظم في عند أمين عقود وقعت عقود بينهم، مش إنه نتفق نحن في المقهى ونقول خلاص بنفتح المشروع الفلاني السين صاد من الناس وقالوا بنفتح المشروع الفلاني بالنية على قولهم بالنية بنمشي نحن بنفتح المشروع، نواياهم كانت طيبة، ما مر سنة من المشروع إلا قد اختلفوا فيما بينهم فشلوا المشروع، ليش؟ ما في عقود بينهم. لكن إذا وجد العقد بينك وبين هؤلاء إنه أنا بشارك برأس المال مثلا بنصف، لي قرار نص، لي نصف في القرار موجب الاتفاق، موجب الاتفاق، يعني لو شاركوا ثلاثة وهو شارك بالنصف يعني في القرار عندما يعطى أي قرار هو مشارك فيه، لكن نحن ما يحبوا الناس الشراكة دائما، يقول لك أنا خلينا أشتغل لحالي، لذلك ضعفت كثير من المشاريع لأنه ما يريد يشارك الآخرين، بعض الأحيان ضعف رأس المال يعتبر الجزء الأكبر في فشل المشروع وهو يقول لك لا أنا ما بشارك حد خلينا أنا على مشروعي هذا. فنسبة الشراكة بعض الأحيان تعتمد على نسبة ما تقدمه أنت، والقرار بعض الأحيان القرار قد أنه يكون إنسان يدير المشروع غير الشركاء، شخص يعطى المجلس إدارة يكون هو يدير المشروع.
1: لكن ثقافة المشاريع الآن موجودة عندنا نحن الشباب لك مفقودة نهائيا، يعني على ما أخبرت أنه كل واحد يريد أن يعمل بنفسه، ما بقول أنه يثبت نفسه إنما تكون عنده خاصية في نفسه يجد أنه فيها استقلالية، وهذه للأسف يعني نسمع عن بالذات الشام وسوريا في مشاريع أحيانا حتى بسيطة مبسطة مع مجموعة من
2: مجموعة،
1: لكن هذه الثقافة هذه إيش أسباب فقدها عندنا؟
2: ثقافة نحن عندنا عالم الندرة والناس هذلك عندهم عالم الوفرة، الرزق محسوم لك ولي والغيري،
1: نعم.
2: معروف الرزق أنه بيجيك لو حتى في أعماق البحر بيجيك رزقك، نعم. ليش تمنع المهارة وتمنع الفكرة على آخرين؟ يعني تكون حذر فيها لكن لا تمنعها، يعني خلي الناس تتعلم منك في مهارات معينة، تجدوا عنده ناس يشتغلون في ورشته في مكانه
1: في حاجات
2: متخبي عليهم في بعض الأشياء يعني ما يصلحها، لا ما أريده، هذا سر المهنة. أنت الآن تفكر في عالم الأفرة، أذكر لك مثال عندنا في قسم التبريد، الشباب اللي يشتغلوا عندنا نحن اللي يدرسوا عندنا نزلهم تطبيق في الورش، أحد الورش هذه ما أريد أذكر أسمه في الحوطة، فيستقطب مجموعة من الشباب هؤلاء يتدربون عنده، فهو يعطيهم كل شيء، يعني كل ما عنده يعطيهم إياه من مهارة، ينزلوا هذا اللي يفتحون ورش أخرى يسمح لهم أنه يفتحوا ورش، بل هو يزودهم بعض الموال. جلست معه جلس قال لي شوف أنا عندي عالم وفرة، هؤلاء الشباب عارفهم راحوا يشتغلوا، الآن الشغل اللي يجيبوه لعندي أكبر من أول، يعني هم يقدروا في صيانات معينة، في صيانات ما يقدروا في حولوا لعندي، الشيء الآخر أنا فتحت لي قطع غيار، محل كامل قطع غيار، خلاص الصيانة هذه بعدتها خليت قطع الغيار من اللي يأخذ مني؟ هؤلاء الشباب. فعندما أنت تنظر بعالم الوفرة رب العالمين يفتح عليك، أنت علمت شاب اليوم أنت ترتقي منه فوق، هو عاده تحت لكن بيحتاجك. فنحن هذه المشكلة عندنا أنه الأفكار نحن بعض الأحيان لا بيأخذوا الفكرة حق، إذا كانت فكرة فريدة اشتغل عليها أنت، لكن إذا أنت الفكرة هذه جميلة ومش قادر أنك تشرك الآخرين معك، وفق ضوابط، وفق ضوابط عقود نحن اللي مضيع نحن لها، المحاكم مليانة من الأمور هذه، النوايا الطيبة أنه نحن نشتغل بنوايا طيبة بعد سنة نختلف، فهذه قصص كبيرة جدا في الموضوع.
1: لو طلبنا منكم أستاذي أن تختصر للنجاح في ثلاث نقاط كم؟
2: اختيار مشروع يحل مشكلة حقيقية، يعني إذا أنت ما بتحل مشكلة المجتمع أعتقد مشروعك ما بيكون، ونبعد من الكماليات، الآن المجتمع معد يعد الآن في مرحلة الكماليات، يلا هو الضروريات الآن، الانضباط والاستمرار، فالنجاح يحتاج إلى صبر أكثر من حاجته إلى رأس المال، إذا ما عندك القدرة على الصبر ماشي داعي، لأنه بتصلى مرحلة 6 أشهر بتقول إيش اللي خلانا أفتح المشروع، أنا ريض بوظيفتي، بتصل المرحلة هذه بيصلها الشاب، أنا ريض مرتاح بوظيفتي أموري طيبة، لكن جيت فتحت المشروع هذا شاغلنا ليل نهار، إذا ما عندك استيعاب لهذه المرحلة وبتصلها إذا أنت ماشي داعي أنك تفتح المشروع. التعليم والتطوير المستمر، لأن السوق يتغير باستمرار، ومن لا يتطور يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم، فأنا لا تقول أنا مطعمي هذا فتحته خلاص، قلنا من أيام أجدادي ونحن على نفس النمط هذا، لا ما راح تنجح،
1: بيجي تبقى الجودة هي نفسها،
2: الجودة نفسها لكن الطريقة اختلفت، الناس الآن يعني نحن كنا قبل عشرات السنين ما كانت المشاريع هذه موجودة عندنا اليوم. فكل وقت له مشاريع، كل وقت له خدماته، كيف توفر الخدمة. الآن التوصيل للمنازل ما عاد يحتاج أنك تفتح محل، تفتح كانك المطعم يكون في بيتك بدون إيجار، بدون كهرباء عليك، بدون عمال، بدون المشروع في بيتك وعن طريق الطلبات بإمكانك الآن تشتغل عليه. ما كانت موجود تطبيقات عندنا طلبات يدخلوا منها الملايين الآن للتوصيل، برامج التوصيل
1: وحتى البيع الآن عبر الشيئين وعبر الله.
2: أيوة.
1: ما شاء الله أصبحت النساء ما شاء الله
2: وهن في بيوتهم
1: في بيوتهم
2: وهن في بيوتهم. هذا حقيقة
1: ما شاء الله. حياك الله دكتور. مع هذا المحور الأخير في تجارب ونجاح، لو كان أمامك دقيقة أستاذي توجه فيها رسالة لكل شاب يحلم بمشروع الخاص، ما تقول؟
2: أنا بالنسبة لي رسالتي للشباب لا تنتظر الفرصة، اصنعها، هذه أولا. والمال لازم يكون في راسك عشان يصلي لآيتك، وساير أو جالس التجار حتى تكون نموذج منهم. ابدوا بما لديكم ولو كان قليلا، واستمروا في مهاراتكم قبل أموالكم. قد يبدأ المشروع بخطوة صغيرة لكنهم على الإصرار والتعلم المستمر قد يصبح مصدر دخل مستدام، ويوفر فرص عمل للآخرين، ويسهم في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع. النجاح ليس حكرا على أحد، وهذه نقطة تحت خط، ليس حكرا على أحد. لا تقول هذاك تاجر، هذاك اللي من جاءته كذا أموال ورث، جاءته من مكان، لا. التجارة ليس حكرا على أحد، والنجاح ليس حكرا على أحد. كل واحد قادر ينجح من مكانه، من من من متجره، من عمله، من وظيفته، من بيته، من كل مكان، بل هو ثمرة الاجتهاد والتخطيط والعمل المتواصل. وأذكر دائما الاستمرارية، يعني عندما تستمر تستمر في العمل تنجح. عندما تريد النجاح هكذا تقفز قفز، أعتقد أنه ما بتصلي لله.
1: وكلما كانت لك تجارب أكثر كانت
2: نجاحاتك أكثر، نجاحاتك أكثر.
1: طيب أستاذ، هل تنصحنا في كتب مثلا أو بعض المواقع مثلا اللي تعثون الشباب فيها يطلعون عليها يقرون يثقفون نفوسهم بالذات؟
2: في في في ورش عمل يعملها محمد العلقي احد الاماراتيين، طبعا الحضرمي الاماراتي. طبعا في كتاب لو يبحثوا عليه في النت اكتشف الحضرمي الذي بداخلك، او حتى على اليوتيوب موجود، الدورات موجود على اليوتيوب، اكتشف الحضرمي الذي بداخلك. كلنا داخلنا مشاريع، كل الحضارم داخلهم. يعني هذا الكتاب اخذ التجربه، هي عباره عن دورات يقدمها، مختصر يعني، مختصر ممكن يفهم، عباره عن دورات يقدمها اكتشاف الحضارم. الرجل هذا عاش مع الحضارم سنوات، وعصارت خبرته ان هؤلاء الحضارم فريدين من نوعهم، يعني في في في عمليه البزنس يعني. فهو عمل الورش هذه وقدمها لأكثر من جالية وأكثر وفي أكثر من دولة. وهذا أنصح بكل واحد أنه يمر على هذه الورشة، وبإمكانه حتى يأخذه من اليوتيوب وغيرها. عندنا برضو نحن اكتشف المشروع الخاص، يبحث عن مهارات الأستاذ التي طرحها الأسودي، أحمد قايد الأسودي. هذا طرح عبارة عن مذكرات طرحها، ربما موجودة بتكون في النت. اكتشف مشروعك الخاص، يعني هو ما بدأ أنه اكتشف المشروع الصغير، اكتشف المشروع الخاص، لأنه كل واحد قال عنه مشروع صغير، عنه مشروع خاص
1: موجود فيه.
2: إلى اليوم إلى اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة دعوة، مشروع ومشروع دعوة، نور للأمة إلى اليوم. ونحن في هذا المشروع، الصحيحين البخاري ومسلم كذلك مشاريع كانت وغيرها، قس إليها، سواء دعوية، سواء تجارية، سواء بزنس، سواء في خدمة أيتام، سواء في كل هذه مشاريع. في الأخير نحن جئنا لنعمر هذه الأرض، وعمارة الأرض تحتاج جهد، ما تحتاج ناس يعني خاملين، تحتاج جهد في مجال الشريعة، في مجال التجارة، في مجال الاقتصاد، في مجال المهن، في مجال الحرف، كلها.
1: ما شاء الله عليكم. يمكن تعطينا نماذج للشباب أو مشاريع ناجحة عملوها شباب مثلا عندنا في الوادي هنا؟
2: عندنا مشاريع، نحن اللي نقول أنه عندنا في، عشان من باب الطرفة يعني، أحد الخريجين من عندنا أخذ من التبريد والتكييف وخرج يفتح مشروع، يعني فتح مشروع صيانة الغسالات والثلاجات، وكتب في اللوحة حقه مثل الأطباء يوم كتبون بكالوريوس جامعة كذا، دكتوراه من جامعة، كتب دبلوم مهني عالي تبريد وتكييف كلية المجتمع. وشغال الشاب، طبعا شغال في قطاعه الخاص، كذلك في مجال الطاقة شغالين، في مجال برضو المحاسب الآن كثير منهم اشتغلوا. لكن بالنسبة للمشاريع الخاصة اللي نجدها نحن كثيرة، الحضارة، ما نتكلم على الحضارة، الزميل العزيز محمد عكار أسس شركة جسر، الآن شركة في البورصة السعودية، عبارة عن مهارة، مهارة أتقنها في عملية البرمجيات وأتقنها. أحد الزملاء برضو عندنا موجود الآن مع شركة نمو، شركة الآن فيها حوالي 30 أو 40 شاب يشتغلوا، شركة إلكترونية في حضرموت هنا، موجودات كلهم في حضرموت ويشتغلون في الخارج، يعني شغلهم كله الخارج. في مجال برضو المطاعم في ناس برضو أبدعوا كثير في مجال المطاعم، مجال الخدمات، الخدمة الراقية التي يقدمها، طبعا بدأوا صغار وكبروا شوية، فالتجارب كثيرة عندنا والمجال واسع جدا، ولكن الواحد يقتدي بالشرع الإسلامي في تجارته بالصدق بالأمانة بالإخلاص. هذه أمور محسومة في الرزق، إذا إذا إذا بعدت هذه الأمور أو استهان بهذه الأمور بيصل إلى مرحلة من النمو، بعد ذلك بيوصل للانتكاسة. فأمامنا فرص كبيرة والتجارب كبيرة للشباب يدرسوا ما حولهم ولا يكتفوا بما يعطى في مقاعد الدراسة. مقاعد الدراسة ربما تعطيك المفاتيح، لكن العلم الآن، العلم والمهارة الآن، المهارة المطلوبة الآن في السوق وليس العلم. المعلومة الآن موجودة في تلفونك، في تطبيقاتك موجودة المعلومة، لكن المهارة مش موجودة. فالمهارة نحتاج نحن إلى ناس ماهرين، والفرص لا زالت أمامنا كبيرة.
1: وهل بالنسبة للمهارة الآن في كأسر موجودة عندنا بذات حضارة، يعني متميزين في صناعة كمال اللي سمعنا هذا الطرح،
2: أيوة.
1: في صناعة التنانير،
2: نعم.
1: لها أثر هذه في،
2: لا زالت مطلوبة، لا زالت مطلوبة هذه في المجتمع كثير.
1: يعني تنصح أنه منه مثلا أنه أجداده نجارين يبقى
2: في نجارته بس يطورها الآن، تطوير الآن نجار من أجداده إلى اليوم هو نجار، إذا ما تواكب مع التطور الآلات الحديثة ما جابها غيره سبقوه، الكلفة عالية ما بيقدر ينافس، فكل واحد معه حرفة لازم يطورها الآن، ما يحتاج إنه الإنسان يبذل جهد كبير يعني في في في
1: دوامته
2: دوام، لأنه يقول لك نحن أجدادنا كانوا كذا. طيب أجدادك العالم وين وأنت فين يعني؟ فنسأل الله التوفيق، يعني إنه كل وكل من يسعى في كسب رزق حلال ربي يعوضه،
1: نعم نعم.
2: ربي يعطي على نيته يعني،
1: إذا عمل الإنسان بالضوابط الشرعية
2: وموفق
1: شرع الله، وفي خدمة الناس يعني كذا. جزاكم الله خير، متعنا كثيرا دكتور،
2: حياكم،
1: تشرفنا بكم ومعلوماتكم، وما شاء الله شيء مثري جدا. فرسالة للشباب توجهها في ختام البرنامج أستاذي.
2: رسالة للشباب أن لا يجلسوا ينتظروا الفرصة أن تأتي أو الوضع، لأن ينضبط الوضع، إذا ترتب الوضع أصلا ما بيحصل شيء مشاكل
1: حقيقة.
2: فالإشكاليات هي اللي توجد الفرص. لا يكتفوا بالتعليم في مقاعد الدراسة، منه في الثانوية عليه أن أن أن أن يأخذ له مهارة في الإجازة، منه في الجامعة أن لا يكتفي أنه محاسب يكتفي بما أعطي له، يحاول أنه يكتسب له مهارات أخرى، كذلك منه في مجال المهن يكتسب له المهنة ويكتسب له مهن أخرى. فأمامنا الآن كلية المجتمع، أمامنا المعهد المهني الصناعي موجود في سيون، مهارات كثيرة ينقص نحن حقيقة التعليم المهني، ربما الوعي المجتمع دوني، نظرة دونية لهذا. نحن جايين الآن بعمليات مشاريع تحت رعاية مؤسسة العون للتنمية وشركائها في عملية أنه كيف ننقل التعليم الفني إلى مراتب متقدمة، وينظر الناس أنه لأنه تقدم الدول ما يتقدم إلا من ناحية التعليم الفني والمهني، هو الأساس في تقدم، لأنه الورش والمصانع الآن عندنا مصانع محتاجين عمالة، مش قادرين يلقوا عمالة. فهذا ما نريد، أنه الشباب ولا يأس الشاب يبدأ ويفكر في المال حتى يصل إلى يده.
1: الله يحفظكم، جزاكم الله خير، شكرا كثيرا أستاذ دكتور فهمي شعبان فرارة، وسعدنا كثيرا بطرحه وما تقدم من برضه من البروف الدكتور أحمد بافضل، ونشكر جميع المشاركين في هذا البرنامج، وشكرا جزيلا على استماعكم.
2: شكرا لكم، شكرا لكم، حياكم
3: الله. قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي، بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاه، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
3: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
4: سيدنا عبد الرحمن بن عوف،
5: عمر بن عوف رضي الله
4: يعني عنه، رضي الله عنه يعني، وشخصية جدا جميلة
5: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
4: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
5: ما في جيبه ريال
4: ولا جيبه ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
5: هنرجع نقولها للشباب.
4: بالضبط
5: معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
6: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره. فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها، حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: يا صحابية جليلة حظيت بكثير من التقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت القارئة واشتهرت بحسن قراءتها للقرآن الكريم وجمعه، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهيدة رغم أنها عاشت بعده لسنوات. فقد تنبأ عليه الصلاة والسلام باستشهادها وهي التي طلبت الشهادة يوم بدر، إنها أم ورقة التي كانت لها قصة غريبة ومؤثرة دونتها كتب السير والتراجم. هي أم ورقة بنت عبد الله الحارث بن عويمر الأنصاري، أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تجمع القرآن فور نزوله وتحفظه حتى سميت القارئة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها كل يوم جمعة ويقول لصحابته: انطلقوا بنا نزور الشهيدة. وسبب تسميتها بالشهيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الخروج للقاء المشركين في أول مواجهة عسكرية كبرى بينه وبينهم في بدر، كانت أم ورقة أول امرأة فكرت في مصاحبة الرسول وجيش المسلمين، فقصدت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، لو أذنت لي فغزوت معك فمرضت مريضكم وداويت جريحكم، فلعل الله يرزقني الشهادة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلب رغبتها ولم يسمح لها بالخروج، وإنما أعطاها أملا في الشهادة وهي في دارها، قائلا عليه الصلاة والسلام: قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها، وكانت قد استأذنته أن يجعل لها مؤذنا خاصا، فرتب لها عليه الصلاة والسلام مؤذنا يعلمها مواقيت الصلاة، وكان شيخا كبيرا كما روى أحدهم، كما أذن لها أن تصلي في أهل بيتها وتأم المسلمات من مهاجرات وأنصاريات في صلاة الجماعة. ورحل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 للهجرة، وأم ورقة لم تظفر بالشهادة التي بشرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشت في بيتها تقرأ القرآن وتصلي بالنساء حتى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت أم ورقة جارة له، وكان يحب سماع القرآن منها ليلا. وذات ليلة لم يسمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرآن جارته الجليلة أم ورقة يتناهى إلى مسامعه كما اعتاد دائما، فتعجب لذلك، وفي الصباح قال: ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة. فدخل دارها يريد الاطمئنان عليها فلم يجدها، فبحث عنها فإذا هي ملفوفة في قطيفة في جانب البيت وقد قتلت. فتأثر عمر رضي الله عنه لمرآها وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: زوروا الشهيدة. وتحرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر حتى عرف أن من قتلا أم ورقة هما عبد وجارية كانا عندها، وكانت رضي الله عنها قد أعطتهما حريتهما بعد موتها، فسول لهما الشيطان أمرا واستعجلا ذلك اليوم وفكرا في الخلاص منها، فغمياها وخنقاها ثم لفاها في قطيفة وولياها ربين. ولم يترك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر، بل صعد المنبر وذكر الخبر للناس بتأثر، وطلب البحث عن قاتلي أم ورقة رضي الله عنها قائلا: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فاشتد الناس في طلبهما والبحث عنهما حتى عثروا عليهما وأتوا بهما إلى الفاروق رضي الله عنه الذي سألهما عن جريمتهما فاعترفا وأقرا بأنهما القاتلان، فنفذ فيهما عمر رضي الله عنه القصاص العادل. أما أم ورقة رضي الله عنها التي قتلت غدرا فكان موتها ضربا من ضروب الشهادة، فقد مضت إلى مصيرها الذي بشرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلفة وراءها عملا صالحا وذكرا نافعا، وقد قرت عينها بالشهادة التي طالما تمنتها أخيراً.

0: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري. من طرائف النحويين، قال يهودي لعلي رضي الله عنه: ما دفنتم نبيكم حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال له علي رضي الله عنه: أنتم ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما دخل إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة البصرة قال: هممت أن أؤدب من خالف أبا حنيفة في مسألة. فقال له قائل: هل كان أبو حنيفة يؤدب من خالفه؟ قال: لا. قيل له: فأدب نفسك فقد خالفته. تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت بياضي وحسني لعجبت. فقال: لو كنت كما تقولين ما ترككك المبصرون لي. فقالت: ابتلاني الله بعماك وقبح لسانك. ويروى أن رجلا قال لامرأته: ما خلق الله أحب إلي منك. فقالت: ولا أبغض إلي منك. فقال: الحمد لله الذي أولاني ما أحب وابتلاك بما تكرهين. أعلن أحد الملوك في أرجاء مملكته ما يلي: إذا تمكن أحد أن يختلق كذبة أقول لها هذا كذب سأعطيه نصف مملكتي. فجاء إليه راع وقال له: أطال الله عمر ملكنا، كان عند أبي عصا طويلة يمدها إلى السماء ويحرك بها النجوم. فقال الملك: يا له من شيء غريب، لكنه يحدث، وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة. وذهب الراعي دون أن ينال شيئا. وجاء خياط إلى الملك وقال له: اعذرني أيها الملك، لقد تأخرت قليلا إذ كنت مشغولا، فقد هبت البارحة عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لأصلحها. فأجاب الملك: أحسنت عملا، لكنك لم تخطها بشكل جيد، فاليوم صباحا تساقط رذاذ من المطر. وذهب الخياط أيضا دون أن ينال شيئا. وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك: ما شأنك والبرميل؟ فأجاب الفلاح: جئت أسترد برميل الذهب الذي أقرضتك إياه. فصح الملك: أأنا مدين لك ببرميل من الذهب؟ فأجاب الفلاح: نعم. فقال الملك: لا، هذا كذب. فقال الفلاح: إن كان كذبا فأعطني نصف مملكتك. فأجاب الملك على الفور: لا لا، هذا صحيح. فقال الفلاح: إن كان صحيحا فأعطني برميل الذهب. نظر الأصبهاني إلى أبي هفان وهو يحدث رجلا في السر، فقال الأصبهاني: فيما تكذبان؟ فقال أبو هفان: نكذب في مدحك. التقى جرير والفرزدق في منى وهما حاجان، فقال الفرزدق مخاطبا جريرا: فإنك لاق بالمنازل من منى فخارا، فأخبرني بما أنت فاخر. فقال له جرير: بلبيك اللهم لبيك. قال رجل للأحنف بن قيس: أخبرني الثقة عنك بسوء. فقال الأحنف: إنهم ليسوا بثقة، الثقة لا ينم، أي لا يمشي بالنميمة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: لو حد قال لك صل على النبي في المسجل وبعطيك 1000 ريال بتصلي 1000 مرة بغيت 1000 ريال، والألف ريال بتروح بتشتري بها كيلو لحم وغلقت وكليته وصبح معاشي معك. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذا نحن صلينا عليك هل لنا عاد أجر ثاني؟ قال: نعم. إيش هو؟ قال: أنتم تحبون الجنة وتريدون الدخول إلى الجنة؟ قال: نعم. كلنا يكفينا احنا، قال كما يقولون في آية من القرآن عند الختم ولا عند التسابيح، يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الزحزحة يا الزحزحة ذي، الزحزحة إذا في حاجة ثقيلة ما قدرت تحملها ولا قدرت تدفرها تزوع هكذا تزوع، لمان إيش؟ لمان تقدر تحركها من حل. فمن زحزح عن النار، المهم قليل بس ندخل من الباب وداخل، يكفي هذا. صحيح انه ما حد يكره السام اللي عشان ودي انا نقع مع الانبياء ومع المقربين، لكن مجرد دخول النار والشرود من دخول الجنه والهروب من النار قد خير كبير. من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. خلاص احنا بغينا الفوز. قال: اذا هكذا يقول لسان حال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا أكثركم علي صلاة، أقربكم إلي يوم القيامة. يا سلام، صار الذي يكثر من الصلاة على النبي يكون قريب. فين بيقع النبي؟ بيقع النبي في الجنة. إذا نحن ما دام قريب عليه ما دام بندخل الجنة، ليه نفوت التذكرة العجيبة ذي المضمونة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي وتكونون من أهل الجنة؟ ليش نفوتها؟ لماذا نضيع هذا المكسب الكبير؟ عش ما شئت في الدنيا، خليك كما نوح أكثر من 1000 سنة وعقب بتموت، وكل أعمالك الصالحة تأكد أنها لا تقبل إلا بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. فقرة الإعلانات.
1: وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162. وجد أحد الإخوان ذهب قبل شهر تقريبا بالقرب من مسجد السقاف بعيديد بمدينة تريم، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل مع صاحب هذا الرقم 772-791-162.
2: لا تؤجل شوق قلبك، سجل الآن في حملة العمرة لشهري محرم وصفر لوكالة الطاهر. رحلة إيمانية مميزة بخدمة متكاملة وراحة لا تضاهى. مميزات الحملة: مرشد ديني، فنادق مميزة ومصنفة، باصات سياحية، زيارات المعالم والمآثر بمكة والمدينة، تغذية في السكن فقط، هدايا. مدة الحملة 17 يوما مع الطريق، 3 أيام بالمدينة المنورة، 12 بمكة المكرمة. سعر الحملة 1650 ريالا سعودي. التحرك بإذن الله تعالى عند اكتمال العدد. يرافقك كادر ذا خبرة في التفويج متواجد لخدمتك على مدار الساعة. عنواننا: حضرموت، تريم، عيديد، بجانب محطة عيديد. للتواصل 77-137-0043 73-520-6011. الطاهر خير رفيق إلى البيت العتيق.
3: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات: آداب سلوك المريد.
4: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: باب الحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء، من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفند. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، اشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هو في كلامهم.
0: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: وبارك عليه وعلى آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا؟ فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتجديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى نتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

استوى للصلاة تقارب وتراس وتدير ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وضبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم صرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوباء والأمراض والأسقام، واطف نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي اللهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين والمكروبين، والطب بمنصرهم وألهمهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، والطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وأبعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا، واجري يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب توجيه النبي لمرضات باليه إعلامه وربي سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ رضي الله عنه وعنكم، إلى أن قال: معاناة النقص في الوقار لا زالت منتشرة، وترجع بعضها إلى الاعتياد لمسك يد أو شد في الكلام أو كثر في المزاح، وإذا انتشر من واحد إلى واحد يبقى كالمعتاد بينهم، ولكن لا نجر المعتاد المانع للإمداد. وجود الوقار والسكينة لسان حال الدعوة، وكانت هذه اللسان كثيرة النطق بين رجالنا الأوائل، فكان كل ناظر إليهم يتأثر حتى الجماد، فهذا الأمر نريد انتباها منه، لأنه قاعدة للإمداد، ولا بد لكل واحد أن يلبس هذا اللباس، وهو لباس أهل الدعوة، إنما يكون المزاح في وقته وعلى وجهه، فينبغي الحد عن الابتذال وكثرة الهزل. تتخذون وسائل في هذا المجال لنشر ثوب الوقار بين الطلاب، بحيث يبقى راسخا فيهم حيثما كانوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في هذه الفقرة التي استمعنا إليها من كلام شيخنا حفظه الله تعالى، تنبيه على أهمية السكينة والوقار لمن يشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولمن يطلب العلم. وذكر أن من أسباب الاسترسال وراء ما يخل بالسمت الحسن والهدي الذي يليق بطالب العلم، أن ينساق وراء ما اعتاده أو اعتاده جليسه من إطلاق اللسان، من إطلاق النظر، من كثرة العبث بالجوارح. تعود يماشي صديقه ويده إلى يده، يعني يذهبان بيديهما ويرجعان بهما أثناء المشي، وتتعالى أصواتهما بالحديث، وإذا جرت بينهما نكتة وصل ضحكهما إلى من كان حتى يبعد عنهما حتى في المجلس. كل هذا يعني من الآفات التي تفقد طالب العلم نورانية الخدمة والانتساب إلى العلم. التهاون بالإخلال بالسكينة والوقار. قال: أو كثر في المزاح، تجده كثير المزاح، لا يخلو له مجلس من نكات مضحكات، وربما تجاوز ذلك إلى التندر والتضاحك من كل شيء ومن أي شيء، بسبب وبلا سبب، يضحك لما لا يضحك له، ويتعجب بما لا يتعجب منه، وبهذه الطريقة يكون ذهنه منصرف إلى التوافه، يكون ذهنه منصرف إلى سفاسف الأمور. فلان الحركة الفلانية لما قام كذا، وفلان لما أراد أن يتكلم صار له كذا، وفلان ذاك الوقت في الدرس حصل منه كذا. أنت تريد تحيي الدين بالعلم حقك؟ هذا هو شغلك، طالب علم أنت، أي علم تطلبه هذا شغلك. مشغول يريد ينظر إلى، يتلفت، يريد حاجة تضحكه، يريد شيء يصلح أن يكون محل التعليق والتعقيب والتندر بين الجلساء. إيش الخصة هذه؟ هذه خصة ما تليق بحالة من يطلب إرث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كيف تتهيأ ذاتك لحمل القول الثقيل إذا كانت ذاتك ذات خفيفة؟ خفيفة، كل شيء يلفتها، كل شيء يهزها، كل حركة تسبب لها تفاعل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الوعاء عندما يكون مضطرب متحرك لا تتمكن أن تصب فيه شيء، هكذا باطنك عندما يكون قلق مضطرب غير متوجر ما تصب فيه الأسرار، ما تستودع فيه العلوم والفهوم عن الله عز وجل. حتى عقلك الظاهر ما دام مربوش يفكر في شيء أو بيركز في مسألة ما بيجي عليها، ما تصل إلى بغيتك من الشيء إلا إذا كنت راسخ له. فكمان العقل إذا كان مشتت وموزع ومضطرب ما يصل إلى مقصوده مما يتأمل فيه. كذلك الباطن والقلب إذا كان متقلب مع سفاسف الأمور ومنشغل بتوافهها ومهتم بما يهتم به الأطفال فيها، كيف يتأتى لهذا الباطن أن تصب فيه أنوار المعرفة بالله سبحانه وتعالى والفهم عن الله؟ أنت إيش تريد من طلب العلوم هذه كلها؟ تريد منها أن يوصلك الله إليه وأن يرزقك الفهم عنه، هذه تهيئ عقلك للفهم عن الله، علوم الآلة التي تتعلمها والأحكام التي تدرسها تفهمك عن الله مراده فيك. تريد أن يستودع في باطنك شيء من سر هذا القول الثقيل، من سر هذا الوحي، كيف سيستودع هذا في باطنك إذا كان ظاهرك لا يتناسب مع ما يجب أن يكون على باطنك من السكون؟ الباطن إذا ما سكن ما يصب فيه شيء، مثل الوعاء إذا ما سكن ما يصب فيه شيء، أبدا ما يصب فيه شيء، كيف تريد أن يصب في قلبك صباب الفهم عن الله والتعرف من حضرته وأنت قلبك متقلب مشغول بأمور تافهة، تدأب في المزاح والضحك والسخرية؟ فأنا الحبيب محمد بن صالح العطاس، محمد بن صالح بن عبد الله العطاس رحمه الله تعالى في وادي عمد، كان من أهل الله، كان كثير التلاوة للقرآن الكريم، يختم ختمات في الليل والنهار كل يوم، كان يقرأ القرآن مرة وهم ينتظرونه في ضيافة، ويقرأ القرآن على الدابة التي كان يسير عليها، واستبطأوه في محل الضيافة، حضروا الناس حضروا بتقديم الطعام والحبيب عاد ما وصل، قالوا كيف هذا ننتظره؟ قالوا ابعثوا أحد ينظر خبر الحبيب هل سيأتي أو خرج أحدهم فوجد الحبيب في منتصف الطريق جالس على الدابة والدابة بركت في الأرض وهو لا يشعر بها وهو يقرأ، فقال له نحن ننتظرك في بيت فلان، كأنك واقف هنا، من متى خرجت من البيت؟ قال خرجت من أول الظهر من بدري. قالوا كيف الآن جالس؟ قال الدابة هذه بركت درأنا عليها من القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا. إيش كان ينازل قلبه هذا الحبيب؟ حتى الحيوان تفاعل معه، حتى البهيمة هذه شعرت بثقل ما يصب على قلب هذا السيد. هذا كيف يأتي هذا؟ يأتي باطن ساكن، هذا السكون في الباطن لابد أن يسري أثره إلى ظاهر من اتصف باطنه بالسكون. أسرار الفهم عن الله تعالى خفية تهمس في قلب الصادق مع الله تعالى في خفية وسكون عن ضجيج الخواطر وزحمة التلفتات الباطنة. هذا كيف يصفو لك إذا ما كان لك ظاهر متوقر يعين باطنك على السكون؟ الجوارح هذه نوافذ إلى القلب، إذا كنت ما لك ثانية لو جوارحك فيها لها 10 حركات متى بيسكن قلبك هذا؟ كيف سيتمكن من أن يصغي إلى معاني الفهم عن الله سبحانه وتعالى والتعرف من حضرته؟ فهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، خصوصا عندما يظهر هذا على يد من هو مترسم بالدعوة إلى الله وبنصح الناس. لا يعني هذا ترك المزح من أساسه، المزاح في وقته وبمقداره مطلوب، أفد طبعك المكدودة بالجد راحة تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح، يكون بمقداره وفي وقته وبأسلوبه الذي يحسن. أما أن يتحول هو الأصل في حياة الشخص، يتحول هو، للأسف بعض من يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل ربما في أول الأمر بنية صالحة.

أو إلى الله صارت فيها ابتذال في إيراد النكات والمضحكات والنوادر إلى حد ما يتناسب مع حالة من نصب نفسه في منبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. يقوم مبلغ عن الحبيب الأعظم فتحمل أمانة ثقيلة. لا بأس أن يكون في أثناء إرادك لها بحسب ما يتناسب مع طبعك بلا تكلف ما يدعو إلى شيء من البسط أو الترويح بحدوده التي لا تخرجه عن السمت الذي يليق به. فالعلم هذا شريف وله حرمة وله ثقل باطن على قلب العبد إذا صدق في تحمله الطالب سرى هذا الثقل من باطنه إلى ظاهره تجد حركاته موزونة ثقيلة هكذا يتحرك بميزان ينظر بميزان يذهب ويأتي تجد حركاته تشعر أن هذا مليان البني آدم هذا لا يكاد يتحرك إلا بمحرك يحركه لما امتلأ به فؤاده وجوفه من, من, من, من, من, من نور وثقل هذه البضاعة الغالية. يقول في مدح بعض الشرفاء من ذوي العقول الراجحة ظريف السجايا حلوة حركاته كأن له في كل جارحة عقلة كأن له في كل جارحة عقلة كأن يد فيها عقل خاص وعينه فيها عقل ما يتحرك حركة إلا ويقطر العقل منها. هذا الذي يليق بمن يريد أن يعقل عن الله سبحانه وتعالى. فمن تعلق قلبه بمعالي الأمور لم يبقى لديه متسع الانهماك في اللهو والمزح والضحك والنوادر والطرائف والمضحكات والمسليات والتعليقات. أما إذا جرى هذا الداعي إلى الله وطالب العلم إلى الغيبة والإذاء وإزعاج من يجالسه ربما بعضهم يحاول أن يتضارف هكذا ويبدي نفسه يعني صاحب دعابة ويرمي كلمة يكسر بهذا الإنسان ويريد أن يكون بهذا يعني صاحب نكتة أي من نكتة كيف داعي إلى الله لا يتحامى عن عن عن حفظ عن عن عن كسر خواطر الناس لا يسعى في. فهذه أمور مهمة هذه أمور مهمة. هذا الإنسان الذي لم يتصل بالسير والسلوك إلى الله لا يستغرب أن يصدر منه مثل هذا إذا رأى حاجة مضحكة مباشرة يضحك وإن كان الضحك فيها غير مناسب للوقت أو المقام أو الحال أو من يجالسونه أثرها لا يكون حسن أو رأى شيء غير معتاد سيعلق عليه سيبدي نكتة سيستخرج ضحكة. لكن من كان مشتغل بطلب إرث النبوة لابد أن تكون همومه معلقة بأمور علوية شريفة تستولي على فؤاده فلا تبقي فيه متسع لي الاسترسال والانهماك وراء التوافه. إنه لقول فصل وما هو أنت طالب علم أنت طالب هذا القول أنت طالب هذا القول تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض هذا آثار الوحي. أنت تعيش ليلك ونهارك مع الوحي وين آثار الوحي فيك؟ شيبتني هود وأخواته هذا هذا هذا أثر الوحي على القلوب المهيئة لحمله. فماذا أثر فيك هذا الوحي؟ لابد أن يكسوك العلم ثوب من الوقار يتهيأ به باطنك لحلول أنوار هذا العلم فيه. فنحرص على هذا الأدب تحلى به كل ما دعتك نفسك إلى حركة حركتها إيش هذا؟ ما يكاد يجلس مجلس أو درس إلا ولو 15 17 20 التفاتة ليش هذا كله؟ خصوصا إذا كان مجلس مع شيخك دالك على الله بابك إلى الله إيش لك في اللي يدخل ولينزل؟ حضر جلسة مشغول بالجدران بالمراوح بالسرج إذا شيء انطفى سراج زاد ولا حاجة نقصت ولا شيء سوى صوت مروحة ولا كذا خلاص تحول عنده موضوع قلبه راح معاها. إذا شيء حد دخل يلتفت إذا حد بيخرج يلتفت تجيت لمن؟ جيت علشان من؟ تطلب ماذا؟ لو كان فلوس توزع ومنتظر دورك ما بتدرى حتى لو شيء انكسر جدار وراك ما بتحسب. ماذا تطلب؟ بضائع غالية تطلب إرث النبوة كيف يكون قلبك هكذا عرضة للتلفت هذا يحتاج طالب العلم أن يحافظ على هذا الأدب.
كيف تمشي للغرفة، كيف تخرج منها، كيف تدخل إلى المصلى.

0: كسا تمشي وعليك هيئة التعظيم لما استودعه الله في قلبك من العلم، تعتقد أن هذا شيء شريف كرمك الله تعالى به، ترعى حقه وتصونه في حركاتك بلا تثاقل، بلا يعني ثقال الدم، بلا تكلف زايد. الوقار يختلف عن كل هذا، بالعكس الوقار لا يسبب يعني ثقل في الطبع أو جفوة بينك وبين من تجالسه. كما ذكر هنا قال وكانت هذه اللسان، وقال ما قال وجود الوقار والسكينة، لسان حال الدعوة إلى الله، وجود الوقار والسكينة لسان حال الدعوة. لسان الحال أفصح من لسان المقال، يا روح تسوي محاضرة هذه لسان المقال، ولسان الحال وين ذا؟ وجود السكينة والوقار. فكيف تفعل دعوة بلسانك وحالك يصرف الناس عن الدعوة بكثرة مزحك؟ قال وكانت هذه اللسان كثيرة النطق بين رجالنا الأوائل. إيش هي اللسان؟ لسان السكينة والوقار، لأنها سكينة ووقار ناشئة عن تجلي قاهر على بواطنهم سكنت له جوارحهم. قال فكان كل ناظر إليهم يتأثر حتى الجماد. هذا الحب عمر بن أحمد بن سمين العارف بالله صاحب جزر القمر، توفى 1396 هجرية، كان مهاب صاحب دلالة على الله، اهتدى على يده ناس كثر أقبلوا على الله، عرفوا ربهم، تفقهوا في دينهم، ما كان كثير الوعظ وما كان يذاكر في المجالس ولا يتكلم إلا قليل قليل الكلام، لكن وجهه يذكر بالله سبحانه وتعالى، على علم واسع وعلى نورانية في الباطن. فهذا الذي ينبغي أن تتزود منه ما دمت هنا، حتى تعود إلى بلدك وتعود إلى قريتك إلى محلك، سواء كان بعد الدورة التي تحضرها وبعد الدراسة التي هنا، وقد أحرز باطنك شيء من من من من سر هذا الخلق الكريم، السكينة والوقار. قال فهذا الأمر نريد انتباها منه، لأنه قاعدة للإمداد، ولا بد لكل واحد أن يلبس هذا اللباس وهو لباس أهل الدعوة. إيش لباس أهل الدعوة؟ السكينة والوقار، السكينة والوقار، يمشي بوقار، يمشي بسكينة، يلتفت بسكينة، يتكلم بسكينة. وقال إنما يكون المزاح في وقته وعلى وجهه. لا تفوت على نفسك تنزل شريف في مجلس القلوب في حاضرة مع الله بضحكة تافهة ما لها داعي، استغربت ثوب حق واحد ولا شكل، ولا ضيعت على نفسك نفحة نازلت القلوب الحاضرة في المكان وانت حرمت منها، علشان قدك قاعد كم ساعة ساعتين في المجلس تخرج منه بلا شيء بسبب التفاهة حقك ذي. يجمع قلبك على ما يتنزل حتى يصيب قلبك شيء، لا تخلي حبك من المجالس من الدروس الظواهر والصور، الإمداد الباطن يتشوف إلى باطنك، فإذا كان باطنك متلفت ومتفلت كيف سيستقر فيه السر؟ قال فينبغي الحد عن الابتذال وكثرة الهزل، تتخذون وسائل في هذا المجال ينشر ثوب الوقار بين الطلاب بحيث يبقى راسخا فيهم حيثما كانوا، يكون هذا خلق. لا بأس، طبيعة بعض المجالس تقتضي وقار زائد، بعض الأحوال تقتضي وقار زائد، لكن لا ينفك عنك أصل معنى الوقار، حتى في مزحك مزح موقر، مزح شريف، مزح فيه عفة، فيه ترتاح له النفس وروح معنا. بعض المزح تضحك له النفس ويبكي منه القلب ولا يشعر صاحبه لأنه ما له قلب ما له إحساس. فبهذه الصورة يكون المزح حتى مكسوب نورانية الأدب والحياء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظ جوارحنا وأنظارنا وأسماعنا وقلوبنا حتى تكون مستودع لأسرار المعرفة به سبحانه وتعالى، فهينا للعمل بذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين تأليف السيد الشريف الإمام جمال الدين الشيخ محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي رضي الله عنكم ونفعنا بعلومه وعلومكم إلى أن قال فصل في آداب الدعاء. الدعاء مخ العبادة، فينبغي للعبد أن يكون عند الدعاء خاشعا ذليلا حاضر القلب، وليحذر أن يقف بين يدي الله تعالى بقلب ساه له، فإنه يتعرض بذلك لمقت مولاه. وأفضل الدعاء وقت السحر أو نصف الليل أو نصف الليل، وأقربه إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب حين يقبل العبد بكليته على الله تعالى. وما أحسن وقفة العبد الذليل المستكين بين يدي الملك العظيم الرؤوف الرحيم بوضع يده اليمنى على كوع اليسرى بالانكسار والخضوع والإخلاص. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد.
0: ما شاء الله. قال هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن آداب الدعاء. الدعاء هذا المكالمة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى، وقت مكالمة المحبوب والطلب منه جل جلاله وتعالى في علاه. قال الدعاء مخ العبادة كما في الأثر. لماذا؟ لأن فيه إعلان العبودية لله عز وجل. إيش العبادة؟ العبادة أعمال تعينك على إظهار ما في باطنك من حقيقة العبودية لله عز وجل، حتى يزداد رسوخ هذه الحقيقة في قلبك وتذعن لها اختيارا، كما أنت مخلوق ومجبول عليها اضطرارا. هذه العبادات وظيفتها تبعث فيك معنى العبودية لله عز وجل. الصلاة تضع فيها أعز وأشرف أعضائك على الأرض. ليش؟ تذكر نفسك أنك عبد. الصوم تمنع نفسك فيها عن الطعام والشراب. ليش؟ إنما هو حقك عبد. والزكاة تخرج فيها من ما اكتسبته من سعيك ومن كسبك. ليش؟ إنما هو حقك. كأنه كل في حد يتصرف في جسمك وفي أكلك وفي أيوه عبد. هذه وظائف العبادة، أن تحيي فيك معنى العبودية لله. والعبودية لله سبحانه وتعالى من أظهر وأجل ما يعبر عنها ويترجم أن تضع حاجتك على من أنت محتاج إليه سبحانه وتعالى، تدعوه. الدعاء مخ العبادة، روح العبادة فيه الانطراح، الارتماع على باب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك قال فينبغي للعبد أن يكون عند الدعاء خاشعا ذليلا حاضر القلب، تستشعر تكلم من سبحانه وتعالى. وليحذر أن يقف بين يدي الله تعالى بقلب ساه له، فإنه يتعرض بذلك لمقت مولاه والعياذ بالله. تخيل لو حاجة يطلب منك شيء ويتشوف هنا ويجي هنا يروح هنا يروح هنا، بغيت بالموضوع الفلاني عطنا إياه وكذا. هذا إذا أنت فيك خير أقل شيء بتحرمه يعني، هذا إذا ما أدبته أعطيته عقوبة ولا حاجة. فكيف أنت تستهين أن تكلم ربك سبحانه وتعالى كذا وقلبك مشتت هنا وهنا وهنا؟ والله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام، ينظر إلى القلوب. القلب هو الذي ينظر إليه الحق عز وجل. يعني قال وأفضل الدعاء وقت السحر. وقت السحر وقت يتجلى الله تعالى فيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وين أصحاب الذنوب، وين أصحاب الحاجات، وين وقت شريف الله سبحانه وتعالى ينزل فيه للسماء الدنيا. هل هل هل هل كان بعض أهل الله تستشعر روحه معنى هذا الخطاب الإلهي قبيل الفجر، أنا أنا أنا، وكأنه يسمع ما يتجلى به الله على قلوب المتعرضين لنفحاته سبحانه وتعالى. وقت شريف عظيم، وقت آخر الليل، هذا عرض فيه حاجاتك على الله سبحانه وتعالى. وأقربه إلى الإجابة ما كان عنده خشوع القلب. وأقربه إلى الإجابة ما كان عنده. ليه؟ لأنه ما أذن لقلبك أن يخشع له إلا هو أراد أن يعطيك سبحانه وتعالى. قلبك هذا من يقلبه؟ الله عز وجل. وقع الخشوع من خزاناتك تنفقه أنت، فإذا شعرت أن قلبك استكان لعظمته وخشع لأجله معنى أنه أراد أن يعطيك سبحانه وتعالى. فلهذا إذا وجدت الأنس حال الدعاء نازل فؤادك وشعرت بلذة المناجاة، فالغالب أنها من أمارات أن الدعاء في هذا الوقت فتح لك باب الإجابة فيه. فاعرض على الله سبحانه وتعالى واطرح عليه ما تحتاج إليه وما تريد، واطلب من المولى الذي تريده، فالأمر أمره والوراء عبيده، حقا ومفتاح الغيوب بيده، هل هيهات ما المخلوق مثل خالق جل جلاله. كل ما تريده في خزائن الله سبحانه وتعالى موجود، كل ما تطمع فيه قالوا أقربوا إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب، حين يقبل العبد بكليته على الله سبحانه وتعالى، ما أقبل بك عليه إلا وهو قد أقبل عليك. لي أمل في الذي ما قد تخيب مؤمل، الإله الذي يقبل على كل مقبل، الإله الذي يقبل على كل مقبل، واسع الجود من يعطي ويسدي ويجزل جل جلاله وتعالى في علاه. فقال هذا أقرب الدعاء للإجابة، إيش هو؟ ما كان عنده خشوع إليه، ما كان عنده خشوع القلب، ما كان عنده خشوع، تعرض لخشوع القلب تفريغه عن الخواطر باستشعار عظمة من تناجيه سبحانه وتعالى وتكلمه، استشعر أنه يسمع ما تقول، وأنه يعلم بما تحتاج، وأنه كريم، وأنه قريب منك، وأنه ودود. استحضر كل هذا وكلمه جل جلاله وتعالى في علا، افتح لك باب صلة به عز وجل، يفرح إذا أنت كلمته، يفرح. يا عبدي إنك ما دعوتني وغفرت ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يغريك بأن تطلب منه سبحانه وتعالى. إيش هذا؟ يكفي لو قال خلاص اللي عصى إذا استغفر بنتوب عليه، لا، يطلب منك لازم تستغفر. إيش هذا الكلام؟ هذا إيش الإكرام هذا؟ تخيل تسيء إلى واحد وأنت مستحي كيف تتكلم معه، كيف هو يبدأ تعال تكلم معي لابد كذا، إيش هذا؟ يمكن هذا ثقيل على الإنسان، حتى لو أنت قصرت في حقه يبادر بدعوتك لتكلمه لتصطلح معه، كيف هو سبحانه وتعالى؟ أنت تعصيه؟ إن الله يبسط يده بالنهار يا إله ليتوب مسيء الليل، تعالى الله عن الجوارح وتنزه، لكن شوف الكناية عن عظمة رحمته كيف. حديث في صحيح مسلم، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل. شوف هذا مائدة خاصة يفرشها، سفرة يفرشها ربك ما سيبها الإطاعة فيها، هذا لحق المسيئين وحده، ينتظر من بيجي. إيش هذا الكرم؟ يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، هذا خاص بغى أهل المعصية يناديهم يتودد إليهم. هذا مثلي هكذا ومثلكم هكذا، الواحد يشعر هذا في نفسه، يقول هذا مثلي أنا. تخيل أنت، أنت مذنب مقصر، لا ما عاد تروح أنت تبادر، هو صاحب الحق يبادر، يدعوك إلى بابه سبحانه وتعالى، يفتح لك باب الدعاء، يرغبك. إيش هذا الكرم العجيب؟ استشعر كرمه عليك وأنت تدعوه، بس ما عاد بتفكر عاد يعطيك اللي دعيت هو لما دعي ما أعطاك. إيش فوق أن يشرفك بمخاطبته سبحانه وتعالى؟ كثير ناس ما وفقهم، مساكين يرمون حاجاتهم على ذا وعلى ذا وعلى ذا، وأنت سبحانه وتعالى إذا ارتواك لأن ترمي حاجاتك عليه، تطرح نفسك على بابه وتكلمه، إيش بعد هذا الشرف؟ إيش سويت عشان تحصل أنت هذه المنقبة؟ هذا واحد مخلوق، مخلوق جاي إلى عند أحد الملوك والحكام، أراد أن يكلمه في أمر في خدمة للناس، ما وجد الحاكم، وكان من أهل الله متقدمي الصوفية، فكتب رسالة للحاكم يشعروا فيها بما كان جاء لأجله، وقالوا فيها أنه جاءوا ما قدر له أن يلتقي به. ويقول في أثنائها ولست أشكو خجلة الحجاب، يعني الواحد يخجل لما يجي وما يدخل يرجع من عند الباب يخجل حجب عن الدخول. قال ولست أشكو خجلة الحجاب ولكني أشكر وقوفي على الأعتاب، ولكني أشكر وقوفي على الأعتاب. أنا ما أشعر بخجل أني صرفت من عند باب قصرك، أنا مشغول بالشكر أني وقفت على باب قصرك. الوقفة هذه كيف جاءت لي؟ أنا مشغول بالشكر عليها، ما أنا فاكر أنه بعدين كيف رجعت ما رجعت، أنا عادني مش مستوعب نعمة أني قمت على الباب. إيش هذا؟ عظم في عينه مخلوق. كيف لو أنت دعيت ربك سبحانه وتعالى تستشعر أنك على بابه وأنه يسمعك وأنه قريب منك وأنه يرد عليك؟ وقال ربكم ادعوني، هو قال لا إله إلا الله، من يستجيب لك؟ واحد أزعجته ولا شيء تناديه ما بيرد عليك، طيب ربك تعصيه؟ هذا بزيادة ينتظرك يخصك بالمزيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف كيف يعاملك سبحانه وتعالى. استشعر كل هذا عندما تدعو مد يدك إليه وأنت تستشعر قربه منك اطلاعه عليك. فرحوا بدعائك له فرح، ما هو بس يقبل يفرح، تعرف يفرح يفرح. لله أفرح بتوبتي عبده من رجل كان على ظهري فلا فضل راحلته إلى آخر حديث تعرفونه كلكم. الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد والعديم الواجد. كيف يفرح بمن أنت المسكين كلك ذنوب ومعاصي بس ينكسر قلبك لأجله وتكلمه يفرح كناية عن رضا. لا إله إلا الله، إيش هذا الكرم، إيش هذا؟ هذا باب مفتوح لك ما دمت في هذه الحياة، ما دامت روحك في جسدك فرص إرضاء الرب كثيرة أمامك في كل نفس ممكن نرضى عنك سبحانه وتعالى. الله أفرح بتوبة أحدكم. فاستشعر فرحه سبحانه وتعالى، بس ما يكفيك هذا، يحفزك إلى الدعاء أنك تعلن توبتك له، تعلن استغفارك له، تطلب منه يسامحك على ذنوبك مشان يفرح. ما يكفيك أنه هذا يفرحه سبحانه وتعالى، ما يكفيك أن هذا يرضي لو ما كان عليه حسنات لك، ما يستحق أن ترضي، ما يستحق أن ما يستحق. أنت الذي تحتاج إليه، أنت الذي تعصيه، هو اللي ينعم عليك. بعدين إذا عصيت يقول لك أنا بفرح، بس أطرق بابي توب تعال أنا أفرح. لا إله إلا الله، كرم. استشعر هذا الكرم وأنت تدعو الكريم سبحانه وتعالى، يتوجه قلبك إليه. أعظم ما تجده من نعيم في هذه الدنيا، افتح لك الحق تعالى باب صلح به. نغنم يعني ساعات الواحد يجعل له خلوة هكذا دقائق قليلة، ساعات السحر، وقات رواتب، وقت ما يخلو الأماكن المكان الذي هو فيه عن الناس، وقت ما يجد قلبه فارغ عن الهم يتعود. لح على الله دائم، كلمه كثير، يفتح لك باب أنس به سبحانه وتعالى. سيد الحبيب علي الجفري حفظه الله قال من كان مما أصابه الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله تعالى، رائد العشيرة المحمدية في القاهرة، كان أوصى بعدة وصايا، كان من بينها وصية قال له أرى أنك ستبتلى بالظهور، واستعن على المحافظة بمعنى الكلام على صفاء حالك مع الله بدقائق، خمس دقائق يا ولدي، خمس دقائق اجعلها مع الله كل ليلة، خمس دقائق، خمس ايش تسوي فيها؟ كلمه، ابكي له، كلمه، اشكي له، اشرح له، فضفض عنده، تكلمه خمس دقائق، واضب عليها وبصدق سينازلك فيها من سر الأنس بالله ما يجعلها تمتد إلى خمس ساعات وانت ما تشعر، بس واضب عليها خمس دقائق، واضب عليها، هذا يجعلها بينك وبين الله موعد خاص معه سبحانه وتعالى، تكلمه فيها تقبل عليه فيقبلك سبحانه وتعالى. قالوا ما أحسن وقفة العبد الذليل المستكين بين يدي الملك العظيم رؤوف رحيم، بوضع يديه اليمنى على كوع اليسرى بالانكسار والخضوع والإخلاص. الحالة وحدها حالة شريفة، مؤدب كأنه واقف مؤدب ذا يصلي على باب ربه، إيش الشرف هذا الكبير، واقف كذا رأسه مطرق، يده على يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، كأنك يكلم محبوبه سبحانه وتعالى، يكلم ربه، لقاء مع الله، شرف كبير. اغنم هذه الساعة، ساعة الصلاة، ساعة السجود ما بعد الصلاة، كثير أحيان تفوت على الواحد ساعات إجابة، لازم نتغانمها. بعد الصلاة يكون مشغول يرسم في القطيفة ولا يلعب بأصابعه ولا يفكر، والناس استغفر الله العظيم صلي وسلم يدعون توجهون، ما تدري تصادف ساعة إجابة يحضر فيها قلبك، تفوتها على نفسك غفلة غفلة. هذه أماكن بنيت لأجل تعين من يدخل إليها على الحضور مع الله، تعرض لا تسمح لنفسك باللهو، دائما لهو سرحان، قعد في أذكار يفكر، ما هو مع الذكر، جلس في صلاة نصها ونص نص، جلس في درس، الله يرزق قلوبنا اليقظة إن شاء الله والحضور. قال لبست ثوب الرجع والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يدو فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. ما يضيق جود الله عن أحد، لو أراد أن يجعل أهل الأرض كلهم هذه الليلة أقطاب كمل ما بينقص من خزائن جودوش، سيبقى فيها من خزائن الجود ما تندهش له العقول، بل ما لا تحيط به العقول، ما يغلق اللي عند ربك، جود كبير ما يحيط بعقل، لا تستعظم شيء من عطاياه أبدا، أحسن ظنك به، تأدب معه في طلبك ما تريد منه، تطلب منه بالأدب يعطيك سبحانه وتعالى. والذي يصدق مع الله تعالى في الدعاء يشعر ببرودة الاستجابة، وإن لم تظهر لوائح تحقق ما دعا به في الواقع الذي يراه، يشعر ببرودة الاستجابة في قلبه، لأنه يكتفي بأنه قطرها على بابه، بالنسبة له هذا وصلت الدعوة، بعدين ما عنده شغله، الموضوع انتهى عنده بالنسبة له، خلاص كان عندي بعدين طرحته عنده بعدين انتهى، لما كان عندي الموضوع كنت متحمل، ما رميته على بابه وبكيت عنده، كلمته وقلبي مجموع عليه، خلاص انتهت، رفعت يدي من المسألة. يعيش حالة رضا مع الله، الذي يدعو الله بصدق يكون دائما رضا عن الله عز وجل، أنه فتح له في الدعاء باب أنس بالله ورضا عن الله عز وجل، خلاص يثق أنه الله قال استجب، يسمع أنا أكلم سميع، خلاص طرحنا الموضوع هذا عنده، شكينا عليه في هذا الأمر، ننتظر ما يفعل سبحانه وتعالى بنا. نسأل الله أن يرزقنا حسن الوقوف على بابه والإياذ بعتابه، نسأل الله يفتح لنا من أبواب الأنس به ما تطيب لنا به المناجاة، ما يحلو لنا به الدعاء، وتحلو لنا به الصلاة، يحلو لنا به الذكر. اللهم أذق قلوبنا من أسرار الأنس بك ما يديمنا على وصف الإقبال عليك وتوجه بكنه الهمة إليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حسن الدعاء وأكرمنا بكمال الإجابة، اللهم ارزقنا حسن الدعاء وأكرمنا بكمال الإجابة، واجعل دعواتنا مستجابة، وامطر علينا من سحائب جودك سحابة، واثبتنا منك عندك في أهد الإنابة، وتولنا بما توليت به خواص المحبوبين، ورعنا بعين عنايتك في كل شان وفي كل حال وفي كل حين، على من وها صالحون أو ينون ومحاتهم ربنا مصالح نيات ناولهم أجمعين، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا تقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: صحبي عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذا.

الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

0: تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجورك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خاطئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب عسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وتعلنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا ونجنا من القوم الظالمين العالمين. هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا.

جو وعن جل وجل الحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين شين قاف ما جل البحرين يتقيان بينهما.

هو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

اسمني بك وبصرني بك وأقمني بشهودك عرفني الطريق إليك وأعون علي فضلك ألبسني باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وأصغى صوتك آمين أعوذ بك من عذاب الله تعالى ما تقول لا من شر ما

يدفع البلايا سمجا يا حاضر ليس بغاب يا موجودا عند الشداد يا خفي الزيارتي والسن يا حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ان نتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حواجنا قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا لا تسلط علينا ولا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

لقد اخترت محمدا صلى الله عليه وسلم في أول القائمة، ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار، ولكن محمدا هو الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، فهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا دينيا وسياسيا وعسكريا. وبعد 14 قرنا على وفاته، فإن أثره لا يزال قويا متجددا. هكذا بدأ عالم الفيزياء والفلكي الأمريكي مايكل هارت كتابه الخالدون 100، وأعظمهم محمد. لم يعرف التاريخ أعظم من هذا الإنسان الذي ولد يتيم الأب، وعاش طفولته يتيم الأم، واستطاع في ظروف متواضعة في وسط الصحراء أن يؤسس حضارة ليس لها نظير في تاريخ البشرية جمعاء. لقد أنار الوجود برسالته، وعدل مسار الحياة بدلالته، ولذلك كان من الطبيعي أن تعشقه النفوس وتشرئب الأعناق لجماله الذي لا ينضاهى.

0: يا معقل، ألم تلاحظ كيف بدأ أولئك الأعاجم يتغامزون بك ويتكلمون عليك؟
1: وما شأني بهم؟
0: يقولون لقد أكل اللقمة بعدما سقطت من يده، وفي المائدة طعام كثير.
1: وماذا في الأمر؟ لقد أبعدت عنها الأذى وأكلتها.
0: ألا تخجل من هؤلاء الأعاجم؟ كيف سينظرون إلينا؟
1: ماذا؟ وهل أتركوا سنة رسول الله لهؤلاء الأعاجم وقد سمعته يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكل.

0: والله لا أرضى بغير قوله بدلا، ولا أترك سنته إرضاء لغيره مهما يكن.
1: يا عبد الله، هكذا المحبة، إنها والله المحبة والمتابعة. ولو عرفت رسول الله لن يسعك إلا اتباعه ومحبته. لقد كنت يوما أمشي بالمدينة، فإذا بإنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فالتفت، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء ليست من الثياب الفاخرة. فقال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه
2: صلى الله عليه وسلم.
0: يا عبد الله، لم يخلق الله بشرا كمحمد، لقد كمله خلقا وخلقا وفكرا وعقلا، فعشقته النفوس عشقا. والله لو رأيته في أصحابه لرأيت شأنا غريبا في المحبة، حتى في أمور الفطرة يحب أحدهم طعاما لأن رسول الله كان يحبه، ويترك أحدهم طعاما كان يحبه لأن رسول الله لا يحبه.
3: نعم، كانوا لا يطيقون غيابه وهو بينهم، وأخذهم الحال إلى التفكير: كيف يمكن لهم أن يعيشوا في الجنة دون أن يروه؟ لقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك محزونا؟ فقال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: وما هو؟ قال: يا رسول الله، نحن نغدو عليك اليوم ونروح، ننظر في وجهك ونجالسك، لكن غدا في الجنة ترفع مع النبيين، فلا نصل إليك ولا نراك. فلم يرد عليه رسول الله حتى أتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وبشره:

0: لقد عدت يا أبي.
1: عدت وليتك لم تعد.
0: ماذا؟ أتكره لقائي يا أبي؟
1: أكره ما عدت به. انظر إلى نفسك، كيف سمحت لهم أن يخدعوك بحضارتهم؟
0: أبي، توجد لديهم حضارة عظيمة
1: جوفاء، حضارة مادية تقتل الروح، تغرق في الرذيلة، تقنن الشذوذ، تتخبط في الإلحاد، تنكر صانع هذا الكون، تتلاشى فيها الأسرة، تجعل من المرأة مجرد سلعة لإشباع الرغبات. أتنكر ذلك؟
0: لكنهم يهتمون بالمعرفة والبحث العلمي يا أبي،
1: ولهذا أرسلتك.
0: لكن يا أبي، ليست المعرفة فقط، العدل والمساواة عندهم، النظام والقانون، الجودة والإتقان، التطور التكنولوجي والصناعي.
1: صحيح، ولا أنكر ذلك، لكن أي من تلك الأشياء ليست من ديننا أو يرفضها ديننا؟ قل لي، تكلم، ما هي الأشياء الجميلة الموجودة عندهم ليست من ديننا؟
0: لكن لماذا لسنا مثلهم في ذلك؟
1: لأننا ابتعدنا عن الأخذ بالأسباب وانشغلنا بصراعاتنا الداخلية، ابتلينا بالعجز واليأس والإرادة الهزيلة المتقلبة.
0: عفوا أبي، أنا إنما أردت من ذلك أن نسهم في بناء مجتمعاتنا مثلهم.
1: يا ولدي، لا مشكلة في الاستفادة من الآخر، لكن ليس على حساب الدين والقيم والأخلاق. انظر إلي، أنا أحد أفضل الأطباء في العالم، هل ضرني ديني أو التزامي أن أكون كذلك؟ وأنت تعلم أني درست عندهم. يا ولدي، لا ننكر أنهم تطوروا في العلوم والصناعات، لكنهم غرقوا في المادية التي تأكل الروح حتى اللباب، أنكروا صانع هذا الكون، تمردوا على قوانين الخالق وسننه، ازدهرت عندهم فنون الانحلال، صاروا يحتفلون بزواج العقم، الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أي حضارة هذه التي أباحت ما تأنف منه حتى البهائم؟ يا ولدي، ألم تقتل تلك الحضارة التي انخدعت بها أكثر من 80 مليون إنسان في حربيها العالميتين، ومستعدة لأن تقتل كل سكان الأرض إذا اقتضى الأمر ذلك؟ ألم تلحظ زيادة معدلات الانتحار لديهم رغم حياتهم السعيدة التي يعيشونها كما تقول؟ ألم تصل نسبة الأطفال غير الشرعيين في بعض بلدانهم إلى 60%؟ أتريد ذلك لنسائنا ومجتمعاتنا؟
0: يا الله، كيف لم أفكر في كل ذلك؟
1: يا ولدي، أكرمنا الله بالإيمان، وهذا وحده أعظم نعمة، ثم جعل لنا مبادئ وقيما وأخلاقا نمضي عليها. إذا ضاعت تلك القيم والأخلاق في أي حضارة، انهارت تلك الحضارة لا محالة. بني، نحن نعيش زمانا القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، المغريات حولنا كثيرة، لكن لن يستطيع أحد أن يجبرنا على شيء إذا بقي الإيمان مستقرا
0: في قلوبنا.
1: لقد ثبت نبينا وصحابته رغم تعرضهم للقتل والتعذيب، قطعت أجسادهم، مزقت جلودهم، قاسوا أشد أنواع العذاب ولم يتراجعوا، فكيف ننهزم أمام ما يعرضوه هؤلاء؟ ماذا سنقول لمن ضحى من أجلنا يوم القيامة؟ انظر لخبيب بن عدي الأنصاري كيف كان جبلا أمام كفار قريش ولم يفرط في دينه رغم القتل.

0: اليوم ستنال جزاء ما فعلت يا خبيب.
1: والله لا أبالي بما فعلتم، فقد خالط الإيمان كل ذرة في جسدي.
0: قيدوه بالحديد في هذا المكان ولننظر أمره غدا.
2: وبينما يجلس خبيب على بساط اليقين، استعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، ثم غفلت المرأة عن صبي لها فدرج إلى خبيب حتى أتاه فجلس على فخذه. فلما رأت المرأة الصبي على رجل خبيب فزعت فزعة عرف ذلك منها، فقال لها خبيب: أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك، إن أصحاب محمد لا نغدر. قالت إحدى بنات الحارث: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة.
0: لقد حان موعد قتلك يا خبيب، اليوم سنثأر لأبينا الذي قتلته ببدر.
1: إذن دعوني أصلي ركعتين.
0: صلي ما شئت فأنت ميت لا محالة.
2: ويقف خبيب بين يدي ربه مصليا، فصلى ركعتين ثم قال: والله لولا أن تظن أن ما بي جزع من الموت لزدت. ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا.
0: ائتوني بالسهام،
1: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
3: أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك وأنت في أهلك؟
1: لا لا، والله لا أحب أن تؤذيه شوكة وهو جالس في مكانه وأنا جالس في أهلي.
3: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
0: خبيب، حانت نهايتك.
1: اللهم فاشهد أننا بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا.
2: رمي خبيب رضي الله عنه ونالته السيوف والرماح قبل أن يرتقي شهيدا. لم يكن للمسلمين اليوم أن ينعموا بنعمة الإسلام لولا تلك التضحيات التي قدمها الصحابة العظام كخبيب رضي الله عنه، وستبقى تضحيته نبراسا يهتدي به كل مسلم قد يساومه الناس يوما على دينه ومبادئه.

0: أبي، قد وعيت الدرس فسامحني.
1: يا ولدي، لقد تأثرت بهم حين خالطتهم، وتلك مشكلة. لكن ما يبكيني أكثر أن أرى من يعيش بين المسلمين يصبح ويمسي بين أظهرهم، وهو يتلقف كل ما يأتيه من هؤلاء دون وعي ولا روية. انظر لعاداتنا في العشر السنوات الأخيرة كيف تغيرت، ثم فكر كيف ستبدو بعد عشر سنوات إذا بقينا في هذا الانحدار. ألا يوجد حد نتوقف عنده؟ ألا يوجد من يفكر في هذا الأمر؟ الغرب يئن من الحال الذي وصل، ونحن الآن نمشي في بداية الطريق الذي انتهوا إليه. لكن الأمل في الله لا ينقطع، والرجاء فيه عظيم، وقد وعد نبيه أن يجعل أمته كالمطر، الخير في أولها وآخرها، ونحن ننتظر غيثا يرفع الله به هذا الحال الذي نزع.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: في الثمانينات من القرن الماضي دعيت من قبل بعض المسؤولين الكبار إلى أن أنشئ حزبا إسلاميا وأن يكون هذا الحزب موجود في الجبهة الوطنية التقدمية. واضح كيف؟ فأنا قلت أما ضمانات النجاح فأنا أضمن ذلك، وأنا أعلم أنني لو أعلمت أنني سأنشئ حزبا إسلاميا خلال شهر لن يقل عدد الداخلين في هذا الحزب مليون. لكن جوابا عن سؤالك، ماذا أكون قد صنعت للإسلام؟ أسأت أم أحسنت؟ لا، سوف أسيء. أولا، عندما يكون لي كرسي سادس أو خامس مثلا في الجبهة الوطنية التقدمية، معنى ذلك أن المجتمع السوري، واضح كيف، تقاسمه هذه الأحزاب، تقاسمته هذه الأحزاب الخمسة. نصيب الإسلام من هذا الخمس أو السدس. قلت العبارة التالية، قلت الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع، الإسلام ليس إصبعا خامسا بين هذه الأصابع، الإسلام هو المعصم، الإسلام هو المعصم الذي يجمع. كيف بدي اجلس على كرسي نعم كن أنا واحد قسيم، أصبحت قسيم. أنا ممكن أن هذا يعتز بهذا الشكل، لكن والله أنا أكون قلسات للإسلام. شيء آخر قلت، قلت المسؤولين نعم معروفين الآن وموجودين، قلت أولا أنا عندما أنشئ هذا الحزب أنا بشر، أقع فيما وقعوا فيه آخرون، سأجد من حولي أناس دخلوا في هذا الحزب وأجدهم دائما أمامي وأجلس معهم يجلسون معي يحذرونني يمدحونني إلى آخره، سأجد أن علاقتي بهذه الجماعة أصبحت هي البديل عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولسوف أجد أن علاقتي مع هؤلاء الإخوة تعلو فوق علاقتي مع يا أخي. كيف بدي ألقى الله؟ ربما كان الناس البعيدين عن هذا أفضل من كل هؤلاء الأعضاء. شيء آخر، هذا أيضا من الأهمية بمكان، هنالك سياسيون حرفيون مهنيون يريدون أن يصلوا إلى أمانيا من أقصر طريق، عندما يجدون أن هنالك حزب إسلامي، طبعا الحزب الإسلامي له مزية لا يتمتع بها الحزب الآخرين، الليبراليين الشيوعيين الاشتراكيين، ما أنهم نعم يتمتعون بالعاطفة الإسلامية للمجتمع. عندما أخاطب هؤلاء وأنني مسلم وأنني أريد أن أطبق الإسلام، سأجد عشرات بل مئات الناس يفتحون لي المجال ويتبنون وصولي إلى الحكم. هؤلاء الحكام، هؤلاء السياسيين المعترفون يجب يسيلوا لوعظهم. صار أنا ما يأتي الواحد يطلق لحية ويظهر التمسك بالدين والغيرة على الإسلام ويسجد ودائما يضغط عند سجوده حتى يعني يحدث علامة سجود على جبهته. لا أقول هذا شيء واقع، هذا شيء واقع نعم. طيب أنا ما أدراني بحقيقتي نعم، ويدخل ويسابقني في الغير الإسلامي وواحد تاني وراحل 10 و20 وهكذا، أخيرا سأجد أن ظهري أصبح مطية لهؤلاء الناس، ركبوا الإسلام عن طريقي، فلما وصلوا إلى الحكم لم يعودوا يتعرفوا علي. أنا لا أتحدث عن خيال، لا أتحدث أبدا. ما في حزب إسلامي أستاذ جمال إلا و50% منه ربما أكثر من الحرفيين الذين دخلوا في هذا الحزب لأنهم وجدوا أنه طريق معبد إلى أمانيهم السياسية المختلفة نعم التي يريدون الوصول إليها. إذن هذا الكلام غير وارد. وأصلا من قال إن العمل الدعوي إلى الله عز وجل يكمله النشاط السياسي؟ لا، بل يلغيه وينسخه النشاط السياسي. أنا عندما أقوم بعمل سياسي لا أستطيع أن أقنع رئيس الدولة أو المسؤول بأنني أنصحه لله، يجد أنني أناكمه في العمل وأسابقه في الهدف، يسير لعابي على الكرسي الذي يجلس إليه، كيف بده يصدقني؟ لكن عندما يعلم أنني زاهد في كرسيه وإنما أطمع في عقله عندئذ يمكن أن يستجيب لي. هذه حقيقة.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها. وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله.

بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي
الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

المؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله

استولوا الصلاة تقاربوا وتراسوا وساووا الأقدام اعتدلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام. إنا برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ضيافة

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

ماها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصول مفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: Sí, bueno. La.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام

صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصولي وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم.

أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين متابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة تقاربوا وتراصوا وتدلوا، يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم

هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نحتدي بدرب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آياته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس له شغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان وسواس وردد نظرا في انتكاس وقلوب في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى على مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله العلي العظيم. بسم الله وبالله من الله إلى الله وعلى الله في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع رب الأراضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح بأختتم. الله الله الله رب لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح بأختتم. الله الله الله رب لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح بأختتم. الله الله الله رب لا أشرك بأحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وأجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترزهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستغفرك إياهم وأقدم بين

وإياهم في حفظك، عيادك، عبادك، عيالك، أجوارك، أمنك، أمانتك، حزبك، حرزك، كنفك، سدرك، لطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاجز سبع وحية عقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي السادة من المسورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله نعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن أجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقة بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله نعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة، اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب، صلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. حسبي الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، في كل لحظة أمدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شدد شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد بالحال ولو خائبين يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذيين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واسر لنا عيوبنا فأنت بالصدر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحل وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك.

وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسم ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي.

وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسمين. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه يلطفنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان يا خبيران بخلقه يلطفنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران الطفنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل الطفنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطفنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل لطفنا فيما نزل انك لطيف لم تزل

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف العافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك أسير نسألك اللطف العافية في الدين والدنيا والآخرة آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم السبت المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح الأربة الوثيقة للإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال: قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ البطن وإصلاحه، فإنه أشق الأعضاء على المجتهد وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا، لأنه المنبأ والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة.
2: نعم. بعد الفصل وحاذر من دسائس الامتلاء. بعده حاذر من دسائس الامتلاء. عن عائشة رضي الله عنها البيت: حاذر من دسائس الامتلاء، فما ملأ ابن آدم من وعاء أشر عليه من بطن بزادي. في أثناءها.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، إن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. رواه البخاري في غير الجامع الصحيح. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ثم عليك بحفظ البطن وإصلاحه، فإنه أشق الأعضاء على المجتهد وأعظمها ضررا وأكثرها مؤونة وشغلا، لأنه المنبأ والمعدن، ومنه تهيج الأمور في الأعضاء من قوة وضعف وجماع وعفة. فعليك إذن بصيانته عن الحرام والشبهة أولا، ثم عن فضول الحلال ثانيا إن كان لك همة في عبادة الله تعالى. أما الحرام والشبهة فحذرا من نار جهنم، ففي الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولأن آكل الحرام والشبهة مطرود عن باب الله لا يوفق للعبادة، إذ لا يصلح للخدمة إلا كل طاهر مطهر. وإذا كان المحدث والجنب ممنوعين بظاهرهما عن الصلاة وعن مس ظاهر كتاب الله تعالى، فكيف يدعى للخدمة من هو منغمس في قذر الحرام ونجاسة الشبهات؟ كلا والله لا يكون ذلك أبدا. فآكل الحرام والشبهة مطرود محروم، فإن اتفق له فعل الخير فهو عليه مردود. ففي الحديث: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. وأما فضول الحلال فإنه آفة العباد وبلية أهل الاجتهاد، وإني تأملت فوجدت فيه 10 آفات كلهن أصول في هذا الشأن. الأولى: أن في كثرة الأكل قسوة القلب وذهاب نوره وموته، فإن القلب يسوده البخار المرتفع من المعدة كما يرتفع البخار من القدر، ويموت بكثرة الطعام والشراب كما يموت الزرع إذا كثر عليه الماء. الثانية: أن في كثرة الأكل هيجان الأعضاء وانبعاثها للفساد، فإن الإنسان إذا شبع اشتهى الفرج الشهوة، والعين النظر، والأذن الاستماع إلى ما لا يعني، وإذا كان جائعا كانت الأعضاء كلها ساكنة. ولهذا قيل: البطن عضو إذا جاء شبع سائر الأعضاء، أي سكنت فلم تطالبه بشيء، وإذا شبع جاءت سائر الأعضاء، أي هاجت وطالبه كل عضو بشهوته. ثم إن أفعال العبد بحسب طعامه، إن دخل الحرام خرج الحرام، وإن دخل الفضول الزائد على قدر الحاجة خرج الفضول الذي لا يعني، والطعام بذر والأفعال زرع له. الثالثة: أن في كثرة الأكل قلة الفهم والعلم، فإن البطنة تذهب الفتنة، وهذا أمر ظاهر علمه من اختبره. الرابعة: أن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه عن العبادة، وفترت أعضاؤه، وغلبته عيناه، فيصير كالجيفة الملقاة، فلا يجيء منه خير، كما قيل: إذا كنت بطنا فعد نفسك زمنا، أي مريضا. وقال سفيان: العبادة حرفة، وحانوتها الخلوة، وآلاتها الجوع. الخامسة: أن في كثرة الأكل فقد حلاوة العبادة. قال الجنيد: يجعل أحدكم بينه وبين ربه مخلاة من الطعام، ويريد أن يذوق لذة المناجة، كلا لا يكون ذلك أبدا. السادسة: أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام، ففي الحديث: إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا، والحرام يأتيك جزافا. السابعة: كثرة المؤنة، وشغل القلب بتحصيله أولا وتهيئته ثانيا وأكله ثالثا والخلاص منه بإخراجه رابعا وخشية الأمراض منه خامسا. ففي الحديث: البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء. ثم إن في ذلك من طلب الدنيا ومد عين الطمع إلى الناس ما لا يخفى. الثامنة: ما يترتب على ذلك من شدة سكرات الموت، فقد روي أن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة. التاسعة: نقصان الثواب في العقبى، فبقدر ما تنال من الدنيا ينقص لك ذلك من الآخرة. قال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. العاشرة: طول الحبس والحساب في موقف القيامة وأهوالها، فإن الدنيا حرامها عقاب وحلالها حساب وزينتها في تباب. فهذه عشر آفات في الشبع من الحلال، وفي إحداها كفاية. فانظر لنفسك أيها الرجل بالاحتياط البالغ في أمر الكوت بالحذر من الوقوع في الحرام والشبهة أولا، لتنجو من نار الله الموقدة، ثم من فضول الحلال ثانيا لتسلم من هذه الآفة والفتنة. والله الموفق المعين.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، إذ القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم رضي الله عنها. وأنها عاشت سيدة عائشة رضي الله عنها في زمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوضاع وظروف صعبة، لكنها بالنسبة لهم مألوفة ومعتادة، وقلوبهم أقوى من أنها تضعف أمام جوع أو أمام عدم وجود عشاء أو غداء. شيء طبيعي الإنسان، هو الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل سبب بقاء حياته الطعام والشراب، فلن يمكث أبدا بدون طعام ولا شراب. لكنهم لما قويت قلوبهم وقوي إيمانهم وثقتهم بالله، واحد يتغدى ما يحصل عشاء، ويتعشى ما يحصل غداء، ما هو يوم دائم على كذا. قالت السيدة عائشة: كان يمر الشهر وما توجد النار في بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. شهر وشهرين ما يوجدوا النار، فيطبخون كيف؟ كيف يأكلون؟ ما هو كيف يطبخون؟ ماشي يطبخون. وقالت: كلنا على الأسودين، التمر والماء، التمر والماء. الماء ما هو طعام، الله ما شرب، والأسود الثاني التمر. الماء ما هو أسود، لكنها قالتهم من باب التغليب، أسودين، أسود التمر، والماء ليس بأسود، وإنما هو جوهر شفاف يتلون بلون إنائه. وكانوا يقولون في الشمس والقمر القمرين، داش واحد شمس، يقولون في أبي بكر وعمر العمرين، ويقولون في الليل والنهار الجديدين، من باب التغليب. وقد خرج سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكان حبس نفسه على تلقي العلم الشريف، هذه مهمته، وهو ذو حافظة واسعة، والذي روي عنه أكثر الرواة المكثرين في رواية الحديث أكثرهم أبو هريرة، فقد روى أكثر من 5000 حديث. يقولون المكثر، المحدثون يقولون المكثر من روى فوق 1000، من روى فوق 1000 حديث مكثر، وأكثرهم أبو هريرة. فإنه كان جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الحديث الشريف ويحفظ، عنده حافظة كاملة يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا تاما. وخرج يوما من شدة الجوع خرج من بيته، لأن الحركة فيها بركة، لما يتحرك الإنسان في الحركة بركة، لابد يحدث شيء، إذا تحركت الحق يحرك لك شيء من كائناته، وإذا سكنت تسكن الأمور، ماشي يتحرك. فخرج، ماذا يصنع؟ لا عنده مال يشتري، عفيف، لن يسأل أحد أنه ما عندي طعام ولا، ولكنه اتخذ حيلة محترفة، يعني حيلة محترفة. فأقبل سيدنا أبو بكر الصديق قال أبو هريرة في نفسه سأسأله عن آية من كتاب الله لعله يستتبعني إلى البيت. قال لك بيأخذنا إلى البيت معه بيقدم لي شيء، فسأله عن آية من كتاب الله، فكلمه سيدنا أبو بكر وأجابه وانصرف، وبقي أبو هريرة واقف في الطريق. فمر سيدنا عمر فقال سأفعل معه ما فعلت مع أبي بكر. قال فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله فأجابني ومضى، ما حدث، يمكن ما عندهم شيء، هذا هو الواقع أكثر، هو الواقع الأكثر. فمضى، فبقيت واقف. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فعرف الجوع في وجهي، عرف الجوع في وجهي صلى الله عليه وسلم، صاحب رحمة وتأمل لكل ما يمر عليه في الحياة، ما يمر على شيء في الحياة كذا عبث، لا، كل شيء يفهمه أمامه، الضعيف والمسكين والعاجز واليتيم والأرملة. قال فقال لي امضي معي يا أبا هريرة، خلاص مباشرة، ما يحتاج سؤال ولا شيء، راجع في وجهه قالوا قم معي. فأدخله إلى البيت عنده، والنبي ما عنده شيء، فسأل أحد زوجاته في الحجر قال هل عندكم شيء؟ قالوا لبن أهداه إليك بنو فلان، حتى اللبن ما هو من الشاة حقه، قال آل فلان أهدوه إليك. فأتوا باللبن، فقال ففرح أبو هريرة رضي الله عنه، واللبن طعام وشراب ومغذي كافي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اذهب إلى الصفة وادعو أهل الصفة، الصفة يجلسون فيها 10 إلى 20، تختلف الأوقات، فذهب إلى الصفة، هذا بقعة في مؤخرة المسجد النبوي القديم. فذهب إلى أهل الصفة ودعاهم. أبو هريرة يقول في نفسه اللبن ذا بيكفي من قدح، وذيلا منهم عدد، فما وسع ولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاه، فجاء أهل الصف ودخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا هريرة اسقهم، عليك تتولى السقي، يعني تمر باللبن عليهم واحد واحد. فقام أبو هريرة أخذ القدح وناول الأول فشرب، فرده فأعطاه القدح فناول الثاني، ومر على أهل الصفة جميعهم، وأبو هريرة كلما مر على واحد يقول ظنه خلاص بينتهي القدح، ما عاد بيبقى فيه شيء، فشربوا كلهم. فأتى أبو هريرة بالقدح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعطاه، قال اشرب يا أبو هريرة الآن عندك أنت. فجلس أبو هريرة يشرب، فرده، فأمره النبي أن يشرب ثانيا، فشرب ثانيا، شرب ما هو قليل، فرد الإناء، فقال له رسول الله اشرب يا أبا هريرة ثالث مرة، فشرب، ما شاء الله، حتى شرب يكفي ويذهب الشبع. فقال له النبي اشرب يا أبا هريرة رابعا، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، إني لأرى الري من بين أظفاري، كأن اللبن أراه يمشي قدو بين الأظفار، يعني كمل من الجسد كله قدو في الأطراف، قد اللبن وصل إلى أطرافي من بين الأظفار، ما أجد له مساغا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام القدح وشرب، وهو يقول في الحديث ساقي القوم آخرهم شربا. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الجوع من بيته، فوجد سيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب خرجوا من بيوتهم من الجوع، ومضى بهم إلى مزرعة أبي الهيثم بن التيهان أحد الأنصار، فدخلوا إلى مزرعته فلم يجدوه، كلمتهم زوجته، قالت لهم مرحبا تفضلوا أين أبو التيهان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي يحضر ماء عذب من شيء من الآبار العذبة. فدخلتهم وجلسوا، فبعد قليل وصل أبو الهيثم، مرحبا برسول الله، إن لا أحد اليوم أكرم أضيافا مني، من عنده ضيوف قال مثل هؤلاء، رسول الله وأبو بكر وعمر، ما أحد عنده ضيوف مثل ضيوفي. وقامت زوجته وسلخت لهم الشاه وشوتها ونزلت تمر من النخل وقدمه لهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أخذ بعضا من اللحم ووضع عليه تمرات، وقال لهم اذهبوا به إلى بيت فاطمة، فإن لها 3 أيام لما ذاقت ذواقا وما طعم الطعام. ثم أكلوا عند أبي التيهان وشربوا، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، قال هذا من النعيم الذي يسألكم الله أنه ساقه إليكم وسخره لكم. هذه نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعصره الشريف، وما يخفى الجوع الذي تم حصل في الغزوات والطعام الذي نفد، وكيف يذهبون إلى غزوات وهم ما عندهم شيء، غزوة بأكملها ومقاتلة أعداء ماشي طعام كافي، لأن اعتمادهم على الله، تم الاعتماد على الله والثقة به، ما يوقفهم الأسباب، ما وجد عندهم من الأسباب ما يتأخرون فيه، يكملونه كامل. ولكن إذا أمرهم الله ورسوله بشيء لا يتوقفون لقلة الأسباب، الأسباب ما عندنا منها قدمنا وحضرنا، والباقي ما نقص ما نتوقف عن تنفيذ مراد الله ورسوله إذا نقصت الأسباب، لكن ما نأخر شيء من الأسباب، كل ما لدينا من الأسباب جمعنا. وهكذا كان طريق الصالحين والعارفين، لا توقفهم الأسباب عن مضيهم في طريق الله وسيرهم، سواء في طلب العلم كأبي هريرة، ما وقفه عن طلب العلم أنه ما عنده شيء، مستمر تمر بهم ظروف وتتغير من حال إلى حال إلى حال، ولكن لقوة القلوب والإيمان والثقة بالله ما يزعج أنفسهم. كثير ما يضر بالإنسان في حياته من جوع وغيره، أي مشكلة انزعاجه، إنما تزداد المشكلة بالانزعاج والاضطراب الذي في بطنه، والمشكلة ما يصل مستواها إلى أنها تزعج إلى هذا الحد، بس انزعاجه خلى المشكلة كبرت وازدادت. بعضهم حتى لو ما أكل إسكريم في الزمان ذا بتكبر المشكلة عنده، لا هو طعام ولا هو شراب، لكن لذة مباحة لو ما حصلها بتقوم الدنيا وبتقعد على على على لذة بسيطة ويسيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام على أن مسلكه وحياته الترتيب للأشياء، ليس هذا الجوع الذي نزل بهم عن عدم ترتيب أو عشوائية في حياتهم، لا، هم رتبوا وسخروا الأسباب وقدموا ما كان أهم على المهم، إذا جاء أمر الله ورسوله قدموه، وأن نقصت الأسباب فلا يولون الاهتمام الكامل الذي يزعجهم من أجل طعام ولا شراب ولا لباس ولا برد ولا حر، ما تنزعج بواطنهم. كان صلى الله عليه وسلم لا يقول الطعام قليل، ولا يقول الطعام النوع ذا ما اخترته ولا فيه ملح زائدة ولا ناقصة ولا أحضرتم الطعام متأخر، ما يتكلم، مع أن الترتيب أصل في مسلكه صلى الله عليه وسلم، تنظيم الحياة سواء العبادات العادات فضلا عن العبادات كلها مرتبة ومنظمة، لكن الطعام ما يزعجه قلته ولا يزعجه لتأخره ولا يزعجه تقدمه ولا يزعجه أي نوع هو أكله. وكان لا يضم الطعام، لا يضم طعام، إن شاء أكل وإن شاء ترك. فمهم جدا أن تنصبغ حياة المؤمن بهذه الأخلاق اليوم الله أعلم الجوع ما هو مستحيل وجود أناس يجوعون بلا طعام، لكن ما هي الحالة؟ ليست الحالة سائدة في في في حال الناس، ليست الحالة السائدة أنهم جائعين، الحالة السائدة أن الأكل موجود ومتوفر لدى الغني والفقير والصغير والكبير. فال يعني يكون الإنسان صاحب صبر، لا يضم الطعام، لا ينزعج من تأخر الطعام، ولا ينزعج من نوعية الطعام، ولا ينزعج من قلة الطعام. إذا هذا حضر وهذا وجد هذا تيسر، هذا هو يمشي فيه. والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن آفات الشبع أو كثرة الشبع. لما يتكلمون هنا عن الشبع الزائد وعن الكثرة التي تصل إلى حد الفضول وتسبب ثقل في البدن وتسبب كثرة نوم والكسل، هذه مذمومة من غير شك. هل أحد يحب الكسل أو يحب النوم أو الجلوس؟ بل في 10 آفات: قسوة القلب وذهاب نوره، هذه آفة من الآفات. أما يكثر الإنسان الشبع وده كل أكله ولا يصير ما يكفيه الشبع، يكثر الشبع، عادوا مع الشبع يكثر يزيد فوق الشبع. والثانية كثرة الأكل هيجان الأعظم بعاث هذا الفساد، تنبعث بس تنبعث للفساد، فتهيج شهوة الأعضاء بالشبع تهيج تزداد. ولأنه لو لم يشبع لهاجت الأعضاء إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأحسن، ولم يكن هيجان الأعضاء إلى الفساد. الثالثة في كثرة الأكل قلة الفهم، ولذلك قيل البطنة تذهب الفطنة. فكثرة الأكل، شوف الكلام كله يتكلم عن الكثرة، أما التوسط فهذا هو الطريق الأوسط والمسلك الأكمل الأفضل، التوسط في الطعام والشراب بل وسائر المباحات، كل المباحات لا يمتنع الإنسان منها فيكون كالجماد، ولا يبالغ فيها وينهمك فيكون كالحيوان، بل يتوسط بين ذا وذاك. فإن الله خلق الجسم له حاجة إلى الطعام والشراب. وقد سئل شيخنا الحبيب عمر حفظه الله عن التوسط في المباحات، عموم المباحات ومنها الأكل والشرب، قال التوسط ألا يمنعك أي مباح تتناوله، ألا يوقعك في شبهة، ولا يمنعك عن سنة، ما يؤخرك عن سنة، مباحاتك ما يؤخر عن الجماعة، ما يؤخر عن مجلس الخير والعلم، قلت تمام، ولا يقع بها في شبهة، يتخذ مباحات يقع في الشبهات، هذا المباح بيضرك ما بينفعك، لكن بهذين الأمرين عدم الوقوع في الشبهة وعدم التأخر عن السنة، حتى السنة في الأكل نفسه بالنية والبسملة والدعاء وإجادة المضغ، ولا لا تصغير اللقمة وجودة مضغها وعدم موالاتها، لأن هذا يؤدي إلى هضمها بسهولة وإلى انتفاع الجسد بها إذا اعتصرت، بل حتى من المس بالأصابع واليد بده يبدأ قد بدأ في عملية الهضم. والدليل على ذلك أن الطعام الذي مس عندك طعام مسه بيدك وتركه، وطعام آخر ما مسته يد، أيهما أسرع إليه النتن يخنز بسرعة؟ الذي مسته الأيد يتغير أسرع، ليش؟ لأن الأصابع فيها شيء تفرزه يأثر على وهذا الإفراز يساعد في الهضم من أول شيء. اليد ولقمة مصغرة وعدم موالاة في اللقم ومضغ جيد إحكام، قال صاحب رياضة الصبيان: ويمضغ اللقمة مضغا محكما، ما هو مضغ بس، محكم، ولا يسارع أو يوالي اللقمة، ولقمة بعد لقمة بعد لقمة، بعضها مضغه وبعضها بلعه هو وحبه هذا يأثر، يجعل المعدة تعاني من الهضم، تكلف نفسها. وإنسان إذا تغيرت عنده المعدة كل شيء تغير فيه، خلاص يتخرب كل شيء عنده إذا تغيرت معدته ولم تنضبط. يكسل ويشعر حتى بحمى، يمكن يشعر بصداع من آثار عدم الانضباط. لكن إذا فعل ذلك انضبطت ما شاء الله عنده البطن، وأسرعت الهضم، وانتفعت الجوارح بذلك، وصار الجسم على على على نشاط. الرابعة، إذا أكثر الأكل ثقل عن العبادة، كما أن الفطنة تذهب يثقل عن العبادة وتفتر الأعضاء. والخامسة، فقد لذة العبادة والمناجاة. الشبع ولذة عبادة ما تجتمع، لذة الروح ولذة جسد، أعطى لذة الجسد ما تريد، بعدين بغى لذة الروح والمناجاة، ما تحصل، ما تجتمع. والسادسة، خطر الوقوع في شبهة الحرام. نعم، إذا الإنسان يكثر من الشبع والمباحات، كل شيء يبغى منها على أعلى مستوى، ويتابع ذلك ويعتني بذلك، ربما يقع في الشبهة والحرام. والسابعة، كثرة المؤنة، وبيشتغل إذا أراد شبع من مباحات، من كل شيء أفضل، ويمشي يعاصر الزمن، بغى من المباحات، من الأثاث، ومن البيت، ومن الفرش، ومن السيارة، كل شيء من أحسن. منين بتحضره ذا؟ بتجيبه منين؟ بغى منك وقت، يلا قم صلح لك تجارة، صلح لك أعمال تربح منها أرباح ومكاسب، مشان تقدر على هذا، وقلبك ما ينشغل في نفس الوقت. الثامنة، قال لي قيل أنه شدة سكرات الموت على قدر اللذائذ في الحياة. والتاسعة، نقصان الثواب في الآخرة. قال أثبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والعاشرة، طول الحبس والحساب يوم القيامة، فإن حلال الدنيا حساب وحرامها عقاب. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يتوسط وأن يستخدم السنة ويستعملها. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى في رسالة المعاونة، ما وقع من ذم للمباحات على ألسنة الصوفية. طيب هم ما يمارسون المباحات الصوفية ليلة؟ والأولياء يمارسونها، كل شيء مباح يمارسون، لكن ممارستهم له على وجه النية الصالحة واتباع السنة وتطبيق الأدب مع كل مباح، ينوي نية صالحة ويتبع السنة عند ممارسته ويتبع الأدب. قال هذا ما يذمونه، أما إذا خلا عن النية الصالحة وعن الآداب الطيبة هذا يذمونه. قال أي شيء كذا من المباح يذمونه إذا خلا عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، ويصلح قلوبنا ويذهب عنا آفات البطون وآفات الأعضاء كلها، يجعل قلوبنا سليمة مسلولة السخيمة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم السبت بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا،
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

أمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ
3: سالم بن عبد الرحمن بافضل،
2: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أما بعد، أهلا وسهلا بكم متابعو ومستمعو إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك بهذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم. وبداية أحييكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيفنا الشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب. أهلا وسهلا بكم الشيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم الصواب وأن يرزقنا العلم النافع منكم. وبداية الشيخ سالم، نتطرق إلى أسئلة الأخوة المستمعين، وسائل هنا يسأل ويقول أنه مصاب بمرض السكري ورجله مقطوعة، فهل يجب عليه الخروج ليوم الجمعة أو أن هذا المرض يعذره من الخروج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قطع رجله هذا لا يعتبر عذرا مسقطا لوجوب الجمعة إذا كان يستطيع الخروج بتركيب رجل أخرى، أو يجد من يعينه بأجرة المثل أو متبرعا إلى الذهاب إلى الجمعة. فإذا لم يجد لا هذا ولا ذاك، يعني لا يجد من يعينه على الذهاب إلى الجمعة ولو بالأجرة، ولا كان يستطيع أن يلبس رجل أخرى تساعده على الذهاب أو عكاز يستطيع بها الذهاب، فتسقط عنه الجمعة مؤقتا إلى أن يزول هذا العذر الذي أسقط عنه الجمعة. والجمعة لا ينبغي أن يستهان بها، بل الجماعة عموما لا ينبغي أن يستهان بها، كما جاء في الحديث صحيح مسلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحكي سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا أن كان أحدنا يؤتى، يعني للجماعة يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يأتون به متكئ على الأثنين إلى أن يقيموه في الصف، كل هذا حرصا على الجماعة في الأيام العادية، فما بالك بالجمعة التي هي فرض عين على كل مسلم لا تسقطها إلا الأعذار الكبيرة، ومنها إذا كان لا يجد أحد يساعده على الذهاب إلى الجمعة. فإذا وصل لهذا الحال كما قلنا بأن هذا عذر مؤقت، فإذا زال هذا العذر واستطاع أن يحصل ولو بالأجرة، يعني يدفع أجرة لشخص يحمله ويجره إلى المسجد إذا كان واجدا لهذه الأجرة، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وأيها الأخوة المستمعون، أذكركم بأن إمكانكم التواصل معنا مباشرة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414-1111، وكذلك عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 77-11-80-577. وكذلك سائل هنا يسأل، امرأة تقول ما حكم تحديد الحواجب للنساء تزين لكي تتزوج لزوجها؟
1: وبالنسبة للتحديد إذا كان بالموس حلق، فكثير من شيخنا تساءل في هذا الأمر وقال أنه هذا لا يعد النمص الذي هو منهي عنه وهو النتف، النمص جعلوا أنه هذا خاص بالنتف، والأخذ بالموس تنقية الوجه بالموس أنه لا يدخل في ذلك. وعموما المقرر عندنا في المذهب كما في الزبد هو الأخذ من جوانب الحاجب مكروه، مكروه كراهة تنزيهية، والأخذ من جوانبي عن فقة ولحية وحاجبي، وإذا كان بالموس هذا أمر أخف، وإذا كان بالنتف يأتي قول آخر عندنا بأنه هذا حرام إذا كان في هذا أخذ وتزيين للحاجب، وفي قول آخر أنه يبقى على الكراءة فقط ولا يصل إلى درجة التحريم. إذا كان ولا بد للمرأة أن تفعل ذلك لأجل الزينة لا لأجل المباهاة وتظهر بها، ذلك إذا كان حاجبها كثيف وأعطاها ضيق منه فهذا يمكن أن تفعله، لكن في الأحوال العادية حاجبها سليم لا ينبغي أن تدخل في ذلك وتقع في كراهة تنزيهية. يعني الكراهة التنزيهية ما هو سهل، يعني لو تركت هذا التحديد امتثالا لأمر الشرع فهي مثابة على ذلك، فلا تسقط الثواب وتروح تحدد هذا في شيء من ينظر لها ربما ليس لزوجها وإنما هو لأجل النساء، فتكون هذه مذمومة وإن لم تصل إلى درجة التحريم. ولكن هناك من يقول تصل إلى درجة التحريم، لكن نحن الآن لما مشينا على ما مشى عليه صاحب الزبد أنه لا يصل إلى درجة التحريم، ولكنه لا يخرج عن كونه مذموما شرعا، كونه مذموما شرعا. نعم،
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك أمر متعلق بالنساء، امرأة تسأل وتقول أنه طفلها في بعض هو هي الآن ترضع في وقت الرضاعة، وطفلها هذا يخرج بغرة قال من فمها، وهذه البغرة حكمها نجس، فقالت الآن في بعض الأحيان مباشرة ترضع ولدها بعد ما تخرج البغرة ولا تغسله بالماء، وبعدها تقوم تصلي، هل هذا الفعل يعني يعتبر تصرف صحيح وأم يجب عليها مباشرة أول قبل أن ترضى أن تغسل الفم؟ وقالت وخصوصا هذا يعني يكثر منها، فهل كل مرة واجب عليها أن تغسل فم الطفل قبل أن ترضع؟
1: وفي مشقة.
0: في مشقة.
1: تمام. هو هذا البغرة، وفي بعض المسميات في بعض البلاد يسمونه كشت. هذا الذي يخرج القيء الذي يخرج من الطفل في الأحوال العادية، هو يخرج منه، هذا يعتبر تعتبر نجاسة لأنها رطوبة جوفية، يعني حاجة خرجت من الجوف. وهذا على المذهب عندنا أنه معفو عنه بالنسبة للمرضعة، كما قال في منظومة ابن العماد: وما نجسوا بزا برضعته. البز الذي هو الثدي، ما ننجسه، يعني إن أمكنها أن تغسلهم باب الاحتياط والنظافة فهو أحسن، ولكن لا بأس، يمكنها أن ترضعه بعد أن يتقي مباشرة، تخرج القيء الظاهر منه ثم بعد ذلك ترضعه، وهذا عفو بالنسبة للمرضعة. كما عفوا أيضا عنه بالنسبة لمقبله، لو كان شخص يقبل هذا الطفل والريق في هذا الطفل بسبب القي الذي كان من قبل قد تنجس، فهذا لا يضر. وكذلك أيضا عفوا عنه في هذا بالنسبة للماء المتبقي بعده، إذا كان يشرب شخص بعد هذا الطفل فهذا أيضا عفو، قالوا في هذا: وكل مع الطفل واشرب من موارده وعود النفس أن ترضى بعشرته. فصار عفو عنها بالنسبة للثدي وما نجس بزا برضعته، وكذلك عن المقبل في الفم، وكذلك أيضا على هذا الكلام أنك تشرب من الماء بعد الطفل ولا تتحاشى أن تشرب من بعده، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل ويسأل عن صلاة الوتر ويقول أنه فاتته صلاة الوتر ويريد أن يقضيها، فهل يجوز له أن يقضيها بالنهار أم نقول لازم أن تكون القضاء يكون في الليل؟
1: صلاة الوتر إذا فاتت كل صلاة مطلوبة ليكون هذا توقت، يعني مثل صلوات المؤقتة النوافل، أو ليكونها أي صلاة كانت مندوبة ليكون اعتادها ولم تكن ذات سبب فيسن قضاها، يعني إذا تقضى جميع الصلوات المندوبة إلا ذات السبب، ركعتين سنة الوضوء، ركعتين تحية المسجد، الخسوف، هذه لا تقضى إذا فاتت، لكن غيرها من الصلوات التي اعتادها الإنسان صارت عادة له، يعتاد يقوم آخر الليل ويصلي صلوات، فإذا فاتته يسن أن يقضيها. وكذلك أيضا الصلوات التي رتبها الشارع مثل صلاة الضحى، صلاة الوتر والرواتب، هذه يسن قضاؤها إذا فاتت، وله الخيار بأن يقضيها ليلا أو نهارا، إن شاء ليلا وإن شاء نهارا، والأفضل أن يقضي بها تعجيلا، يعني كلما تعجل، إذا فاتته الصباح يعني هذه صلاة الوتر فأقرب فرصة بعد شروق الشمس وارتفاعها قد الرمح، هذا الأفضل أن يقضي صلاة الوتر تعجيلا لفعل الطاعة، لأنه لا يضمن أن يعيش حتى يقضيها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من أبو أمين من الشحر، تفضل أخي أبو أمين.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ألو.
0: عليكم السلام، تفضل أبو أمين.
2: ألو.
0: ألو مرحبا، اسمعك.
2: الصوت اللي اتقطع لي.
0: تفضل.
2: اسمعنا معي أربع أسئلة.
0: تفضلوا.
2: السؤال الأول.
0: تفضل.
2: موضوع ذاك الشخص اللي كان كسر السيارات وشكله.
0: نعم.
2: بعدين تاب. يعني سؤال هي موضوع الأب والأم، وهي موضوع الأب والأم.
0: أيوة.
2: اللي لم يعلمون هذا الشخص يقول إن هذا حرام، وهذا نفس هذا الشخص عنده ربه عنده الصلاة عليه، وكانت الصلاة لم يتعلم أحكام الصلاة، بعدين كبر يتعلم أحكام الصلاة، هو نفس الشخص هو ده. أيوة. يكسر السيارات والسيكلة.
0: نعم.
2: موضوع الوالدين له، فحكم الوالدين يوم لم يعلمون هذا الشخص لم يعلمونه
1: حكم الوالدين
2: يسلم صلاة حرام، وحكم الوالدين وحصال
0: هم الوالدين يعلمونه؟
1: لا، الوالدين ما علموه تقصير.
2: ما علموه لا.
0: واضح واضح واضح السؤال.
2: سؤال ثاني.
0: تفضل.
2: سؤال ثاني موضوع الصوم ما كنت عليه هنا. طبعا. موضوع اللخامة، هل تفطر الصائم أو لا؟ الشيخ قال إنه تفطر، ودليل قوي أقوى، دليل أقوى يثبت إن اللخامة تفطر الصائم، وهمشي يكون دليل من الكتاب والسنة، وقال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. موضوع العلماء لا، يبقى كلام علماء لا، يبقى كلام الله وكلام رسول. العلماء ما مات كلامه لا.
0: واضح.
2: كاشي دليل، كاشي دليل معه. بنقول واجب القضاء، بنقول واجب القضاء. كماشي دليل، بنقول سيارة صحيح 100%. ويس عليك القضاء. وحصال.
0: واضح السؤال. دعو سؤالك الثالث.
2: السؤال الثالث. ألو.
0: فضل فضل. اسمعك. دعو سؤالك الثالث.
2: طيب. السؤال الثالث. موضوع جماع ما بتعرف صاحب محل هنا.
0: أبو أمين اسمع اسمع من الهاتف مباشرة، لا تسمع من من الإنترنت لأنه سيأثر على جودة الاتصال.
2: ما شغال نسمع من الجوال.
0: من الجوال تفضل.
2: ألو.
0: تفضل.
2: بتيت صاحب عامل يسطع صاحب محل عامل.
0: تمام.
2: قلت له عب بيع جوالات له، قلت له عب 1000 ريال أصيب، عب 1000 ريال أصيب.
0: تمام.
2: هذا شغال تلفوني قلت له عبي أصيب، المشكلة الشبكة ضعيفة، الشبكة عنده في المحل. هذا استخدم جوال ثاني. وكذا عم فيها صيد بعد خلاص قال تمام قريب بعد تكلا الدار بعد تك الدار صرت الجوال هنا وطلعت تتاي ثاني رسالة ولي تقول تسعت 1000 ريال صيد عادي، تسعت 1000 ريال صيد. الرسالة الثانية داش تسعت 1300 متري جي متري جي. وحكم هذه الرسالة أرجينا ماشي نقتلنا ماشي نقتلنا السابي هذا أنا مش كحمل العالم.
0: يعني في رسالة رسالتين، رسالة دفع رصيد ورسالة دفع نت.
2: نعم.
0: واضح السؤال.
2: المشكلة الشبكة ضعيفة مشكلة.
0: واضح السؤال.
2: والحل هذه مشكلة أحصل.
0: واضح السؤال.
2: السؤال نعم الأخير. موضوع الصلاة. أنا شفت مقاطع فيديو، في وايد مقاطع فيديو ناس يستهبلوا الصلاة، منهم اللي يغني ويصلي ومنهم اللي يرقص ويصلي. وليه مقاطع وايد مقاطع استهبلوا الصلاة.
0: تمام.
2: وحكم هذين الناس يقول مقاطع هذين استهبلوا الصلاة أحصال.
0: واضح السؤال إن شاء الله. اسمعوا الإجابة
2: جزاك الله خير.
0: أنتم كذلك الشيخ سالم. في سؤال هنا قبل ما ناخذ أسئلة أبو أمين، قال طفل لو فيه حرارة قال اطرحوا بصل في الشراب حقه ادخلوه في رجوله، ما حكم هذا؟ هل هو جائز؟ لأنهم قالوا البصل مفعول قوي خفف الحرارة.
1: ممكن مرة ثانية؟
0: قالوا أنه طفل فيه حرارة، قالوا من الأدوية التي تستخدم
1: حرارة حمى يعني
0: حمى نعم. يؤتى ببصل ويوضع في شراب، شراب حق الرجل هذا.
1: شراب
0: نعم. يقطع بصل ويوضع في الشراب حق الرجل، قال هذا له أثر قوي في ذهاب الحمى، هل يجوز هذا الفعل بحيث أنها نعمة توضع عند الأرجل وهكذا؟
1: نعم يجوز إذا كان هذا لغرض التداوي ليس لغرض امتهان الطعام ولا إتلاف المال، فهذا يجوز أحسن من الأدوية الكيماوية، هذا تداوي بأدوية طبيعية فهو جائز. الحرمة لما يكون يتلف البصل من غير السبب، وكذلك أيضا لما يمتهن الطعام في غير ما طلب، لكن هذا الأمر مطلوب فيجوز من غير إشكال ولا تردد والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ أسئلة أبو أمين، ويسأل عن هذا الرجل الذي يكسر السيارات ومكسر في الصلوات، وقال هذا بسبب أنه والديه لم يقوموا بواجبهما في التربية، ما حكم الوالدين في هذا الموضوع؟
1: نعم هذا يعتبر إذا كان الأمر هكذا فهو تقصير من الوالدين الذين لم يحسن التربية. طيب. وكم من أمور هي كانت في الأولاد انتقلت من الآباء بسبب الآباء. الآن البيئة مشاهد عندنا في تريم البيئة الذي يعتاد الأبوين اللعن، لعن الأب لعن الأم والكلام القبيح، تشوفه الآن في الأبناء.
0: صحيح.
1: والأسر التي ما تقول مثل هذا الكلام ما تشوفه في أبنائهم، حتى لو ظهر في أبنائهم ترى أن هذا قبيح، بينما لو تسمعهم من الآخرين تشوف أن هذا اعتياد لهم وهو بالحقيقة قبيح، لكنه لما تنسب هذه الأسرة لأصوله تجد هكذا شأنهم. فكثير من الأمور التي وقعت فيها هو كلها سبب إهمال التربية. شوف الآن هذا في الدنيا قد حملها والديه، قال هم السبب الآن، أنا اللي ما علمونا وما أرشدونا وما قال شيء وهم الآن يحملون، ربما حتى يكونوا قد علموه وتعبوا معه لكنه بعد ذلك تساهل وما استجاب للتعلم فتركوا التعليم، فحملهم مسؤولية وعادوا بيحملهم مسؤولية يوم القيامة إذا ما تاب الله عليه وما وجهه الله، يتنبأ من الآن ويتدارك نفسه بيقول يا رب خذ لي من هذا الظالم ما علمني، بيقول لأبوه بيقول لأمه، وهذا كلها سبب تقصير الآباء في تربية أبنائهم. وقد جاء في الحديث ما نحل والد ولده مثل أدب حسن، أحيانا يكون بدافع الرحمة يتركه على ما أبغى، أخذ حق أخوه أول مرة يأخذ حق أخيه بسيط هو أخوك الصغير وتركه له يكبر، أو بعد ذلك ينتقل إلى ولد عمه يتساهل فيه عاده صغير، وهكذا وهكذا إلى أن يمتد به الحال إلى أن يصير هذا اعتياد له، إذا شاف شيء مع غيره يطمع فيه ما يقتنع بحقه، كيف لو كان يعلم من أول لما بدأ يحمله بيتعلم، هو قال له صغير ما بيعرف، لا مع التكرار سيعرف هذا الصغير، أول ما يريد أن يأخذ حق أخيه يقول لا ما هذا ما هو حقك، حقك ذا، ذا حق أخوك، ما يبكي يصبر عليه. هي التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى معاناة، ما تأتي هكذا التربية بس بمرة واحدة ولا مرتين. وكم من آباء يشتكون أولادهم والسبب هو تقصير الآباء من قبل في في ترميتهم كما قال أنت، قال قد عققته من قبل، جاي يقول يشتكي ولده وبعدين يقول سأله هل علمته ما الاسم الذي سميته كذا كذا، سأله فيه قالوا بعدين إذا عندك أنت العقوق بدأ من قبل. والله سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا احفظوا أنفسكم وأهليكم من ماذا؟ من نار. قالوا يكون بهذا بأربع، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، أولا بالنسبة للأنفس هذا، وبالنسبة للأولاد أن أمرهم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إذا فعلوا هذا فهذا حفظ لأنفسنا ولأولادنا وأهلينا من النار. لكن تركهم هكذا عبث يدخل ويخرج وكل حاجة، وربما حتى الوالدين يساعدونهم على هذا الأمر، إذا راحوا مناسبة وأخذوا شيء من الأحذية أو أخذوا شيء من الطعام بغير وجه حق، فيرونه أمر عادي ويتساهلون، إذا كبر بيعقل ويصير بعد ذلك اعتاد على هذه الأمور، كان يسرق أهله أولا وسكتوا عن هذا الأمر، انتقل بعدين إلى الجيران وبعدها انتقل إلى البلد وبعدين صارت بعدين فضيحته كبرى. والسبب كلها الأولاد، الأهل قصدي الأهل، أنه ما أحسنوا التربية ويؤدون الذي عليهم، إذا أدوا الذي عليهم على الأقل يعتدون إلى الله، علموا وأدبوا هذا، لكن الولد ما استجاب أبدا، تعبوا فيه يقدمون هذا عذرهم إلى الله، حتى إذا جاء يوم القيامة في فصل القضاء يكون الحق لهم ولا يكون الحق عليهم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دليل النخامة، ويقول أنه يريد دليل من الكتاب والسنة ولا يرضى بكلام العلماء.
1: أول كلام هذا خطأ، كونه لا نرضى بكلام العلماء، كلام العلماء هم الذين يفهمون الكتاب والسنة. يجي لك واحد يقول لك بغينا الكتاب والسنة، هو معناه أنه يريد أن يرمي كلام العلماء ويأخذ بقوله. هو هذا منين جابوا العلماء؟ جابوا منين؟ ما مستندهم ولا أخذوا من هذا إلا من الكتاب والسنة. وفي هذا قال بعضهم يقولون لا نرمي كتابا وسنة ونتبع في الديانة زيدا أو عمرا وذاك حق، قصدهم به باطل، فخير كلام أرادوا به شرا، أرادوا من جهل بنفوسهم أن ترفع دعوة الاجتهاد لهم قدرا. جاء فترة من الفترات، اليوم ما حد يقول بهكذا صراحة وعلانية، كانت في فترة من الفترات كانت تنزل إلى المساجد ويتكلمون على المذاهب وما هذه المذاهب وعلينا الكتاب والسنة، ربما اليوم قلت هذه أو لا تجدها على الأقل في الوسط هكذا، وصاروا الآن يعترفون بمذاهب وكانوا من قبل كتاب والسنة، فقط كأنه الكتاب والسنة هذا الحكر عليهم، هم الذين عرفوا الكتاب والسنة، ومن قبلهم للعلماء ما عرفوا الكتاب والسنة، ما إنما يقولون شيء من رؤوسهم. في هذا المعنى يقولون لا نرمي كتابا وسنة، إذا جاءوا هكذا ويقولون نحن بغينا الكتاب والسنة، لا نرمي كتاب والسنة ونأخذ بقول زيد وعمر الشافعي ومالك أبو حنيفة، من هؤلاء؟ فقال وذاك حق، كوننا لا نرمي السنة هذا حق، قصدهم به باطل، لترفع دعوة الاجتهاد لهم قدرة، كل هذا من أجل أن يكونون هم يرمون كلام غير، ونحن نريد الكتاب والسنة، مفهوم أن أولئك ليسوا على الكتاب والسنة ونحن نريد الكتاب والسنة.
0: قد نقف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال من محمد بن علي من تريم. تفضل محمد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما دليل الشافعية في سنية تلفظ بالنية قبل التكبير؟
0: تمام، واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟ تسمعون الإجابة؟
1: تمام. على كل حال هم دليلهم من العموم، يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا، هذا مسموح بالأكل وشرب. فاستنبطوا من هذا النص، يعني هو يجوز أن يستنبط الإنسان من نص ويستفيد منه العموم، كما أنه يمكن يستفيد منه الخصوص، من نص هذا النص نفسه يستفيد منه أنه خاص بهذا، كما مثلا عندنا أو لامستم النساء، يعني ملامسة المرأة تنقض الوضوء. استنبط الإمام الشافعي من هذا النص ما يخصصه أن من خلال العلة، أن ملامسة النساء مقصود منها الشهوة ولا تكون شهوة مع المحارم، فإذا يكون هذا نص عام لكن خصصه بغير المحارم، يعني النساء الأجنبيات غير المحارم. وهكذا هم يأخذون من النصوص ما يتوقفون، لو كنا نتوقف فقط، وهذه دعوة هم أرادوا أن يهدموا بها الإسلام من خلال يقولوا الكتاب والسنة، لأنهم الكتاب والسنة ما جاءت في كل الأشياء، إنما جاءت في أصول، ثم بعد ذلك نحن نستنبط من الكتاب والسنة قواعد ندخلها تحتها فروع أشياء ما جاءت بها نصوص كتاب ولا سنة. ولا يمكن واحد يقولك بأنها حرام، يعني مثلا التدخين هذا ما جابوا نص كتاب ولا سنة، يعني بذات التدخين إلا باعتبار العموم إذا كان هذا في مضرة أو لا توجد مضرة. فيجي لك ويقول أنا ما ذكر ما كان التدخين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن لا يكون حرام.
0: المخدرات وغيرها،
1: أي والمخدرات وغيرها من الأشياء التي يتحقق فيها الضرر ثم نستفيد منها الحرمة مع ويحل لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث. وهكذا الأمور لما جاءت عندنا قالوا المقصود بهذا ليس مجرد الأكل والشرب، وإنما المراد به وصول شيء عين، يعني مشاهد بالعين، وصول عين إلى ما يسمى جوفا من منفذ مفتوح. وهذا الآن خرجت هذه الحد الظاهر، وصلت إلى الفم وأمكانه أن يخرجها فلم يخرجها، فيؤدي إلى أنه وصول عين إلى باطن، فيؤدي إلى بطلان الصوم في هذا. فهذا هو مقرر المذهب عندنا. وفي بعض المذاهب يقولون بأن لا تبطل الصوم، ولكن من خلال، ليس من خلال أنها ليست عين، لا، من خلال أن فيها مشقة. هم يعني هم ذيلا مع الإمام مع الشافعية يتفقون على أن وصول عين، أي عين، إلى الجوف مبطل للصوم. لكن قالوا هذه النخامة فيها مشقة، خصوصا مع الزكام، وخصوصا إذا كان شخص مريض بالصدر فهذه فيها مشقة، فأخذوا جانب المشقة فقالوا بأن لا تبطل الصوم. والشافعية يقولون إذا أمكنوا أن يخرجها ولم يخرجها فقد بطل الصوم، وأما إذا لم يتمكن أصلا من إخراجها فما بطل الصوم، فالصوم صحيح. فإذا أمكنوا وصلت الحد الظاهر وأمكنوا أن يخرجها، لا، قام يبتلعها، حتى ابتلاعها هذا ليس صحي، فيكون في هذا إبطال الصوم. لكن لو لم يتمكن، خرجت من الدماغ مباشرة إلى الفم، تحصلت وأراد أن يخرجها ما تمكن من إخراجها، وصلت إلى الجوف، فلا يبطل الصوم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وفعلا العلماء ما هم إلا أقوالهم هي الامتداد للقرآن والسنة، ولولا العلماء ما فهمنا هذه الأحكام ولا فهمناها من القرآن ولا من السنة. فجزاكم الله خير شيخ سالم على هذا البيان. وسؤاله الثالث كان يسأل عن أنه أراد أن يشتري رصيد من أحد الباعة الذين يحولون رصيد إلى الجوال، وتفاجأ بأنه حول له رسالتين، رسالة فيها رصيد بألف ريال، والرسالة الثانية فيها نت بقيمة 1300 ريال. فصار كأنه دفع 1000 والآن استلم بقيمة 2300. كيف يعني يتعامل مع هذا؟
1: هو يتعامل معها مكارم الأخلاق حتى لا يضيع على ذاك الشخص ما الباقة التي حولها إليه. ينبغي له أن يعطي ولو بعض الثمن، نصف الثمن، وهذا يتصالح معه على شيء. لكن من ناحية اللزوم الشرعي لا، يقول اسحب هذه الباقة الذي أرسلتها لي النت وأنا ما أريدها. وطبعا في الغالب أنه لا يستطيع أن يسحبها، والله أعلم أنه قدر يتمكن من سحبها، فتبقى في هذا، وله الانتفاع بها لأن هي ضائعة، كذا ضائعة. لكنه أحسن يتصالح معه على شيء لا يلزمه شيء، طالما أنه ما في تقصير من جهة هذا المشترك، ولم يحصل منه تدليس ولا يحصل فيه شيء بحيث أنه خدع به البائع. فإذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء، ولكن يستحسن أن يتصالح مع ذاك ولو ببعض المال، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير كان يتناول بعض الناس الذين يسخرون من الصلاة في مواقع التواصل ويؤدونها بحركات مثلا مضحكة أو بطرق يعني معينة هكذا تظهر أنها مضحكة أو أنها تهان وتستهان بها، ما حكم هذه التصرفات وكيف يعني الإنسان يتعامل معها؟
1: هذا طبعا يؤدي إلى مشابهة الكفار بأنهم يسخرون بالصلاة، وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وذلك ربما مسلمين، هؤلاء مسلمون يفعلون هذا الفعل. فهذا إذا كان على سبيل الاستهزاء والسخرية من هذه العبادة فهذا فعل يؤدي إلى الكفر، وخرجوا بذلك عن الإسلام، وعليهم أن يعودوا إلى الإسلام بنطق الشهادتين وقولهم بأنهم مبطلون في هذا الفعل الذي هم فعلوه ويندموا عليه، وتحبط أعمالهم الصالحة كلها، الأعمال الصالحة التي عملوها ذهب ثوابها ولم يبق منها ولا ثواب واحد، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وعليهم الآن من جديد، السيئات باقية والحسنات ذهبت. وإذا لم يكن هذا بقصد السخرية فهم يلامون على ذلك ويعزرون التعزير الرادع عن أن يعود أمثالهم إلى مثل هذا الفعل، هذه شعيرة. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشاهد أنا لم يقول أنا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما قصدهم الكفر ولا قصدهم شيء أبدا، إلا استهزأوا بالله أو بالرسول، وهذا ما جابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. فهذا الاستهزاء به كفر، حتى ما قصدهم الكفر، والله ما قصدنا الكفر ولا نفعل شيء، كلام كفر، قد كفرتم بعد إيمانكم، والله أعلم.
0: هذا الأمر يعني حتى يكون في الألفاظ وفي الكلام، في بعض الشباب يتساهلون في الألفاظ وفي سب بعض أشياء في الدين ولا في الرسول والاستهزاء حتى بالسنة، هل كذلك نفس الأمر
1: يؤدي نفس الكلام؟ إذا كان أي شيء يفعل باستهزاء بالله وبرسوله أو بدين الله سبحانه وتعالى يفعله على سبيل الاستهزاء والسخرية منه أو الامتهان له، يعتبر أنه هذا ما هو صحيح، وأنه هذا ما كانت حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر خروج عن الإسلام والعياذ بالله. كذلك أيضا في ننتبه هذا، ربما يأتي أحد من الناس ويقول أنه مثلا في هذا الصنع، في صنع الله سبحانه وتعالى خلل، العيون هذه فيها خلل، صناعتها ما كانت هكذا، في عادها صناعة أحسن من هذه الصناعة، والله سبحانه وتعالى ما أتقن صنعها، لو قال مثل هذا الكلام، بس هذا الكلام يكفر به ويخرج من الإسلام. لأنه يقول الله سبحانه وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فهم الآن يشككون في خلق الله سبحانه وتعالى، قد يجيب لك هكذا في صورة ما هي واضحة، ولكنه بغيت تتشوش أنت شوية، وبعدين إذا استقبل شوفك تتقبل منه هذا الكلام أو لا، فإذا تقبلت يعطيك الزائد، فيصير بعد ذلك أن يعطي في خلل في هذا. ومن أعلم الله سبحانه وتعالى، أنت ما أعلمه أم الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الأعلم، وما عندهم علم أصلا، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال محمد بن علي كان يسأل عن سنية التلفظ بالنية قبل التكبير، ما هو الدليل عليه عند الشافعية؟
1: مستند الشافعية في هذا هو بالقياس على ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الإنسان الإحرام بالحج أو بالعمرة، قل لبيك اللهم بحج أو نحو شيء من هذا المعنى، أنه قال قل، فهذه قالها تلفظ بالنية. وفإذا ثبت في ذاك ولم يأتي نهي عن هذا، ولم نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فإذا صار بالقياس هو سنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في هذا مساعدة اللسان القلب، فيكون مواطأة القلب تحصل فيه النية واللسان تشاركه، فجمع بين عبادة القلب وعبادة اللسان، والمساعدة مساعدة اللسان للقلب، فهو أدعى إلى أن يكون قلبه حاضر. الله أكبر، ما استحضرت الآن نية الدخول في الصلاة، استحضرت الفرضية، استحضرت نعود الصلاة، لا، لكن لما أنت الآن تذكرها تقولها أصلي فرض الظهر، وتعرض العدد 4 ركعات أداء، وتعرض تكون مستقبل القبلة، هذا كله مساعد لك أنك أنت الآن في صلاة. الأمر الثالث هذا وهو أيضا لا يستهان به، وهو خروج من الخلاف، لأنه في من يقول بأن التلفظ بالنية واجب، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لكن نحن ما سمعنا هذا. هو المذموم فيه كما قد سبق بيناه أكثر من مرة، المذموم هو الجهر بها، لما يقول أصلي فرض صلاة الظهر يرفع صوته بحيث أنه يصلي الصوت، حتى ما تشويش، طالما أن الصوت يصل إلى من بجنبه، لأنه يصير هذا جهر. لو فرضنا حتى ذاك الآخر مشغول ولا ما سمعه أبدا أو ما حد عنده، المقصود أنه يرفع صوته بحيث يسمعه من بقربه، لو كان بقرب شخص مع عدم وجود لغط، فهذا الذي يكون مكروها. أما الإنسان يتلفظ به بلسانه بحيث يسمع نفسه فقط ولا يسمعه غيره، فهذا يعتبر سنة على مذهبنا، ومستندها الثلاث الأمور التي ذكرناها، الأول أنه بالقياس على التلفظ بها في الحج، الثاني وهو أنه يكون هناك مواطأة بين اللسان والقلب مساعدة، والأمر الثالث خروج من خلاف من قال أنه التلفظ بالنية واجب، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من أبو عمر، تفضل أخي أبو عمر. أبو عمر،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا. كذلك
4: عندي سؤال، هناك الذي يحرم على المحدث ثم قال على الجنوب ثم قال على الحائض في السفينة، ومن الأشياء التي ذكرها التي تحرم على الحائض قال الطلاق، هل الطلاق يحرم على المرأة نفسها أم على الرجل؟
0: واضح.
4: جزاكم الله خير.
0: سلام عليكم. شخص سالم جزاكم الخير. قبل ما نأخذ سؤال أبو عمر، ورد عندنا سؤال هنا، ويقول أنه في شخص هناك يفتن بين الناس، وقال نريد أن نعالج هذا الشخص من هذه الفتنة وكي لا يفتن. فقالوا هل يجوز لنا أن نقول له أن فلان شخص آخر يتكلم عليك ويقول أنك أنت تتكلم على الناس، وأنك تتكلم في كذا وتتكلم في فلان، قال هل يجوز هذا التصرف أم يكون علاج بالخطأ، يعني علاج فتنة بفتنة؟
1: يكون هذا بالخطأ طبعا، مهما ما يذكرون فلان، يقال له قيل، يقال أنك تتكلم على الناس، ويذكر أو يذكر تو مباشرة بحق بعموما بالنميمة، قد جاء في أمر النميمة أمر ليس بالهين، يكفي فيها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات بلا انه كبير او ما يعذبان في كبير في نظر الناس، ولكن في حقيقه الامر انه كبير. قال لما احدهما كان لا يستنجي من البول، اما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، هذا يفسد بينهم. وبالمقابل الذي يقوم بالاصلاح بين الناس قال انا خير من درجه الصلاه والزكاه والصيام، وهذا الذي يفسد بين الناس قال فساد الدين. هذا هذا اللي يؤدي للشحنه والمقاطعه ويؤدي للتنفير بين الناس، هذا شانه الإفساد بين المسلمين والوقيعة بينهم، فيكون مصيبته عظيمة وقد أتى كبيرة من الكبائر. على كل حال هو سؤاله من ناحية هل يجوز أن نقول بأن شخص يقول كذا؟ لا يجوز إذا كان يترتب على هذا فتنة بينهم، سيتقع بأن هذا فتنة. لكن لو كان لا هذا الشخص هو يحترمه، لو قال بأن فلان يقول كذا سيتنبه لأنها نميمة، لأنه ما يبالي هو يمشي بس يقول كذا، لكن لما يقول فلان قال عليك بأن هذا نميمة ولا يحصل بينهم عداوة، فنعم يمكن أن يقال له للتحذير باسم فلان هذا. وأما إذا كان لا سيؤدي إلى فتنة بينهم، فما حذروا منه وقعوا فيه أنهم نقلوا كلام غير، وإن كان ما قصد من الافتتان، لأنه يكون نتيجته الافتتان، ما هو لازم ما قال أنا ما قصد الافتتان، حتى ما قصدك الافتتان إذا كان نتيجته الافتتان كأنه قصدك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وأبو عمر يسأل عن الذي يجب أن الذي يحرم على الحائض، ذكروا منها الفقهاء الطلاق، فهل المراد بالطلاق بالطلاق هنا بالنسبة للزوجة هي التي تطلق أم بالنسبة للزوج؟
1: طبعا هو الحرمة هو الطلاق على الزوج، والعلة في ذلك أنه سيؤدي إلى تطويل العدة عليها، لأن مدة الحيض هذا ما تحسب، لأنه عندنا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار. فإذا الزمن هذا الحيض مدة الحيض قد تمتد أسبوع، قد تمتد أقل، قد تكون أكثر، يمكن يعني تطويل على ما تحسب. والله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن لوقت تشرع فيه العدة، والطلاق في الحيض لا تشرع فيه العدة، يقع عليها الطلاق ولكنها لا تشرع فيه العدة، فيكون الطلاق حرام على الزوج. وهذا في الأحوال العادية، مستثنى هناك بعض الصور التي لا يؤدي فيها إلى تطويل العدة، مثلا يقولها أنت طالق آخر لحظة من حيضك، آخر لحظة، لأنها تنتهي من هذه آخر لحظة ثانية تشرع في العدة، فكأنه طلقها مع بداية الشروع في العدة. وكذلك أيضا الطلاق يكون حرام ولو حتى بطلب منها، قالت له طلقني، قالت له طلقني، حرام علي أن أطلق وهي حائض، راضية بهذا إلا إذا بذلت مقابل على ذلك، لأنها قد تدعي ذلك كاذبة. ما كثير ما أكثر النساء أو الكثير من النساء التي تدعي رغبتها في الطلاق وهي لا تريد الطلاق في الحقيقة، لكن إذا بذلت عوض مقابل طلاقها فيدل بذلها للعوض على رغبتها الأكيدة في الطلاق، فحينئذ يكون الطلاق في وقت الحيض ليس حرام. فإذا نقول خلاصة هذا أن الطلاق إذا خالعها بمقابل في وقت الحيض لا يكون حراما، وإن كان يؤدي إلى تطويل العدة، لأن تضرر، لأن بذلها للمال يدل على أن تضررها ببقائها مع الزوج أشد عليها من تطويل العدة. عدة كم ستطول؟ إلى 15 يوم أقصى شيء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. إذن السؤال الشخصي ليس هو حرام على الحائض وإنما حرام بسبب الحيض.
1: هو حرام على الزوج، نعم،
0: بسبب الحيض. ونعم، في سؤال عندنا عن الشراء عبر الإنترنت، وخصوصا عن شراء عن طريق شيئاً، موقع شيئاً شراء عنهم، تعرض المنتجات في الجوال والصور، ويشتري الإنسان ويدفع الفلوس لهذا البائع، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه الجانب الأول. في جانب آخر، في قالوا في طريقة للشراء من شيئاً مجاناً، وقالوا أنهم تدخل لعبة هكذا، فإذا فزت في هذه اللعبة فشيئاً مباشرة هي تعطيك مبلغ من المال تقدر تشتري بها بعض الأشياء اللي تحددها هي شيئاً، وهذه المرة الأولى تعطيك مباشرة. المرة الثانية قالوا تطلب منك أن تعطيك رابط بعد ما تفوز في اللعبة، تعطيك رابط وتقول لك جيب أشخاص، ثلاثة أربعة أشخاص تحددهم هي، فإذا أكملت العدد تعطى لك الهدية.
1: تمام، فإذا فيها تفصيل. أولا بالنسبة للتعامل مع شيء، وهذا قد سبق أن بيناه في مرة ماضية، على أنه هذا الأصل الحل ولا يحرم إلا في صورة واحدة، وهو إذا تيقن أن هذا المال الذي سيؤخذ منه هو سيذهب به إلى الحرام، إلى أنهم هذا المال الذي يأخذه سيدفعونه للمثليين أو لأي معصية أخرى. وأما إذا نحن ما ندري هل هذا المال سيأخذه، وهو الأصلك ما تدري، معناه أنك إذا تيقنت أو ظننت أن هذا المال حقك سيؤخذ ويصرف في معصية الله تبارك وتعالى. أما على العموم يجوز التعامل مع شيئين وغيرها، وهو أهون من التعامل مع الشركات اليهودية أو الذين تدعم اليهود، ذلك يدعمون قتلة، ماذا لا يدعمون مثلي معصية بينهم بين الله سبحانه وتعالى. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر وهم كفار، بعض المال هذا يأخذون يصرفونه في الخمر، وربما بعضه يصرفونه في معادات النبي صلى الله عليه وسلم من تحت لتحت حتى لا يظهرون بهذا. وقد مات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا يدلنا على أصل التعامل على أنها على الجواز. وهكذا كان الصحابة كان يتبايعون ويشترون من أهل الشام ويقدمون بضاعة من الشام وهم كفار، فما بيكون الحرمة إلا في حال في نطاق ضيق، وهو إذا تيقنت أو ظننت أن هذا المال حقك سيصرف مباشرة في معصية الله سبحانه وتعالى حتى لو كان في خمر. وما أكثر الكفار اليوم، الناس يتعاملون مع الصين والصين كفار يشربون الخمور ويفعلون معاصي ويفعلون أشياء، وهذا بعض المال يذهب إليه لكنه ما هو متعين مالك أنه يذهب إلى هذا إلى الحرام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو أنهم يدخل إلى لعبة صح؟
0: نعم.
1: فإذا فاز يعطونه مبلغ المال يشتري به من منتجاتهم. هذا الفعل إذا كانت هي هذه اللعبة جائزة بأن تكون فيها نفع ليست مجرد له، إذا كان مجرد له لا فائدة من اللعب بها، فهذا تضيع الوقت في غير فائدة فيما لا يعود نفعه. فإذا كانت مثلا هذه اللعبة تعتمد على التخمين وعلى الحظ، على الحظ، فهذا لا يجوز اللعب بها، وبالتالي المبلغ الذي يعطى لا يستحقه. وإذا كانت هذه أولا، أنه لابد أولا أن تكون اللعبة جائزة. الأمر الثاني بشرط أن لا يكون شرط على أنهم يعطونه مبلغ من المال، لأن المسابقة لا تجوز إلا فيما خصه الشرع. أي لعبة يكون فيها دفع مال سواء كان من متبرع أو من الذين يلعبون هي تعتبر حرام إلا المسابقة. المسابقة هي في على الخيل أو على ذات الحافر مثل الحصان ومثل الجمال، هذه تكون على مسابقة، أو على الرمي بالسهام، وفي معنى الرمي بالسهام الرمي بالرصاص، هذه مسابقة جائزة مع دفع المال. هذا لو كان يشترطون عليه دفع مال هذا غير جائز، لكن لو فاز يمكن يعطونه ويمكن لا يعطونه لا بأس إذا كان هذا هكذا، لكن لو كان هناك شرط على أنه يعطى يعتبر هذا من المعاملة الفاسدة.
0: وإن كان من طرف واحد.
1: وإن كان من طرف واحد. الآن كلامنا على أن الشركة هي التي تدفع مقابل أن يلعب في هذه اللعبة، فيكون هذه اللعبة أولا حرام لو فرضنا بأنها كل شيء، لكنها هي ذاتها لا ينتفع بها، فيها مجرد معتمدة على الحظ. الأمر الثاني لو كانت لا فيها فائدة وفيها ذكاء، يعني حتى تصل هذا المستوى أنت تحتاج إلى بذل جهد وبذل ذكاء، فنقول بأنه هذا يعود بنفع، لكن بشرط أن يكون هناك مال مقدم من أي طرف، لأنه إذا كان في مال مقدم يعتبر هذه مسابقة غير شرعية، ولذلك أنه المسابقة الشرعية تكون على المال التي يكون فيها مال، هي على ما ذكرنا فقط بالنسبة للخيل والجمل وما كان مثلهما ذات حافر أو ذات خف أو الرمي بالسهام، هذا الذي يجوز مع المال، لكن أي لعبة أخرى مع المال لا تجوز. لو مثلا الآن بنلعب شطرنج، الشطرنج عندنا على المذهب الشافعي أنه حلال مع الكراهة لوجود خلاف الأئمة في ذلك، لكن بشرط قالوا أن تلعب بلا مال. فإذا كان لعبة بمال تقول الآن هذه معاملة فاسدة، لأنه الآن دفع المال، دفع المال مقابل ماذا؟ مقابل الفوز، ولا يجوز دفع مال مقابل الفوز إلا في المعاملات التي أقرها الشرع، والله أعلم. فإذا النتيجة بيكون هذا حرام من كم كذا ومن كم كذا، لأنهم الغالب أنهم يلتزمون إعطاء مبلغ من المال. لكن لو فرضنا إذا لعب، يعني احتمال، يعني في عندهم ما هو شرط أنهم يعطونك، احتمال أنهم يعطونك هذا المال، فيكون هذا الاحتمال ما هو شرط، لأنه لما يكون هذا عقد معناه إلزام، لكن إذا كما هو إلزام فهذا مجرد تبرع فقط، ما دخل في عقد. المسابقة هذا عقد، يعني في طرف وطرف آخر يقول من يفوز منكم فله كذا، ملزم شرعا بدفع ذلك الشيء، أما هذا ليس على سبيل الإلزام، فإذا كان على سبيل الإلزام لا يجوز. وبيترتب عليها باقي الجواب، يعني باقي الجواب أنه ما يصح هذا أصلا، فبالتالي أنه حتى لو بيجيب آخرين ما بيصح، لكن لو فرضنا أنه جائز يجيب رابط وآخر يجيب آخرين ما يضر هذا، ما يضر شيء طالما أن اللعبة جازت بالشروط الشرعية التي ذكرناها، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونأخذ اتصال من زكي صالح من المكلة. تفضل أخي زكي. زكي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: السلام عليكم
0: أخي زكي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
5: ألو.
0: مرحبا. نعم نسمعك. تفضل أخي زكي. تفضل اسمعني من الجوال مباشرة.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله. برنامج مصالح الذكر.
0: نعم تفضلوا.
5: معك زكي صالح من المكلة.
0: أهلا وسهلا.
5: الصوت معك.
0: أسمعكم. ضعوا سؤالكم. أسمعكم الشيخ.
5: أبي نسأل تحياتي لك وتحياتي للشيخ سالم. اللي أقول لك يعني إيش حكم الصبي البائع أو المشتري؟ سواء كان للصبي هذا يبيع أو يشتري. يعني هل حكمه يعني معقود وشرعي يعني؟
0: نعم واضح السؤال. معكم سؤال
5: آخر؟ السؤال؟
0: واضح السؤال.
5: طيب شكرا جزيلا.
0: اسمعونا الإجابة إن شاء الله. نأخذ مباشرة سؤال زكي ويسأل عن بيع وشراء الصبي.
1: نعم. بيع وشراء الصبي هذا غير جائز عن مذهب عندنا بل وكذلك بقية العلماء أنه لا يصح أن يبيع ولا يشتري ولو بإذن والده ولو كان بحضور والده إذا كان هو الذي يعقد هو حاضر وليه الشرعي لا يعتبر هذا أبدا ولو في المحقرات لو حتى في الأشياء الصغيرة هذا مقر المذهب أو على الأقل هو مقر المذهب عندنا بأنه لا يجوز لكن الإجماع الفعلي إجماع فعلي يعني من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم يتساهلون هذا بالنسبة للأشياء المحقرات جالس هذا الولد يبيع روتي يبيع بصل يبيع الأشياء التي يتسامح الناس فيها فقالوا لا بأس في هذا هذا بالنسبة للإجماع الفعلي لكن بالنسبة عند الاختلاف ورفع الأمر للفتوى أو القضاء سيكون الحكم على البطلان لكن من ناحية المسامحة الشرعية تكون هناك مسامحة طالما وجد الرضا من الطرفين من قبل ولي الصبي وقبل المشتري حتى لو كان العاقد هو الصبي بالنسبة للأشياء المحقرات لكونه جرى الإجماع الفعلي على ذلك والله أعلم
0: جزاكم الله خير والمتصل البحريش تفضل أخي رجع
2: السلام
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: هلا حبيبي ابن الآخر زمان يا حين نسأل على روضة مثل الصوابي شعورهن خاسمة البحر يعني بخلنا جلتها وجاين مريحة فنحلوهن بأنهن ملعونات
0: نعم
2: هذا حديث صحيح الله ما هو صحيح لا يخطر السؤال الشخص الثاني إذا قال هذا حديث صحيح هل ينطلب هذا الحديث على هذا يحاول التشريع الحديث لقينا في العراوة الثانية وش حشو هذه حق الانتهار والخرق وذا
0: نعم
2: التواصل الشعر والكوافير هذا
0: واضح حسان
2: مع السؤال ثاني
0: تفضل
2: إذا قال عندكم معلومة عن الزيت هذا يقول فيه هو يقول فيه قال على الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم وجبت له لا بيت حي ولكن لا حياة للسلاج ونار لو نفخت بها ضاد ولكن ضاد الخوخة في الروادي من هذا البيت إذا قال عند معلومة
0: واضح حسان
2: يوم
0: اسمعني إجابة إن شاء الله سؤاله الأول يسأل عن حديث هذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان وصف بأنها رؤوسه أنها كان أسنمة البخت قال هل هذا الحديث صحيح أولا أو لا
1: أو الحديث هو صحيح وجاء في صحيح مسلم قال صنفان من أهل النار لما أراهما بعد قوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كأسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وفي نفس الرواية أو بعض الروايات تقول إلعنهن فإنهن ملعونات أو قريب من هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن الكلام هذا ليس على إطلاقه شفنا مرة تفعل هكذا نلعنها لا هذا بالنسبة للنساء الكاسيات العاريات المقصود بها من يفعلن الفاحشة ويظهرن أمام الرجال لباس هنا لا هن عاريات ولا هن كاسيات عاد اللباس الذي يلبسنه هذا مثير يثيرن الرجال فهؤلاء المقصودات بهذا وهن إذا كنا مسلمات لا يدخلن الجنة يعني مع السابقين يدخلنا الجنة ببركة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا بعد لكنه بعد عذاب العياذ بالله عذاب من النار ولو قليل لا يعتبر قليل ولعنوهن هذا لا يجوز لعن بالخصوص يمكن اللعن بالعموم لكن لعن وحدة بخصوصها مدامها مسلمة لا يجوز لعنها يقول مثلا على العموم لعن الله الكاسيات العاريات لكن فلانة هذه الكاسية العارية لا لأن الأمور بخواتيمها وطالما أنها مسلمة لا يجوز لعنها بل هو لعن الكفار حتى لا فائدة منه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن يعني كأنه يعني يجوز اللعن في حال أنه قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فيكون الأمر بهنا هو أمر للجواز، ليس أمر للندب، ليس ذكر نكون نلعنه ويثاب عليه، فيكون أمر للجواز كما في قوله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يعني يباح لكم الاصطياد، وهنا إلعنوهن يجوز لكم أن تلعنوهن. ولكن كما قلنا هذا الكلام بالنسبة لو كانت كافرة، لكن طالما أن مسلمة بعينها لا يجوز لعن، كما أنه يجوز لعن بالعموم. وهذا الكلام يحمل على التي جمعت الأوصاف، كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني هذا كله مع الرجال، لكن مع النساء ما يصل إلى هذا الأمر. غاية الأمر أنه هذا بيصل إلى درجة الحرام لو كان فيه تشبه، لأنه التشبه بالكفار والتشبه بالفساق هو حرام، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. إذا فعلت هذا حتى ما قصدت التشبه، هو فعل خاص بالفاسقات، ما تفعل هذا إلا الفاسقات. فلذا نتحذر من بعض التسريحات التي نظن أو نشعر بأن قد يكون فيها تشبه بالفاسقات ألا تفعل، لأن إذا فعلت يكون في هذا تشبه بالفاسقات، والتشبه بالفاسقات من باب أولى للكافرات هو حرام. لكن التشبه يكون في حال أنه هذا الفعل مختص بالكافرات والفاسقات أو هو غلب لهن، أما إذا لم يكن مختص ولا غلب ولا قصدت التشبه بهن فهو جائز، ولكن تتجنب كل ما يحتمل أو يقرب من أن يكون تشبه فيه بالنساء ولم يكن صريحا في التشبه، ينبغي لها أن تتركه ابتعادا. كان الصحابة والتابعون كما قال أدركنا 70 من الصحابة كانوا يتركون، أو قال أدركنا جماعة من الصحابة كانوا يتركون 70 بابا من الحلال، هو حلال ما يتركون شبهة خوفا من الوقوع في الشبهة، مش خوفا من الوقوع في الحرام، خوفا من الوقوع في الشبهة. الشبهة هذا ما هو حرام، يعني يحتمل ويحتمل، لكن ذلك هم يتركون حلال واضح، وهذا ما لا نريد أن نصل إلى شبهة. ونحن الآن على الأقل نتجنب الشبهات خوف الوقوع في الحرام، هم كانوا يتجنبون حلال، نحن ما وصلنا إلى مستواهم، والمفروض أن نصل إلى مستواهم، لأن هذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه لمن يجد ويتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. على كل حال أنه لا يجوز لعن بخصوص، وأن هؤلاء لا يدخل في هذا إلا إذا كان فعلنا بالفعل هذا أمام الرجال، أو يكون بعدين مرتبتهم أيضا حرام لكنها أخف لما يفعلن هذا في بيوتهم أمام النساء وكان قصدا التشبه أو فعل ما فيه تشبه، ولكنه ما يصل إلى درجة أولئك الذين قال ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود ذاك يظهر للرجال، وذلك ما ظهر للرجال، للنساء بس يتشبهن بأولئك، فلا تصل إلى مرتبة أولئك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يسأل: لمن ينسب هذا البيت الذي عجز هو نار لو نفخت بها أضاءت لكن ضاعك نفخك في الرمادي؟
1: هذا البيت هو معروف كذا، بس الأشياء التي هي حكمة ما عاد يحتاج للبحث عن قائلها. قال هذا: ونار لو نفخت فيها أضاءت لكن ضاع نفخك في الرمادي، ما عاد ذكرنا الشتر الأول، معروف البيت
0: آخر بعدين يقول لا حياة لمن
1: نعم. قال: ولو ناديت لقد سمعت لو ناديت حيا، أنت تسمع لو كان تنادي حيا، لقد سمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيها أضاءت ولكن ضاع نفخك في الرمادي. وهذه من الحكم، وحينما تكون حكمة يتفق عليها العقلاء لا يحتاج إلى معرفة قائلها، كما أيضا الحساب، من الذي وضع الحساب؟ هل نحن نأخذ بالحساب؟ ما ندري هل واضع لهذا كافر ولا واضع لمسلم؟ ما يحتاج لأن نبحث عنه. أنا على كل حقيقة أنا ما أدري هذا من قائل هذا البيت، ولكن البيت هذا مشهور ومتداول والعلم عند الله.
0: جزاكم الله خير.
1: نعم.
0: وننتقل كذلك إلى أسئلة المتابعين. هنا شخص يسأل عن حكم لمس وحمل الرحل الذي يوضع فيه المصحف، والرحل في بعض الأحيان يكون فيه مصحف وفي بعض الأحيان لا يكون فيه مصحف.
1: تمام. هذا الرحل أو يسمونه كرسي المصحف، الكرسي المعدود للمصحف، في كرسيين، في كرسي مثلا يتركه الإنسان أو ميز هذا يضع عليه المصحف، يضع عليه المصحف قام منه، ولا يضع هو مشترك بين الكتب، يعني المقصود أنه ما هو معدله خاص، فهذا يحرم عليه من الخلف، من الأسفل يحرم مسه من المكان الذي عليه المصحف ومن الأسفل، هذا بالنسبة للكرسي الكبير. وأما بالنسبة كرسي المصحف، كرسي هذا الرحل، هذا في أقوال ثلاثة، قيل بأنه يحرم مطلقا، معناه مطلقا موضوع عليه المصحف أو ليس موضوع عليه المصحف، هو حرام مطلقا. والرأي الثاني يقول يجوز مطلقا حتى لو كان عليه المصحف لا يحرم مسه، والمعتمد في هذا هو التفصيل، أنه إذا كان موضوع عليه المصحف فيحرم مسه من أي الجوانب، لأنه هذا خاص بالمصحف، فكون كأنه كيس للمصحف كما قالوا الأصح في المذهب، أنه يحرم مس المصحف ومس خريطة المصحف، خريطة المصحف الطبق نحن نسمي هذا الخرقة التي توضع كالكيس للمصحف، إذا كان هذا معد للمصحف فيكون مسه هذا حرام حينما يوجد فيه المصحف، وكذلك أيضا كرسي المصحف يكون حرام مسه في أي جانب حينما يكون موضوع عليه المصحف، وحينما يخرج منه المصحف يجوز مسه وحمله من دون حرمة. هذا هو المعتمد من الأقوال الثلاثة، الله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل قال يسأل عن وليمة العرس، قال في بعض ولائم العرس يكون بعدين بعد العشاء ويكون فيها آلات محرمة وموسيقى محرمة، قال أنا الآن هل يجوز لي حضور الآلات المحرمة؟ لا يجوز، لكن هل حضور مثلا العشاء أتعشى أول في البداية ثم أخرج ولا أحضر، أم مجرد حضور يعتبر معونة لهم؟
1: بل مطلوب حضوره، هذا يطلب حضوره لأن هذه دعوة الوليمة، هم دعوك للوليمة حضور الوليمة، ثم إذا كانت هناك آلات موسيقية قم وغادر من باب مفارقة المنكر، وكما جاءت بذلك الآية الكريمة أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، لو جلستم وشاركتم قال أنا ما أنا مشارككم أنا اللي حاضر فقط، هو حضورك معهم يعتبر هذا إقرار على المعصية، قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم، فكلكم وقعتم في المعصية، لكنه ليس من ينشئ المعصية كمن يحضر المعصية فقط، لكن نتيجة واحدة إنكم مثلهم إنكم عصيتم الله سبحانه وتعالى، فنعم يجوز له الحضور لأجل العشاء وجلسة حتى بعدها إلى أن تأتي آلات اللهو المحرمة، إذا جاءت آلات اللهو المحرمة إذا لم يستطع أن ينكر هذا المنكر، هو إن قدر على إنكار المنكر هذا يلزمه أصلا لكون هذا رجل مطاع ولا رجل هو عالم أو كان رجل له مكانته الاجتماعية عند الناس أو يهابونه، فيجب عليه أن ينكر هذا المنكر، إذا لم يستطع فيجوز الخروج، بل يجب عليه الخروج ولا يبقى إلا إذا كان يخاف من الخروج، خاف من الخروج فين يبقى في الشارع، ولا كان جو بارد ما يستطيع البقاء في هناك فيبقى في البيت وينكر بقلبه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير. وكذا لكنا سائل يسأل منكم ويريد منكم الإرشاد والتوجيه لبعض الورش، الآن قال يذكر بعض الورش قال الذي يعمل فيها العمال بأجر زهيد وبسيط، قال هو صاحب الورشة هذا يأخذ بالسعودي ويستلم بالسعودي ويعطي عماله باليمني، وبعدين لما يستلم باليمني هذا العامل لا يشتري به شيء ولا يقوم بحاجاته ومتطلباته، ما ارشادكم في هذا الموضوع؟
1: هذه مشكلة ليست الورش فقط بل
0: كل
1: نعم ربما حتى وصل الامر هذا الى المعاهد وفي شيء من اماكن العلم ربما يصل اليها مثل هذا الامر، على كل حال هم الامر الذي نستطيع ان نلزم به صاحب الورشة هو ما تعاقد عليه، هو تعاقد عليك بالريال اليمني يلزمنا أن يدفع بالريال اليمني الذي قالك، هو من باب الرفق ينبغي له مهادة يهدي زيادة بعد ذلك، لا يقتصر على الراتب فقط، هذا الراتب هذا شأن البخلاء أنه ما يعطيك إلا الراتب، أنت الآن صار بينك وبينه عمل وكل يوم عنده، صرت الآن كأنك من أحد أفراد أسرته، كأنك صرتم أسرة تبع العمل كلكم كالأسرة الواحدة، فينبغي لصاحب العمل على سبيل التطوع لا على سبيل الإلزام على سبيل مكارم الأخلاق لا على سبيل الوجوب الشرعي أن يعطي زيادة للعمال، منها تحفيز لأنه هذا الآن حينما يدفع زيادة هذا ما يحفز العمال على الإنتاج ويصير محبة بين العامل وبين صاحب الورشة أو صاحب العمل، فإذا كان كذلك يكون هذا سبب الإنتاج فهذا سبب للنجاح، خلي ما الأسباب التي تجعل هذا العامل يقصر، هذا العامل يقصر راتب ما يكفي تزيد في الراتب أو تعطي هناك حوافز وتشجيعات، فيكون هذا منها مكارم الأخلاق ومنها زيادة في سد حاجة هذا المحتاج ومنها أيضا إنتاج زيادة الإنتاج للعمل، لأن العامل إذا كان يفعل الشيء عن حب فيكون إنتاجه أكثر ممن يفعله إلا فقط بقدر الواجب، لما تكون هناك كاميرا مراقبة أو صاحب العمل أمامه يشتغل بجد، ولما يكون ليس أمامه فيقصر في العمل، فأنت لما تدفع له يا صاحب العمل أنت تجعله يشتغل بحب، يعني يراقب العمل ذاته لا يراقب صاحب العمل، هو ينتج فتكون النتيجة بعدين عادت لصاحب العمل، زد مع على هذا هو الأمر الأهم والأعظم الثواب الزائد الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى، إذن الخلاصة لا يجب على صاحب العمل أن يدفع إلا الراتب المتفق عليه ومن مكارم الأخلاق ومن باب حتى إتقان الشغل ينبغي له الزيادة على ذلك، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا سائل يسأل عن تجهيز الأب لابنته ويقول ما هو الواجب على الأب في تجهيز ابنته للزواج، وهل يجب عليه في تجهيز أبنائه للزواج أم لا؟
1: ولا يجب عليه شيء أصلا، هو يجب عليه النفقة لهم إذا كانوا فقراء ما عندهم مال وكانوا عايزين على الكسب، فهذا هذا الذي عليه أن يفعله. أما كون يجهزها لا، تجهزها على زوجها، مش الآن هو زوجها ستروح إلى زوجها هؤلاء إلى بيت والدها، ما عليه شيء لا ذهب ولا ثوب ولا شيء أبدا، يسلمها باللباس باللباس الذي تبقى فيه في البيت يسلمها للزوج هذا. لكن مكارم الأخلاق وتفرحة البنت ما يسويها أي شيء، كلما تستطيع أن تعطيها لتفرحها ولا ترى نفسها أنها أقل من الناس أنت مثاب على ذلك. الوجوب لا يجب، الندب يدخل بعدين إذا صحت النية ولم يصل إلى درجة المباهاة والمكابرة أنك تريد أنت أن تكون مثل فلان، وخصوصا عند

0: دائم يعني يرفع صوته عليها ويعاملها معاملة سيئة. قالت والآن بعد فترة وجدت أن هذا الرجل قد تزوج عليها، تزوج امرأة أخرى. فالآن قالت كلما يرجع إلى البيت لا تكلمه ولا تعطيه وجه على قولهم. فما حكم هذا الفعل منها؟ هل يجوز أم لا يجوز؟
1: تمام، هي الأول كونها تقوم بخدمته ولا يحسن معها هي مثابة عليه، تتعبد الله سبحانه وتعالى، على الأقل لا تفعله على شانه وإنما تفعله على شان ربها. فإذا فعلت شيء حتى ما يلزمها شرعا فعله هي تثاب عليه، ما تظن أنه ضايع عملها الذي كانت قامت به، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكونه تزوج عليها هي تنظر، ربما يكون عندها تكسير وهي لا تشعر، ربما هي ما ترى من نفسها تكسير، وقد يكون واقع أنه عندها تكسير. على كل حال هو الرجل لا يعني كما يقولون متشوف، حتى لو كان زوجته ما عندها تكسير، حتى لو كان زوجته أجمل من الثانية، يمكن الرجل يميل إلى امرأة واحدة أقل من زوجته في هذه فتنة في قلوب الرجال يحتاجون إلى معالجتها حتى لا يقعون في الخطأ. والرجل يعني لا يتزوج الثانية إلا إذا دعت الحاجة له أو للثانية التي يتزوجها، لا يتزوج لمجرد الرغبة، زواج لمجرد الرغبة مذموم، لأنه يعرض نفسه للخطر. عدم العدل بين الزوجات هو شأن الأكثرين من الناس، يعني أنت تريد الثانية فمعنى أنك ستدخل في خطر عدم العدل، والذي لا يعدل يأتي يوم القيامة مطالب به. لا يمكن يأتي هكذا بس، لا، الناس يمشون على سواء ويمشي على وجاج بسبب عدم العدل. وليس هذا بس العقوبة، لو كانت هذه العقوبة عاد أمرها نقول أخف من غيرها، لكن لا، عاد باقي عقوبة هناك ومطالبات، لأن واجب العدل بين الزوجات. فإذا قصر الرجل في حق المرأة لا تقصر المرأة في حق الرجل، يعني كونه تزوج عليها وفي الحقيقة لا يعتبر تقصير في حقها إذا كان يقوم بالعدل، لأنه هذا شرع أباح له فلا نستطيع الاعتراض عليه. غاية الأمر نحن نقوله إن كان تزوج عن حاجة لأنه هذه المرأة لا تكفيه، أو كان حاجة ليقوم برعاية هذه المرأة ليكونها قريبة له مثلا، أو يخاف عليها لأنها بلا زوج فيتزوجها لحاجتها، فهو الآن غير مذموم زواجه. زواج الآن ربما صار لحاجة ويثاب عليه، لكن لما يكون لمجرد الرغبة فقط فنقول أنت عرضت نفسك للخطر لمجرد الرغبة، لأن الرغبة ما تنتهي عند الثانية، بعد ما يتزوج الثانية لأنه يتزوج للرغبة ما يتزوج الحاجة، يتشوف للثالثة والثالثة والرابعة، ولو كان الشرع يسمح له زيادة على الرابعة لربما يتزوج طالما أن الرغبة والرغبة ما تنتهي عند عدد محصور، عدد أبدا من نساء التأميه ربما ما تنتهي عند لأنها رغبة، لكن الحاجة حاجة الإنسان بواحدة، وإذا ما كفت الواحدة تكون الثانية. خلاصة الجواب أنه لا يجوز لهذه المرأة أن تكشر ولا تقطب وجهها لزوجها ليكون تزوج أخرى، لها حق أن تطالبه بالعدل بينها وبين الأخرى، وتتجاوز عن بعض حقوقها لتطلب خير منها يوم القيامة يعوضها الله سبحانه وتعالى. والإنسان العاقل لا يطلب كل حقه، قالوا ما استقصى كريم قط، الإنسان الكريم ما يستقصي أبدا، بينه وبين الناس معاملة ما يأخذ حقه كله، يأخذ بعض حقه، الذي يستقصي هذا الله أعلم هو كريم ولا ليس كريم، لكن الكريم الكريم صاحب الكرم هذا ما يستقصي. وهذه المرأة ينبغي لها أن تسامح زوجها، لأنه في الأول وفي الآخر زوجها، وبينها وبينه علاقة وعشرة، وخصوصا مع طول المدة، فإذا قصر في حقها تسامحه حتى لا يطالب يوم القيامة ولا يحبس عن مقامه الكريم في القبر، أنه كل من له حق. مشكلة هذه أنه يحبس حتى أخيار مطيب ومن أحسن الناس، شوف الجنة أمامه والنعيم أمامه، لكن لا يستطيع أن يصل إليه كالمقيد بالسلاسل، محبوس بدين أو بحق عليه للناس. فالإنسان العاقل ما يخلي حق عليه للناس أبدا، هو الحقوق التي يسامح فيها أو يسكت عنها ليطالب بها يوم القيامة، لكن أهم شيء لا تخلي عليك حقوق للناس تحبسك عن مقامك الكريم أو تأخر إسراعك إلى دخول الجنة. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم، ووصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المستمعون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل المقبول، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب لطيب حسن المتابعة، والشكر لمنفذ الحلقة هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونترككم إن شاء الله في أمان الله، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
1: الفاتحة، الله يكرمنا ولهنا ويعطينا ويحرمنا ويزدنا وينقصنا ويزدنا ولا يثر علينا وعلى كني جامع شامل من خيرات الدنيا والآخرة، ما نواب السلف الصالح ولحضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل. هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك. إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بابنا إليه ودالنا عليه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى حميد الآثار وعلينا معهم وفيهم، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد انتهينا في تذاكرنا في كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى قوله بعد أن ذكر الباعث له على تصنيف هذا الكتاب، فذكر أمورا بعثته على أن يؤلف هذا الكتاب النافع ويجمع هذا الجمع المبارك الذي نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. فذكر لنا حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وقلنا معنا حفظ على أمتي 40 حديثا بأن نقلها إليهم، سواء حفظها في نفسه بأن استظهرها أو لم يحفظها هو، بما أنه نقلها للأمة فقد حفظها على الأمة، وبذلك يكون متعرضا لنيل هذا الثواب الموعود به في هذا الحديث. قال العلماء: ولا فرق بين أن تكون الأحاديث التي حفظها على الأمة أحاديث حسنة أو أحاديث صحيحة أو أحاديث ضعيفة فيما يعمل فيه بضعيف الحديث، مثل فضائل الأعمال والمناقب والمغازي والسير وما شابه. ثم قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أتى بهذه العبارة لينبه أولا إلى أنه ليس مبتدعا في تأليف مثل هذا، لأنه قد سبقه إلى مثل هذا الجمع أئمة فضلاء وجمعوا 40 حديث في مواضيع مختلفة، فله بهم أسوة، فهو أولا متبع ومبتدع في هذا الجمع بأئمة كرام. الأمر الثاني هو يبين ما سبق كتابه من الكتب التي عالجت نفس الموضوع أو اعتنت بنفس ما اعتنى به الإمام النووي هنا، ليبين لك أنه على اطلاع على ما سبقه من جهود بذلت فيما أراد أن يخدم فيه، وأنه ما الذي يميز جمعه وتصنيفه عن هذه الكتب التي جمعت في نفس هذا الموضوع وهو 40 حديث تجمع في كتاب واحد. وهذا ينبه إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى كان عندهم شعور ويقين وإحساس بالوحدة والتكامل بين المسلمين، فيبني بعضهم على جهود بعض، ولا يعمل أحد منهم على أن يبني مجده أو يظهر تميزه بالانتقاص من إنتاج الآخرين أو القدح فيهم. فهذا الإمام النووي يبين لنا ما كتب قبل كتابه من الكتب التي اعتنت بأربعين حديث، ثم ما الذي يميز هذه الأربعين النووية عن تلك الكتب، ما الذي تختلف فيه عنها. قال: فأول من علمته، وهذا من مناهج البحث عند المعاصرين يسمونه الدراسات السابقة، قبل ما يبدأ في الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه أولا يستعرض الدراسات التي سبقت دراسته في هذا الموضوع. هذا كان المعنى من الترتيب حاضر في أذهان المتقدمين. فسرد لنا أهم المصنفات التي جمعت فيها 40 حديث من قبل هذا الكتاب. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، الإمام المشهور، توفى سنة 181 هجرية رحمه الله تعالى. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأيجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. فهذا أولا من كتبوا قبل هذا، هؤلاء أهم من كتبوا وجمعوا 40 حديثا من الأئمة من قبل الإمام النووي. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قال: وأنا قبل أن أصنف هذا الكتاب استخرت الله تعالى. ما معنى استخرت الله؟ يعني طلبت منه خير الأمرين، طلبت منه أن يختار لي، طلبت منه أن يختار لي خير الأمرين من هذا أو ذاك، هل أجمع 40 حديث أو لا أجمع 40 حديث. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. في هذا إشارة إلى أنه ما يمكن أن يدخله خلل أو أن يشوبه عارض يجعله ليس معدودا في الأعمال الصالحة، فلا بأس بتقديم الاستخارة فيه، إن جمع الكتاب هذا من الأعمال الصالحة، ومع هذا هو استخار الله تعالى في جمعه، هل يجمع أو لا يجمع. وهذا من الأدب، كان صلى الله عليه وسلم يستخير الله تعالى، يقدم الاستخارة لله تعالى بين يدي أموره وأحواله، ويعلم الصحابة الاستخارة في أمورهم كلها. والاستخارة هي بمثابة الاستشارة، لكن الاستشارة تكون مع المخلوق، والاستخارة مع الخالق جل جلاله، والمستشار مؤتمن. أنت لما تأتي تستشير إنسان تثق بفهمه ونصحه لك، تقول له إيش رأيك الحاجة الفلانية، تنصحنا أسويها ولا ما أسويها، وأنت واثق أن الإنسان ذا خبير وفاهم في الموضوع هذا، يعني متخصص، ومع هذا هو حريص على مصلحتك، مباشرة لما يعطيك رأي تروح أنت تعمل برأي حقه من دون ما تتردد. فتخيل عندما تعرض الموضوع على الحق سبحانه وتعالى، تستشيره الموضوع الفلاني هذا نسويه ولا ما نسويه ولا ايه وضعه ولا كذا، ثم تنتظر حتى يشرح الله صدرك الى ان تفعل او لا تفهم ان في هذا اشاره من الله ان افعل او لا تفعل، والمستشار مؤتمن. نعم. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلام وحفاظ الاسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه العبارة الإمام النووي يجيب بها عن اعتراض يرد عليه، هو قدر أن أحدا يعترض عليه. كيف يعترض عليه؟ أنت قبل قليل كما سبق معنا في المجلس الماضي، هو قال إن الحفاظ اتفقوا على أن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من هذا الحديث ضعيف باتفاقهم جميعا. طيب، وما دام الحديث ضعيف أنت تروح عادك تعمل به وتؤلف كتاب، مش أنا عادك تؤلف كتاب وكذا ما دام الحديث كله من أصله ضعيف، خلاص ما تخلي الكتاب وماشي داعي. قال: لا، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل ليش الأعمال. أي يعني فضائل الأعمال؟ يعني عندما يكون هناك عمل من الأعمال مشروعيته ثابتة بأدلة صحيحة، إما بالكتاب أو بصحيح السنة أو بالإجماع أو بالقياس المعتبر إن توفرت شروطه، هذا العمل ورد في الترغيب في بعض أفراده أو في بعض ما يصدق عليه هذا الأمر الثابت شرعا أحاديث ضعاف يعمل بها، لأنه لا ينبني عليها تشريع، إنما هي يعني العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو عبارة عن مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه بأمارة ضعيفة، وهذا ليس فيه إشكال. لكن لو جاء حديث ضعيف يعطي حكم جديد، هذا الحكم ليس له وجود، ليس له ما يدل عليه إلا هذا الحديث ليش الضعيف، حينئذ لا يعمل بالحديث ليه لا يعمل بالحديث الضعيف، لا يعمل بالحديث الضعيف. أما لو جاء حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة، فحينئذ يعمل به لأنه في فضائل ليه في فضائل الأعمال، مثلا نشر العلم النافع وتعليمه للناس والعمل على بلاغ الأحاديث النبوية، هذا أمر مشروع ولا ما هو مشروع؟ أمر مشروع. ثم جاء حديث ضعيف يحث على شيء مما يدخل تحت هذا العمل، وهو أن تجمع 40 حديث كذا، فهذا يعمل به لأنه في فضائل. ليش؟ في فضائل الأعمال. نعم، هذا الجواب الأول. إذن السؤال ما هو السؤال؟ لماذا يجمع الإمام النووي هذا الكتاب عملا بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا وهو حديث ضعيف؟ الجواب الأول أن هذا الحديث في فضائل الأعمال فيعمل به وإن كان ماذا؟ وإن كان ضعيفا. جواب الثاني، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، أنا عملت بهذا الحديث مستأنسا به، أما اعتمادي ليس على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ففي هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، وهذا صحيح وهذا نوع من التبليغ، أن آتي إلى 40 حديث فأجمعها في كتاب ثم ينتشر بين الناس، هذا نوع من الإيش؟ من التبليغ، والتبليغ مأمور به بحديث صحيح، فإذا أنا عملت بحديث إيش؟ صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر الله امرأ يعني حسن وجهه من النظارة، وهي حسن ليش؟ الحسن والجمال. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من إيه؟ أوعى من سامع. الحديث عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة والحاكم وغيرهم. نعم، نظر الله امرأ سمع مقالتي، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشتغلون بحفظ أحاديثه ونقلها للناس بأن يحسن الله تعالى وجوههم. قال بعضهم، وهذا مشاهد في من يشتغلون بعلم الحديث من العلماء، أنه تكون على وجوههم نضرة. قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سطع، إن النبي دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واتبع. قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما المراد كما سمعها؟ يعني دون أن يخل بمعناها، يعني فأداها كما سمعها أي فأداها كاملة المضمون وإن لم تكن بنفس الألفاظ. فليس في هذا الحديث نهي عن رواية بالمعنى، فإن رواية الحديث بالمعنى تجوز إن توفرت الشروط، وأهمها أن يكون راوي للحديث بالمعنى عالما باللغة، عارفا بمدلولات الألفاظ، بصيرا بما يحيل الألفاظ عن معانيه، حتى لا يؤدي حديث بالمعنى وهو يأتي بألفاظ يظن أنها تعطي نفس ذاك المعنى وهي تعطي معنى إيه؟ معنى. فلهذا منع العلماء من لم يكن عارفا بمدلولات الألفاظ مميزا لاختلافها في مراتب الدلالة على المعاني أن يروي الأحاديث بالإيش؟ بالمعنى. ومن شروط رواية الحديث بالمعنى أن لا يكون الحديث من الألفاظ المتعبد بها، مثل الأذكار مثلا، حديث في فضيلة ذكر معين يجيب لك الذكر بالمعنى، ما يجوز تأتي به بهذا الذكر لأنه متعبد به بلفظه ما يغير لفظه، إلى غير ذلك من الشروط عند من جوز رواية الحديث بالمعنى. المهم أن قوله فأداها كما سمعها ما معنى؟ يعني فأداها كما سمعها من حيث أنها كاملة المضمون وإن لم تكن بنفس الألفاظ إن توفرت شروط رواية الحديث بالمعنى. نعم. قال ثم من العلماء، العلماء الذين سبقوا هؤلاء، منهم من جمع الأربعين، 40 حديث في أصول الدين. ما معنى في أصول الدين؟ يعني في الاعتقاد، في أحاديث التوحيد، وبعضهم في الفروع يعني في الأحكام الفقهية، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، 40 حديث في الزهد، والمراد بالزهد الرقائق وأعمال القلوب عموما، وبعضهم في الأدب، في الأدب في الأخلاق. نعم، وبعضهم في الخطب، جمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فجمع منها 40 حديث. قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، أنا خطر لي أن أجمع 40 حديث أهم من 40 التي جمعوها كل هؤلاء، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، يعني تحتوي على الزهد، تحتوي على الجهاد، تحتوي على الآداب، تحتوي على كل ما صنفوا فيه. طيب، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، يعني اعتنى الإمام النووي بأن يأتي بأصول الأحاديث التي عليها مدار الأحكام الفقهية، ما يأتي بالأحاديث التي تتعلق بمسائل جزئية، يأتي بالأحاديث التي تندرج تحتها من الفروع ما لا يحصى، أصول الأحكام. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وهذا مما اعتلت به مكانة هذا الكتاب، فضلا عن جلالة قدر مؤلفه أنه جمع 40 حديثا كلها من أصول الأحكام، ومما ينبني عليه كثير من الآداب والأحكام والأخلاق كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب. قال: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. المراد بالقاعدة هنا الأصل الذي يرجع إليه الكثير من الفروع والمسائل، هذا المراد هنا بالقاعدة. كل حديث منها قاعدة، إيش يعني قاعدة؟ مش معنى قاعدة بالمعنى المعروف عند العلماء المصنفين من الفقهاء، الأمر الكلي أو القانون الكلي الذي يتعرف منه أحكام جزئياته، لا، المراد بالقاعدة الأصل الذي يرجع إليه كثير من الإيش؟ من الأحكام والمسائل. نعم. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، كل واحد من هذه الأحاديث اللي بيجيبها وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك كما سيأتي معنا. هذا الحديث قال في بعضهم ربع الإسلام، وهذا هو نصف الإسلام، وهكذا. قال: ثم ألتزموا في هذه 40، يعني التي سيأتي بها، مع أنها هي أكثر من 40، هي 42 حديث. قالوا: طيب كيف يقول وأنا بأجمع 40 وهو قام جمع كم؟ 42. كيف هذا؟ كان مفروض يقول الاثنين وليش؟ والأربعين، صح ولا لا؟ كيف الجواب عن هذا؟ قالوا: لا إشكال. لماذا لا إشكال؟ لأنه هو لما جمع 42 جمع 40 ولا ما جمع 40؟ جمع 40، اللهم أنه زايد إيش؟ هو ما قال حاجة غلط، واضح ولا لا؟ ما دام أنه جمع إيه؟ جمع 40، جمع 40. هو قال جمعت 40 فقط؟ لا، ما قال، ما قال ليس أكثر، ما قال، خلاص ما دام ما قال ليس أكثر. واحد عنده 10 قال أنا عندي 5، كذاب ولا صح كلامه؟ ها؟ صح، معه 5، أيوه، وفوقها كمان إيه؟ لكن لو قال عندي 5 فقط هذا كلام آخر. هو ما قال سأجمع 40 فقط، لا، هو قال سأجمع 40، صح، وجمع 40، واضح ولا لا؟ لهذا يقولون العدد لا مفهوم له. يعني لا مفهوم له؟ يعني أن لما يذكر الإنسان عدد معين لا يلزم منه أنه ينفي ما هو أكثر إيش؟ ما هو أكثر منه. لا مفهوم، يعني ليس له مفهوم مخالف، واضح. لهذا لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة رجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، في بعض الأحاديث 25 وفي بعضها 27 درجة. يقول لك هذا تعارض، كيف 25 ولا 27؟ قال لك ماشي تعارض، لأنها هي 27، ولو كانت 27 مش في ضمنها 25 ولا لا؟ في ضمنها 25. ليس هذا من الإيش؟ لهذا يقولون الإخبار ببعض الواقع صدق، الإخبار ببعض الواقع صدق. ما هو الكذب؟ أن يخبر بخلاف الواقع، أما أن يخبر ببعض الواقع هذا صدق. عنده 10 قال عندي 5، هو أخبر ببعض الواقع، 5 بعض 10، لكن عنده 10 قال عندي 100 أو عندي 11 أو عندي 12، هذا إخبار بخلاف ليش؟ دخل في الكذب، واضح ولا لا؟ لهذا لما قال أنا بجمع 40 وجمع 42 ماشي مشكلة. قال بعضهم: ويمكن أن يكون هو لما قال وقد رأيت جمع 40 وفي هذه 40، هو بالفعل كان يريد 40 فقط، ثم لما انتهى منها عنا له أن يزيد إيش؟ أن يزيد حديثين، فزادها بعد أن انتهى من الإيه؟ من 40. نعم. وعلى كل، لا إشكال لما قلناه من أن العدد لا مفهوم، لا مفهوم له. فلو ذكر إنسان عدد معين لا يعني هذا أنه ينفي ما زاد على هذا، ليش؟ ينفي ما زاد على هذا العدد. نعم. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. المراد بالصحيحة هنا الصحيحة بالمعنى الذي يشمل الحسنة أيضا، لأنه ليس كلها صحيحة بالمعنى المصطلح عليه عند المحدثين. ما هو الصحيح عندهم؟ هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. ليس كلها بهذا، بعضها حسن، يعني خف ضبط بعض رواته عن رواة الصحيح قليلا دون أن يصل به إلى مرتبة الضعف، فكلها بين صحيح وحسن. ولكن هو قال وقد رأيت أن أجمع ثم ألتزم في هذه 40 تكون صحيحة. قالوا يطلق الصحيح ويراد به الحسن، إما حقيقة عند بعضهم أو مجازا. نعم. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. يقول لك أكثر الأحاديث هذه في صحيحي البخاري، وإيه؟ سيأتي معنا كلام عن البخاري في أول حديث إن شاء الله. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد، يعني أنا سأستخرجها من دواوين السنة مسندة هناك، ولكني هي مسندة هناك ولكني سأستخرجها وأحذف منها الأسانيد. لماذا؟ لأنه بعد العلم بصحتها الحاجة إلى الأسانيد فيها ليست شديدة، حاجة الواقف عليها إلى معرفة الأسانيد ليست بشديدة بعد أن علم أنها إيش؟ أنها صحيح، ولأنه أراد أن يقرب النفع بها من عموم الناس، وأكثر الناس ليس لهم حاجة إلى البحث في الأسانيد والنظر فيها، يهمهم الانتفاع بالحديث بعد أن يثبت صحته أهل الاختصاص، فلهذا حذف الإيش؟ حذف الأسانيد. نعم. ليسهل حفظها، هذا واحد من أغراب حذف. لماذا حذفت الأسانيد؟ قال: أولا ليسهل حفظها. قال: أنا أرجو أن هذا الكتاب يحفظ، يتنور صدر المؤمن بأن يحتوي على 40 حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا مشان سهل الحفظ على الناس رحت حذفت ليش الأسانيد؟ ما لو خليت الإسناد الطويل عن فلان عن فلان الناس بتكسر خلاص، ما بيقول إيه بيحفظني يا يبطل، إما يشوفوا كذا كله أحاديث ما في أسانيد يتشجع أنه يحفظه. ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها كما قلنا، لأنه ربما لا ينشط للانتفاع به من ليس من أهل الاختصاص لما يراه مسند، لكنه حذف الأسانيد ليعم الانتفاع به، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، هو عقد بابا في آخر الكتاب بيّن فيه الألفاظ التي ضبطها طريقة تشكيلها غير واضحة، فيبين وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. لماذا؟ لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وبهذا نكون انتهينا من مقدمة هذا الكتاب، ثم يأتي معنا الكلام عن الحديث الأول إن أطال الله تعالى في الأعمار وكتب لنا فسحة في الآجال وأمدنا منه بالتوفيق وأن يرعانا منه بعين العناية في كل شان وحال وحين، وأن يوفر حظنا من تجليه، وأن يوفر حظنا من كريم أياديه، وأن يوفر حظنا من كل خير يجود به على أحد من عباده ويبديه، وأن يرعانا بعين عنايته، وأن يذيقنا من حلاوة الصيام والقيام ما يجعلنا به من المنشغلين بها عن الغفلة واللهو واللغو والجولان الفكر في أودية الوسواس والخواطر. اللهم وفقنا لذلك، سر بنا في شريف المسالك، وجنبنا جميع المهالك، ورعنا بعين عنايتك في كل شؤوننا وأحوالنا، يا حي يا قيوم يا مالك، والحمد لله.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أيها الشباب والشابات، أتمنى لكم دائما وأبدا مستقبلا جميلا ومستقبلا عظيما، وتستفيدوا من حلقات هذا البرنامج دلوني على السوق. أحاول أنا وزميلي معمر سلاما إننا نجيب لكم معلومات ونقول معلومات أعتقد إنه بعضكم عارفينها وبعضكم مدركينها، مو صح كده الكلام ده؟
2: إلا مزبوط.
1: لكن في شباب ممكن يكونوا شابات يستفيدوا ويتعلموا ويأخذوا إن شاء الله ينطلقوا. إحنا في اللقاء الماضي ذكرنا أركان تطوير الذات، وقلنا لأركان تطوير الذات أربعة أركان، اسمح لي أنا أقولها يا أخي الكريم وبعد كده نشرحها مع بعض. واحد، معرفتك لنفسك، أنت تعرف نفسك وأنت تعرف نفسك. اثنين، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهم جدا تعرف الناس كيف تتعامل معاهم، المدركة تتعامل معاهم. ثلاثة، مهارات الاستقلال المالي، وسوف نشرحها، لا تشيلوا هم، سوف نشرحها بالتفصيل. أربعة، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. دي الأربع حاجات أوعدكم أنا وأخي معمر إننا نشرحها، اللي هي أركان تطوير الذات. طبعا حتاخذ عدة حلقات يعني لأنه موضوع مرة كبير، خليكم معانا بإذن الله عز وجل. أخي معمر، نبدأ معك، تفضل.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حسن، خلينا نبدأ أول واحدة، هي معرفتك لنفسك، ما هي قدراتك؟ اللي نحاول نوصله هنا أنا شيخ حسن ونشرح دي، إنه الواحد لازم يعرف إيش قدراته، إيش اللي يقدر يسويه، إيش مهاراته، إيش اللي عنده، إنه والله يحب أو ما يحب. يعني مثلا لو نأخذ مثلا المثال القديم اللي تكلمنا عليه على طالب الجيولوجي، الرجال يحب الصخور، يحب يشتغل على الشيء، فهو حب الشيء ده، هذا حبه، فهذا يديله إيش؟ والله إنه أنا والله عندي قدرة إنه أقدر أتعامل مع هذا الشيء وما عندي أي مشاكل. فاللبنة الأساسية في معرفتك لنفسك حبك للشيء، حبك.
1: بس معلش أنا حرجع أكون شوي صدق. معك مشاغب يعني شوي.
2: لا لا بالعكس، مشاغب. بالعكس.
1: واحد يحب يكون دكتور بس قدراته الحقيقية ما تسمح له يكون دكتور، ما عنده إمكانية اللي يقعد على المنصة مع الورقة والقلم ست ساعات يدرس. أنا ترى زمان وأنا صغير كلم معك حبيت أصير دكتور، أنا قدامك وكنت أكتب ودخلت قعدت 3 سنين في كلية الطب جامعة الملك سعود وجلست ودرست ورسبت رسوم عظيم جدا لأنه أنا كنت العلم، كنت أحب وأشوف الدكاترة وأشوف وينادون دكتور.
2: استنى أنت إيش قلت؟ أحب إنه يشوفوني، بس هل أنت تحب الشيء داخلي؟ ترى في فرق يا شيخ حسن، وأنا اللي بحاول أشرح لك، هو في فرق ما بين واحد يقول لك أنا نفسي أصير شيء، وفي فرق ما بين شخص يقول لك هذا اللي أنا أبغاه. الحب يكون منبوع من الداخل، إنه أنا هذا الشيء أنا مستعد أضحي بأشياء كثير عشان أتحبه. أدي لك مثال جدا بسيط.
1: هات.
2: أوكي. هات. شخص في فترة من الفترات جلس الحمد لله، وهو من الأشخاص غير جد الله يرحمه عبد القادر السلام اللي أثر فيه وخلاني أخش التسويق، هو اللي حببني. فبسأله أنت ليش دخلت تخصص التسويق؟ قال لي يا أخي أنا طبيعتي أحب أشتري وأبيع، أحب أقنع الناس، أحب إنه لما يكون عندي فكرة أحب أستعرضها وأشوفها قدامي تتحقق. هذا يدي لك إيش دلالة إنه هذا الشخص بحب، بناء على حبه هذا الشيء صار،
1: هو يحب التسويق حقيقي مو بس كلام.
2: بالضبط. انت ايش دوبك قلت انا نفس الناس تشوفني، طب انا ما نفس الشيء، انا قصير بس انا كان نفسي اصير طيار. لو تسالني ليش تبي تصير طيار، في فرق ما بين ان اقول لك والله بصير طيار لانه بس رولكس بركب بي ام دبليو راتبي يكون كبير اروف العالم، وفي فرق ما بين اقول لك لا يا اخي انا هاجسي حبي للطيران، انا اتابع الطيران وانا صغير، انا كنت اجمع طيارات صغيره في بيتي، انا كل انواع الطيران اقرا، انا لما اخش ابغى اشيك على الانترنت ما بدخل على اي سايت، لا بدخل على سايت الطيران واشوف ايش جديد الطيران. هذا يدل لك انه الشخص جوه نفسه، فرق ما بين شخص عشان والله الناس كلها تتكلم عنه. هذا هو الفرق يا شيخ حسن.
1: انت تعرف فرق صغير وعجيب مو اي واحد يعرف له بصراحه.
2: انا ادي لك حاجه، انا ليش تكلمنا الحلقه اللي فاتت، 70% من الناس بتخش وتشتغل في اشياء ما هي تخصصها لانه تروح على الشيء اللي تحبه. يقول لك يا عمي خلاص لا انا هذا الشيء انا احبه، انا يا ما شفته الحمد لله شكله مهندس ميكانيكي وشخص جدا مبارع في قسم التسويق،
1: هو اصلا شهادته هندسه
2: ميكانيكيه
1: ما له اي دخل في
2: التسويق. انا الرساله اللي بوصلها في النقطه دي لانه انا اشوفها نقطه جدا حساسه جدا مهمه لكل شاب وشابه، ادخلوا الشيء اللي انتم نفسكم فيه، لا تحطوا عقبات قدامكم انه والله لا ماله مستقبل. انت لما تحدد المستقبل الله سبحانه وتعالى اللي حدد المستقبل، انت بذكائك بنجاحك بالخبره اللي انت بتاخدها يمديك توصل لاشياء بعيد عن هذا التخصص. انا واحد من الناس اللي قابلتهم وعملت له انترفيو، انا احترمته جدا وجبته على اساس انه ايش بوزيشن انه يكون مروج تسويق. قلت له انت ايش هدفك الحين؟ قال لي انا بفتح شركه ترويج تسويق ان شاء الله بعد 8 سنين. قلت له
1: هو دحين موظف عندكم؟
2: موظف عندنا
1: ويبغى يفتح شركه.
2: ايوه هذه طبعا احنا نستعرضها في نقاط ان شاء الله في الحلقات الجايه على الاهداف وكيف بتحطها وهذا. فولد مرتب نفسه انه هو كده، قال لي انا هذه امكانياتي، انا حطور في امكانياتي، هذه اللي انا اقدر عليها، هذه قدرتي تمام، بس انا على قدرتي دي حطور نفسي واطور نفسي واطور نفسي لما اكون بارع في الشيء اللي انا بسويه. انا ماني ما عندي عقليه ان اكون دكتور، انا ما عندي عقليه اكون مهندس، هذا كلام الولد ترى مو كلامي تمام. انا عقليتي انه انا هذا الشيء انا حبيته، انا مقتنع فيه، عارف قدراتي انه اقدر انه ابدع في ذا الشيء، فانا اخذته كتحدي بالنسبه لي انه كيف ابدع فيه.
1: هذا ارجع زي ما قلت لك عارف كل تفاصيل ذاته ونفسه
2: بالضبط،
1: معرفة نفسك.
2: أيوه. خلقت لتبدع، خلقت لتبدع، أي شخص في مجاله يقدر يبدع فيه والله ثم والله، إنه ما هي الشرط إنه أنت مهندس، المهندس بيبدع، مدير التسويق بيبدع، مدير المالية بيبدع، اللي شغال في أي تخصص بيبدع.
1: مهندس الصوت اللي إحنا جالسين الآن بنسجل
2: بيبدع،
1: هو بيبدع وممكن يكون هو درسته ما هي هندسة صوت
2: بالزبط.
1: بس هو حب الصوت وقاعد قدام الكمبيوتر وقدام المايك
2: هذا اللي بقول
1: واشتغل.
2: هذا اللي بقول لكم، انا جات لي فرصه انه اتقابل مع واحد، وتخيل يا دكتور شيخ حسن عندما اقول لك دكتور ان شاء الله
1: اديك دكتور يا رب ايوه بشرني بالخير.
2: هذا الشخص انا فكنت بتكلم معه، هو من خريجين بترول المعادن، اتعرفت عليه من شباب ايام كان بيدرس هندسه ما شاء الله تبارك الله، خلص بكالوريوس وماجستير. قبل فتره شفته في الجامعه البترول، كانت عندي مناسبه هناك ورحت، فبتكلم مع الولد بقول انت ايش بتسوي؟ قال لي انا بدرس تسويق.
1: انا في الجامعه
2: انا جالس اضحك، طالع فيه قال لي انا بدرس تسويق.
1: وليش تضحك انت طيب؟
2: انا استغربت اول شيء، انا صح انا لا ابرر تصرفي لانه هذا اخوي وحبيبي وعزيز وهو دحين بيسمعنا في الراديو وانا اخذت اذنه اقول القصه، بس انا استغربت انه قلت له بعد السنوات دي كلها وانت المفروض يعني ما شاء الله تبارك الله اي شركه تاخذ. قال لي معمر انا بخش شيء انا احبه. أنا للأسف اكتشفت مؤخرا إنه أنا أحب التسويق.
1: تعرف المشكلة الحياة كلها الحب. إحنا حنتوقف من الحب هذا، حب عامل مشاكل وعامل قصص وعجائب. يا إخوتي الكرام، يا أيها الشباب، يا أيها الشابات، اعرفوا نفسكم. أنا بختم بكلمة أبو ثواني، واحد يقول قل لي من أنا أغير لك العالم. بس أنت قل لي أنا مين؟
2: وانا غير لك العالم.
1: انا غير لك العالم. لا تضحكوا يا اخوه، ترى هي العمليه يعني تحتاج الى تفكير. قل من انا وانا غير لك العالم.
2: انا
1: يوفقكم. أيوة. ويسعدكم. احنا لانه يعني نبغى نخليها للحلقه الجايه لانه ما شاء الله عليك.
2: أيوة ما شاء الله.
1: قصصك انت لا تنتهي. بكره حتصير روائي وتبطل التسويق. اخواني واخواتي دمتم بخير، نلتقي في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلامه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا في قراءتنا لشمائل رسول الله التي جمعها الإمام الترمذي، قد وصلنا إلى باب سمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعنا في حديث مطول يعرف عند أهل السنة بحديث أم زرع، التي تذكر فيه سيدتنا عائشة اجتماع 11 امرأة تعاهدن على أن يذكرن أحوال أزواجهن. وكنا قد سردنا هذا الحديث وذكرنا موقعه من الأهمية عند أهل الحديث، وها نحن نشرع الآن في بيان بعض ألفاظه وفوائده، حيث تذكر السيدة عائشة عن الزوجة الأولى عندما قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. شبهت زوجها بهذا التشبيه مبينة أنه كان معها قليل الإفادة والإحسان، فشبهته بلحم الجمل لأنه أغلظ من لحم الضان ونحوه، وهو مع ذلك غث أي هزيل لا يستساغ من هزاله، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر، ليس في مكان سهل فيرتقى، ليس جبل ميسر ارتقاؤه فيرتقى، ولا سمين فينتقل أي اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد مشقة الصعود إليه، تشير بذلك إلى قلة إحسانه إليها ووعورة وسوء أخلاقه معها وتعامله معها تعاملا سيئا وتعاملا فظا وغليظا وفيه من الجفاء ما فيه. وأما الزوجة الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة الثانية تصف زوجها بأنه كثير العيوب، ولو أنها فتحت الباب للحديث عن أوصافه ومعايبه لطال منها الحديث، ولهذا قالت: إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أي لو أني فتحت هذا الباب للحديث عن زوجي وحدثتكن بكل أحواله لطال الحديث. فاكتفت بهذا الوصف الإجمالي. وأما المرأة الثالثة، الزوجة الثالثة، فقالت: زوجي العشنق أي الطويل طولا مذموما، فهو على غير عقل وعلى غير رزانة، إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بشيء من أخباره وتصرفاته أطلق، وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت أسكت على مضض وعلى قهر، وأكون عنده كالمعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح أو فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها بحقوقها الزوجية التي ينبغي أن يقوم بها نحوها. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، تهامة هي المنطقة المنخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن، تشبه زوجها بليل تهامة. فما هو وصف ليل تهامة؟ قالت: لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، إنما هو معتدل، فكذلك زوجها، فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته مع زوجته. ولا مخافة، أي ليست عندي من جهته مخاوف، فلا أتخوف منه شيئا. ولا سآمة، والسآمة هي الملل، أي لا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتدال أوصافه ومزاجه وتعامله. وقالت المرأة الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد. لا ولا يسأل عما عهد. وصفت زوجها بأنه يدخل بيته دخول الفهد الحيوان المعروف ويخرج خروج الأسد. من الشراح من اعتبر هذا الوصف مدحا وثناء، فكأنها تمثل زوجها عند دخوله للبيت بالفهد من حيث التكرم والإحسان وحسن التعامل والمعاشرة، وعند خروجه بالأسد من حيث الشجاعة. ولا يسأل عما عهد لكثرة مسامحته. وعلى هذا أكثر الشراح الذين مالوا إلى أن هذا الوصف وصف مدح وثناء للزوج. ومنهم من اعتبر بعضه مدحا وبعضه قدحا وذما، فهو يشبه الأسد في الشجاعة إذا خرج فهو مدح، ويشبه الفهد إذا دخل فهو ذم. قالوا الفهد إذا أوى إلى كهفه فليس عنده إلا النوم، وكونه لا يتفقد بيته ليعرف نواقصه وحاجاته يعتبر ذما آخر. وقالت المرأة السادسة: زوجي إن أكل لف. هذه تذم زوجها بأنه إذا دخل بيته فليس له هم إلا بطنه وإلا الطعام، فلذا إن أكل لف، أي إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه ولا يبقي شيئا. وإن شرب اشتف، أي إذا شرب شيئا من الشراب أيضا يستقصيه. وإن اضطجع التف، إن اضطجع لينام التف بلحاف وحده في زاوية من زوايا البيت، ولا يسأل عن زوجته وعن أهله. ولا يولج الكف ليعلم البث، أي أنه لا يتفقد زوجه ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم. وقالت المرأة السابعة: زوجي عياياء من العي، وهو الانهماك في الشر، أو غياياء من الغي، وهو الذي لا يهتدي إلى الهدى وإلى الصواب. طبقا، أي أحمق حمقا مطبقا، كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن أيتها النسوة التي كنا بجوارها من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. شجك، الشج هو الإصابة في الرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد. تصفه بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، فمرة يشج رأسها ومرة يدمي جسمها، أو جمع كلا لك ومرة يجمع الأمرين، شج الرأس وفل الجسد والبدن. وقالت الثامنة: زوجي المس، مس أرنب، تعني أن جسمه لطيف وهو دائما نظيف. والريح، ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة، تعني بأنه أيضا طيب الرائحة. وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحا، وهذا المدح يتضمن حسن المعاشرة وحسن الأخلاق. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فإذا كان العمود رفيعا عاليا فهو دليل على سعة الخيمة وكبرها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف كريم، فقد وسع بيته لاستقبال الضيوف. طويل النجاد، النجاد هو الذي يكون فيه السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وهذا الوصف يدل على الشجاعة أيضا. عظيم الرماد، الرماد هو الناشئ عن النار، الرماد الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت لإكرام الضيوف، فتصف زوجها بالعطاء والكرم والجود، وأن النار توقد في بيته باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم وناديهم حتى يراه كل قادم وكل وافد. وكل هذه الأوصاف هي أوصاف مدح لزوجها، ولا يزال في الحديث فوائد نتناولها في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
2: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب،
2: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك

هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، مما يتأكد على كل مسلم ومسلمة تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رفع قدره في الدنيا والآخرة، فهو أعظم مخلوق على الإطلاق، وهو سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وهو أعظم منة من الله بها علينا، فينبغي علينا أن نحترمه ونوقره ونعظمه، فلا نذكره إلا بالأدب وبلفظ السيادة. والأدلة كثيرة على ذلك، منها قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل:

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، وهذا من الأدب اللائق معه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: الخضار يوميا أمرا في غاية الأهمية، فالفلفل الحلو يقوي جهاز المناعة ويعمل على حماية الجسم من العدوى والأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين جيم. والفلفل الحلو يقي من الإصابة بفقر الدم، لأنه مصدر هام للحديد، ويساعد على تعزيز مخزون الحديد في الجسم. ولأنه غني بحمض الفوليك، فهو مفيد جدا لصحة الحامل والجنين. ويحتوي الفلفل الحلو على نسب عالية من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تعزز صحة العيون وتحميها، وتحمي شبكية العين من عمليات الأكسدة الضارة. والفلفل الحلو من الخضروات التي تعين على رشاقة الجسم والتخلص من السمنة، لأنه يحتوي على كربوهيدرات تتحول لطاقة بسرعة ولا يتم تخزينها، مما يجعل الجسم يحصل على سعرات حرارية مفيدة دون أي دهون. وإن نصف كوب فلفل مقطع فيه 12 سعرة حرارية فقط. ويعزز الفلفل الحلو من صحة الجهاز الهضمي، فيقي من الإصابة بالإسهال والغثيان والتقيؤ وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي. وقد توصلت الدراسات إلى أن الفلفل الحلو ينشط القدرات العقلية والنفسية، ويعزز المهارات الإدراكية للإنسان، فهو مفيد لجهازه العصبي، وهو غني بفيتامين جيم، مما يجعله مفيدا جدا لصحة البشرة وتحسين مظهرها، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، فيقلل من جفاف البشرة وتجاعيدها، كما يقلل من فرص الإصابة بالسرطان. وتحتوي كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة الحمراء بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المكونات الغذائية التالية: الدهون 0.36، الكربوهيدرات 7.18، الألياف 2.5، السكر 5، البروتينات 1.18. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.
1: أيها الأحبة الكرام، هذا المقطع من أجمل المقاطع التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امرأة أعرابية خزاعية. روى البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فمروا بخيمة أم معبد عاتك بنت خالد الخزاعية. وكانت أم معبد جلدة قوية تحتبي وتجلس بفناء خيمتها فتطعم وتسقي من يمر بها. فسألوها، يعني سألها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى، أي ما أحوجناكم، بل كنا نضيفكم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى بجانب الخيمة شاة، فقال: يا أم معبد، ما هذه الشاة؟ قالت: يا رسول الله، هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني ضعيفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيها لبن؟ فقالت: هي أجهد، أي أضعف من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: إن كان بها حلب فاحلبها. وفي رواية قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها، يعني مسح ضرعها، وذكر اسم الله عليها، وفي رواية مسح ظهرها وذكر اسم الله، ودعا بإناء لها يرهس الرهط، يعني يشبع الرهط الكثير حتى ينتهوا. وتفاجت واجترت، وفي رواية ودرت، فحلب فيها ثجا، يعني بدأ يسيل منها اللبن سيلانا حتى ملأ القدح. فسقى أم معبد وسقى أصحابه فشربوا حتى شبعوا، حتى إذا رووا شرب النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم وقال ساقي القوم آخرهم شربا، ثم حلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وتركه لها. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم ارفعي هذا لأبي معبد إذا جاءك، ثم ارتحلوا، يعني ارتحل النبي وأصحابه، فما لبث أي إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا مخهن قليل، فلما رأى اللبن عجب وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوب في البيت والشاء عازب؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك فحلبها لنا، وكان من حديثه كيت وكيت. فقال أبو معبد صفيه لي يا أم معبد. فقالت رضي الله عنها رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل أحور أكحل أزج أقرا وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة إذا صمت علاه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق كلامه فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي تطلب ولو صادفته لالتمست أن أصحبه. وفي رواية لو رأيته لتبعته ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم هاجرت مع زوجها رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما. طبعا أيها الإخوة الكرام هذا الوصف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبليغ من هذه المرأة الأعرابية وصف يحتاج إلى شرح لعلنا نعرج عليه في لقاءات قادمة، إلا أنني أختم لكم بأن نشات أم معبد الخزاعية يقال أنها بقيت إلى عام الرمادة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعام الرمادة في سنة 18 للهجرة، أي بقيت الشاة إلى ذلك العام الذي كان فيه القحط في زمن سيدنا عمر، وكانوا لا يشربون لا قليل ولا يحلبون كثير لأن العام قحط على الجميع، لكنهم قالوا كنا نحلب شاة أمي معبد صبوحا غبوقا فيشرب كل من أتى حتى أنه ما شرب منها أحد فيه علة ومرض إلا شفي. ذكر ذلك ابن الجوزي في المنتظم في أخبار الأمم وابن سعد وفي حلية أبي نعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بلمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفي قلوبنا وصدورنا. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا